0: يعني بأن انفجارات دوت في مدينة بندر عباس جنوبية البلاد وأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية. من جانبها أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بانقطاع الكهرباء في أنحاء من مدينة شبهار بعد دوي انفجارات. ووكالة مهر قالت إن انفجارات دوت في محافظة بوشهر جنوبية إيران. هذا وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات بالقول هذا رد على قصف إيران للسفن يوم الثلاثاء، وإذا ما تكرر الأمر فسيكون الوضع أسوأ بكثير. نتابع المزيد مشاهدينا معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهد. أحمد، تابعنا قبل قليل وما نزال نتابع في الأخبار العاجلة، في سياق الأخبار العاجلة، هذه التصريحات للرئيس الأمريكي الذي قال وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران وردنا سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. ضعنا في سياق هذه التصريحات.
1: نعم نشوان، هذه التصريحات ما نزال نتابعها، هي بثها البيت الأبيض قبل قليل، مقطع صوتي للرئيس ترامب في حديث للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية بعد نهاية زيارته ومشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في تركيا. هذه التصريحات يؤكد فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من أن الرغبة الأمريكية تتعلق بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل نهائي، ويؤكد بأن أي استهداف للسفن من قبل إيران سيواجه برد أمريكي أقوى بعشرين ضعفا. ويضيف ترامب بأن الإيرانيين قد تواصلوا قبل قليل على حد تعبيره في هذه التصريحات للتوصل إلى اتفاق، وإن إيران تريد التوصل إلى ذلك الاتفاق بشدة، ولكنه في ذات الوقت قال إنه لا يثق في التزام الإيرانيين بأي اتفاق سيبرم. وبالتالي حتى الآن التأكيد من قبل ترامب هو الاستمرار في هذه الضربات في حال استهدفت إيران حركة الملاحة والسفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، وكذلك الاستمرار في العملية التفاوضية، لأنه في تصريحاته هذه وحتى الآن نحن نتابع فيها ولم يقل إن العملية التفاوضية قد توقفت أو أن اتفاق وقف إطلاق النار قد انهار، ولكنه يضع الرد الأمريكي في سياق الرد على استهداف حركة الملاحة في مضيق هرمز واستهداف ناقلات النفط الذي جرى. قال إن إيران لم تستهدف ناقلة أو اثنين وإنما استهدفت ثلاث ناقلات، وبالتالي يقول إن الرد الأمريكي كان يجب أن يكون قويا بموازاة الموقف الإيراني الذي استهدف هذه الناقلات وعرقل حركة الملاحة، وهو يتعارض بحسب المسؤولين الأمريكيين الموقف الإيراني مع مبدأ حرية الملاحة ومع ما تم توقيعه في مذكرة التفاهم، وكذلك مع ما تعهد به الإيرانيون. هكذا كان يتحدث أيضا جيري فانس في تصريحات سبقت الموقف من قبل الرئيس الأمريكي هذا. لدينا أيضا التأكيد من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي كانت قد أعلنت قبل أكثر من ساعتين من الآن أنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات تستهدف مواقع في إيران، وتقول إن هدفها الرئيس هو إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز والتوقف عن استهداف السفن والناقلات والأطقم المدنية في هذه السفن. وتقول القيادة المركزية أن هذه الضربات تأتي بتوجيه مباشر من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكانت قد أعلنت في وقت سابق ليلة أمس أنها قد استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة. تركزت هذه الأهداف على منظومات الدفاع الجوي الإيرانية ومواقع للرادارات ومراكز الاتصال في السواحل الإيرانية، بالإضافة إلى زوارق صغيرة قالت إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني. تم تدمير أكثر من 60 زورقا صغيرا في الموجة والسلسلة التي استهدفت بها مواقع في إيران ليلة أمس. الآن هناك ترقب لبيان تالي من قبل القيادة المركزية بشأن الضربات التي تمت اليوم أو ما تزال هي مستمرة، لأنها لم تعلن حتى الآن نهايتها. هي في العادة تعلن بدايتها ونهايتها، وكذلك تعلن ماذا استهدفت، وكذلك تعلق على السياق الذي تأتي فيه هذه الضربات. يوم أمس كانت قد وصفت استهداف إيران لناقلات النفط والسفن التجارية والأطقم المدنية وحركة الملاحة في مضيق هرمز بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، ويتعارض مع مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي الدولي المهم بحسب وصف القيادة المركزية. لدينا أيضا مواقف في الحقيقة من قبل مسؤولين آخرين يؤكدون على أن هناك احتمال في حال استمرت الضربات أو استهداف السفن من قبل إيران أن تستمر هذه الضربات لليلة تالية.
0: أحمد، أيضا نقطة لافتة هنا، في تصريحاته الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال: تلقينا اتصالا قبل قليل وإيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية معنا، لكنني أشك في جديتهم. الآن لناحية مسألة الاتصال أحمد برئيسهم، هذه ليست المرة الأولى طبعا التي يشير فيها الرئيس الأمريكي إلى تلقيه اتصالات، سواء بشكل مباشر ملمحا أحيانا أو بشكل غير مباشر من الإيرانيين للتوصل إلى أرضية مشتركة أو الاتفاق. هل يبدو هذا نهجا أو نمطا بات معلوما في تصريحات الرئيس ترامب المتعلقة بمسألة التواصل مع الطرف الإيراني؟
1: بالفعل هو أمر لافت في الحقيقة نشوان، ولكن من المهم أيضا الإشارة إلى أن الوساطات ما تزال نشطة، المفاوضات هي في فترة استراحة إنجاز التعبير في هذا الأسبوع بسبب أن إيران مشغولة بتشييع مرشدها الراحل علي خامنئي، وكانت الولايات المتحدة أيضا مشغولة باحتفالات عيد الاستقلال في ربع الألفية، وكذلك ترامب هو في رحلته هذه للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في أنقرة انتهت الآن، وبالتالي بعد هذا الأسبوع كان من المتوقع أن تستمر العملية التفاوضية بالوساطة الباكستانية والقطرية وغيرها من الوساطات الأخرى، وهذه الاتصالات ربما جاءت أيضا في سياق تهدئة التصعيد وكذلك محاولة للدفع في الاتجاه التفاوضي أكثر من الاتجاه للحلول العسكرية. ترامب دائما يؤكد على مسألة أولوية الخيار الدبلوماسي بالنسبة للأمريكيين، ولكنه في ذات الوقت يقول إن الخيار العسكري دائما على طاولته، وإن القوات على أهبة الاستعداد في حال وجهت باستئناف الضربات أو حتى البعض يقول بالعودة للحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. الآن تصريحات ترامب وقبلها أيضا تصريحات جيدي فانس هي تؤكد على مسألة الحرص على المسار التفاوضي مع الإبقاء على الخيار العسكري وضرورة هذا الرد الأمريكي الذي جاء الآن في هذا التوقيت، يقولون إنه يأتي بعد استهداف 3 ناقلات، وهذا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار ومذكرة التفاهم والتعهدات التي تعهد بها الإيرانيون في هذه المفاوضات. لا نعلم في الحقيقة إن كانت بالفعل هناك تقديرات هنا في واشنطن تقول ربما هذه الضربات قد تستمر لبعض الوقت، ولكن في ذات الوقت نتابع بأن هذه السلسلة من الضربات ستظل محدودة في السواحل الإيرانية لإضعاف قدرات إيران كما تقول القيادة المركزية، إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، وهذا أيضا يؤكده مسؤولون أمريكيون آخرون هنا في واشنطن. من المهم أيضا الإشارة في الحقيقة إلى تصريحات صدرت عن كبير الديمقراطيين في الكونغرس.
2: سيدي لليوم الطقس جيد، درجات الحرارة 17، ملبن جيد 15 درجة.

لمست بإيدي دماتك، لمست بإيدي زيتاتك، يا شربل خليها تكون حياتي.

0: Edisa Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان. مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبورس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بالتلاتين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة منطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: عودي من جديد مستمعينا لمتابعة آخر وأهم التطورات لصباح اليوم، ومن بعد ما استمعتوا لهالمحطة الغنائية وفقرة قديس الساعة مع زميلتنا ميري لبكي، رح نتابع نحن وياكم مع التهديد الإيراني. حسب آخر المعلومات أنه رح ترد إيران وبشكل جدا هالمرة رح يكون قوي، حسب التصريحات المسؤولين بإيران. حسب أكسيوس عن مسؤول أمريكي، القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية بإيران. مثل ما عم تشوفوا هذه المواقع اللي عم بتقصفها القوات الأمريكية اليوم، قدي عم تكون موجعة وعم تكون عم تستهدف مواقع مهمة، إن كان عسكرية أو إن كان بنية تحتية. هيدا طبعا الشيء اللي عم نتابعه. حسب كمان آخر المعلومات، القوات الجوية الأمريكية قصفت إذن جسرين للسكك الحديدية بإيران. كونوا معنا وتابعونا، رح نتوقف عند استراحة قصيرة ومنتابع من بعدها مشوارنا على 1638 AM. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
2: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: This is Sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايما من راديو توأمية أستراليا 6:30 AM بعيد عن الأجواء السياسية والأمنية. ما تنسوا الحفل الافتراضي يوم السبت الساعة 3 مع النجمة الكبيرة والفنانة الأديرة الفنانة ماجدة الرومي بحفلة في صالة العلا في المملكة العربية السعودية. عبر توأمية خليكم معنا وتابعونا. رح نكمل سوا مع آخر أهم الأخبار. إذن اليوم في تهديد إيراني عم نسمعه من قبل بعض المسؤولين الإيرانيين اللي عم بيهددوا بضرب قوية غير مسبوقة رح تكون على هذه الضربات اللي واجهتها القوات الأمريكية. هالمرة فعلا المواقع اللي استهدفتهم القوات الأمريكية مواقع وقواعد عسكرية إيرانية، هذا بالإضافة للبنية التحتية. اليوم عم تقصف جسور، عم تقصف مواقع الاتصالات اللي انقطعت الاتصالات. امبارح شفنا الكهرباء اللي أيضا كمان انقطع تيار الكهربائي عن عدد كتير كبير من المناطق نتيجة الاستهداف القوات الأمريكية لبعض المواقع. هالمرة فعلا الضربة كانت موجعة لإيران من خلال استهداف قواعد عسكرية، من خلال استهداف جسور، من خلال استهداف البنية التحتية الإيرانية. مندوب إيران برسالة للأمم المتحدة: الهجمات الأمريكية هي انتهاك للقانون الدولي، وأمريكا استهدفت منشآت جنوب إيران ببوشهر وعدد من جزرنا بانتهاك لميثاق الأمم المتحدة. هذا طبعا تصريح ورد في خلال هالوقت مندوب إيران في رسالة للأمم المتحدة: أمريكا استهدفت منشآت جنوب إيران ببوشهر وعدد من جزرنا، مثل جزيرة خرق يلي كمان اليوم بيعتبروا أنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة. كيف سيكون الرد الإيراني؟ العالم اليوم ينتظر إذا رح تتوسع هذه الحرب، رح يكون الضربات أشد وأقصى، شو هو المخطط للمرحلة اللي جاية، وكيف سيكون الرد الإيراني؟ بانتظار أكيد الأيام اللي جاية. حسب ترامب، وجهنا ضرب قاسي للغاية لإيران، وردنا سيكون دايما ب20 ضعف بكل مرة بشنوا فيها هجوم ضدنا. فهيدا التصعيد الغير مسبوق اللي اليوم عم نشوفه من قبل واشنطن ومن قبل أيضا يعني كمان إيران بعد لغاية هذه اللحظات تتريث ولكن تهدد، مثل ما سمعنا أنه كمان إيران تهدد بتوجيه ضربة قوية من خلال يعني أكيد يعني حسب ما اعتبرته انتهاك لاتفاقية ميثاق الأمم المتحدة. القوات الجوية الأمريكية أصفت جسرين للسكك الحديدية إذن في إيران. يعني هيدا ما شفنا هيدا التصعيد بفترات سابقة، ولكن اليوم مثل ما عم تشوفوا استهداف البنية التحتية واستهداف قواعد عسكرية. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا، لكل اللي عنده أي تعليق على 02-96-33-33-0 كيف بيشوفوا هذا التصعيد، وهل هو بسبب اليوم خرق إيران لا يعني طبعا خرق البنود اللي وردت بهذه المحادثات اللي أعطت وأوحت بأجواء إيجابية أنه رايحين لمرحلة من التفاهم والسلام، ولكن اليوم استهداف هذه السفن التجارية لأدى إلى اشتعال الحرب من جديد. ولكن كمان مش بالضرورة أن يكون فقط هذا الاستهداف لهذه السفن التجارية، قد يكون كمان عدم التوصل لتفاهم في هذه المحادثات، هذا اللي رجع فجر الوضع. منتابع نحن وياكم بهالأثناء مع تعليق ومشاركة معنا على الهواء. معنا من سيلفانيا سيدني، معنا ألين. صباح الخير.
1: صباح النور لحضرتك ولكل المستمعين. مش عارفين هو دلوقتي امريكا بتضرب الرد الايراني هيبقى على الشرق الاوسط. هي امريكا مش خسرانه حاجه، امريكا بتحارب بره ارضها، كل الرد هيبقى على تاني على الامارات وعلى السعوديه، مش قوي يعني، على الامارات وعلى كل منطقه الشرق الاوسط. ايران لما بتيجي تضرب معرفش هي بتخاف تضرب امريكا، بتخاف تضرب، انا مش فاهم السياسه ماشيه ازاي. اكيد الموضوع هيوسع جامد، هيوسع، مش هيبقى بالساهل يعني. فدي وجهه نظري، ما اعرفش يعني هتمشي كده ازاي. بس حابب كمان ابارك لمصر وجمهور مصر كلهم، هارد لاك، عملنا ماتش حلو خالص والدنيا مش وحشه، وحجزنا مكان على طول في كاس العالم. زمان كنا بندخل مره ولا مرة وعشرة، لأ دلوقتي خلاص اللعب اللي عملوه عملوا شغل حلو خالص. وأعتقد كمان إن الماتش اللي جاي هيأثر على الأرجنتين، أعتقد إن هي هتطلع، لأن هي لعبة ما كانش مظبوط. حتى يعني الناس اللي بتقول إن التحكيم كان ظالم شوية، لا هو يعني الدنيا ماشية، مش صعبة يعني. فيك وعليك، إحنا لما جينا في الماتش بتاع إيران اتحسب لنا، ما اتحسبش الجون، فالتحكيم أنا شايف إن هو عادل، يمكن شوية متحيزين حاجة بسيطة، بس ده بيحصل في كل الماتشات يعني. أنا مش شايف هي مش مؤامرة ولا حاجة. طبعا يمكن أكتر حاجة بس استفزت كل الناس إن هم علقوا العلم الإسرائيلي يعني، ودي يعني حاجة مش ظريفة يعني.
0: نعم نعم. طيب شو تعليقك على هالإشارة اللي عملها المدرب المنتخب المصري؟ يعني مثل كأنه عم بيوجه أنه هيدي عنصرية كانت.
1: المشكلة الشعوب العربية حاسة نفسها إن هي دايما في مؤامرة عليها وبتضحك علينا، وكل الناس جايين علينا، وكل العالم عامل مؤامرة. هو ما فيش كده يا شباب، الدنيا أبسط من كده بكتير. انتوا بلاش تاخدوا نظرية المؤامرة، ما حدش بيضطهدكوا، انتوا احنا كلنا بشر عايشين مع بعض، محدش يبص لها بمنظور عنصري. في ناس عنصريين، احنا اكتر، هقول لحضرتك على حاجه، محدش يزعل من كلامي، احنا لما بنيجي نتكلم بتحصل مشكله زي مشكله فلسطين، كل الناس مع فلسطين، كل الناس العرب مع فلسطين. السؤال ليه كلنا مع فلسطين؟ ليه العرب مع فلسطين؟ اوكرانيا بتضرب من روسيا او روسيا بتضرب اوكرانيا، ليه محدش راح يقول روسيا؟ ليه محدش راح يقول اوكرانيا؟ عارفة حضرتك ايه السبب؟
0: شو السبب؟
1: السبب ديني. السبب ديني بس.
0: السبب ديني.
1: كل السبب ديني طبعا، مليون في المية. كل العرب مرجعيتهم دينية، كل العرب دينيا احنا ضد اسرائيل، حتى لو اسرائيل دي بتنزل زيت احنا ضد اسرائيل.
0: بس في دول عربية طبعت، في دول عربية طبعت مع إسرائيل. أنا ما بعرف يعني،
1: لا ما حدش مع إسرائيل، لا الدول العربية مع إسرائيل ده اقتصاد. إذا كانت الإمارات ولا السعودية ولا كل ده بيدور على مصلحته الشخصية ومصلحة اقتصاده، مش بيدور على المصلحة. وإسرائيل نفسها بلد عنصرية يعني، أنا ما بقولش أنا مش بلد عن إسرائيل، إسرائيل مش عايز أقول كلام عيب ما ينفعش إن هو يتقال، بس إسرائيل دولة تحط فيها عنصرية بلطجية بتعمل على مزاجها، دولة ما تقدرش تبطل حرب. عمرها ما هيبقى في. وبرضه إسرائيل عندهم نزعة دينية، هو بيكره العرب، حتى لو انت كنت قاعدة جنبه، احنا بيننا وبينهم معاهدة سلام، بس ممكن في ثانية واحدة كل حاجة تخلص ونحارب بعض.
0: نعم.
1: او هي كل الدول فيها فيها فيها فيها نازع ديني، طالما حطيت الدين في الموضوع عمر ما الدنيا هتمشي بسلام. هو بس كل اللي بيحصل ده بس اتفاقيات سلام كده على نار هاديه. بس الوضع ممكن يقلب، هيقلب مع تركيا، هيقلب مع مصر بعد شويه، مع مرور الزمن. لو اسرائيل عملت تصالح مع كل الناس دي، هي ما تقدرش تعيش في سلام. اسرائيل بلد ما تقدرش تعيش في سلام، بتخف الحرب. امريكا كذلك لازم تحارب. انا راجل مسيحي، انا مش مع ما بتكلمش عنصري، بس انا بقول لك البلاد دي ما بتفكرش. حتى امريكا دي مش بلد، دي مش بلاد مسيحيه، انت ده كل ده بلاد علمانيه، لازم نفهم كل الناس دي بلاد علمانيه. اللي عمل حزب الله، اللي عمل الجهاد الاسلامي، اللي عمل اسامه بن لادن، امريكا والمخابرات البريطانيه، هو البلاد دي مش كانوا بيقولوا عليها مسيحية، ما فيش حاجة اسمها بلاد مسيحية، ما فيش حاجة اسمها بلاد إسلامية، ده كله اقتصادات ماشي، الناس بتدور على مصالحها الشخصية.
0: هيدي دول ما بتعرف إلا مصلحتها يعني، بيتالي الأمر يعني ما عندها.
1: فمحدش، أنا بس كل الفكرة محدش يفتكر إن المواضيع هي ماشية كده، لا، الناس ماشية ورا نازع الدين.
0: شكرا،
1: هي دي كل المشكلة.
0: نعم ألين، شكرا لك على المداخلة. عندك أي تعليق على مباراة امبارح؟ أنا هون ما بعرف إذا شفتها،
1: كانت مين؟
0: للستيت أوف أوريجين، أنا ما حضرتها.
1: لا انا لسه صاحي، فما شفتش.
0: يعني فانا ساعات بستغل متابع المونديال اكثر. ثانك يو لك،
1: بس ما اعرفش اخر الماتشات، معلش.
0: اوكي، بس قبل ما تروح، انت مع تحقيق بمونديال اللي صار بين الارجنتين ومصر؟ انا اليوم
1: عندكم. لا انا برضو ارجع واقول لحضرتك حاجة تاني، ما كانش فيه ظلم للدرجة، يعني انا اتفرجت على الماتش وشفت في حاجات بتتعدى، في حاجات زي كتش قانوني، زي الحاجات دي ساعات في حكام بتعديها، في حكام ما بتعديهاش، فهي برضو مش هم مش عايزين يطلعوا مصر. بعدين لازم نرجع ونتكلم بصورة واقعية، دي الارجنتين، مصر عملت لعبة، يعني بتتكلمي على احسن لاعب في العالم.
0: نعم صحيح،
1: وجود ميسي في الماتش زي وجود صلاح، يعني حتى في ناس بتنتقد وجود صلاح في المنتخب، حتى لو ما لمسش كورة هو عامل ربكة للمدرب بتاع الخصم، عامل ربكة للعيبة اللي قدامه، وجوده بيدي قوة حتى لو ما عملش اي حاجة. رونالدو، ميسي، صلاح، الناس
0: كبيرة،
1: وجودها في المباراة دي طبعا حاجة صعبة.
0: صح، شكرا لك ألين من سيلفانيا سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي مزيد من تعليقاتكم ومداخلاتكم معنا على الهواء. الحرس الثوري الإيراني سنرد بشكل ساحق على استهداف جسر بمدينة آق قلا شمال البلاد. فإذن هيدي طبعا اليوم من خلال استهداف جسر مدينة آق قلا، ما بعرف إذا يعني هي الأسماء الجديدة علينا، بشمال إيران. إذن مثل ما تبعنا قبل شوي، استهداف جسور أيضا استهدفتها القوات الأمريكية، استهداف البنية التحتية عم نشوفها بشكل كتير كبير، وهيدا الشيء اللي عم يحكي عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الضربات كرمالها رح تشتد أكتر وأكتر وأضعاف عن الضربات السابقة. إذن حسب المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، توقعوا صفعة قوية من الإيرانيين، ولكن هذه الصفعة لمين رح تكون موجهة؟ هل رح تكون موجهة لإسرائيل أم لدول الخليج اللي هن رح يدفعوا الثمن؟ ترامب وجه نظر بآسيا للغاية لإيران، وردنا سيكون دايما بعشرين ضعف بكل مرة بيشنوا فيها ضربات. مسؤول أمريكي ترامب قرر توجيه ضربات جزئيا بسبب استهداف إيران سفن كانت عم تعبر مضيق هرمز بينما كان عم يحضر قمة الناتو. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية. وما تنسوا كمان قبل ما روح لبريك، خليني أذكركم بالحفل الافتراضي للفنانة الكبيرة ماجدة الرومي في قاعة العلا في المملكة العربية السعودية نهار السبت الساعة 3 بعد الظهر عبر تؤمي. كونوا معنا وتابعونا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة، قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة

0: على 1638 أيام. إذا ما تنسوا نهار السبت الحفل الافتراضي مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي في قاعة العلا في المملكة العربية السعودية الساعة 3 بعد الظهر من نهار السبت. رح نتابع نحن وياكم بهالأثناء مع زميلنا نشأت لمتابعة اليوم ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من الضربات على إيران وهذا التصعيد الغير مسبوق يعني كمان التهديد الإيراني برد قوي على هذه الضربات اللي تلقتها. هذا بالإضافة كمان لرفع صفة الإرهاب عن سوريا. خلينا نتابع نحن وياكم إذا مستمعينا من تؤمية مع مزيد من اتصالاتكم ومشاركاتكم على الهواء 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق ومداخلة. معنا رائد من منطقة بيرث سيدني. صباح الخير لك رائد.
1: صباح الخير لك وأستاذ نشأت.
0: صباح النور.
1: تكلمنا كثير عن موضوع إيران قبل سنوات صراحة. الدولة مثل إيران تكلود يعني مبنية على عقيدة أيديولوجية دينية اللي هي ظهور المهدي وانتظاري وإلى آخره وإزالة إسرائيل. لا أتوقع من يوم من الأيام تجنح للسلام. الوقائع على الأرض تثبت ذلك، الأذرع والتدخل الإقليمي وإلى آخره والتسلح من يوم اللي سقط العراق واختل ميزان القوى بين العراق وإيران. استغلت الفرصة وبنت تبني الجرسانة عسكرية هائلة. دائما يراوغون دائما ماطلون في سبيل كسب الوقت. لا أنا ما أستغرب بصراحة يوم من الأيام راح يصير السلام بالمنطقة ما دام النظام موجود مبني على عقيدة دينية اللي هو شيء تشيع انتظار المهدي وإزالة إسرائيل. طيب كيف تتوقع أنت من يوم من الأيام راح يصير السلام بين إسرائيل وطهران بهذه العقلية الموجودة أحمد وحيدي و مجتبى خامني والآخر الحزب كيف راح يصير؟
0: خلينا نسمع رأي زميلنا نشأة اللي صار معنا بخلال هالوقت. يعطيك العافية نشأة، صباح الخير.
2: يسعد لي صباح كلود ويسعد لي صباح ضيفك ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. طبعا رفع العقوبات رفع من سوريا من قائمة الإرهاب ده شيء مهم جدا يعني بالنسبة لسوريا. ولو أنا بربط دوا باللي حصل في سوريا مع ماكرون من التفجير اللي حصل جنب الهوتيل بتاع ماكرون حوالي 150 متر أقول إن أمريكا خلاص بدأت هي المسيطرة والدور فرنسا انتهى تماما من سوريا ومن لبنان.
0: نعم. نشأت في بهالأثناء إطلاق صفارات الإنذار بالكويت حسب وكالة الأنباء الكويتية وظاهر أنه راح يكون الرد الإيراني مثل ما سبق ذكرنا على دول الخليج. تفضل خليني يرجع تابع معك نشأت فيما بيتعلق بالنسبة للموضوع اللي تفضلت فيه يعني خاصة زيارة ماكرون لسوريا.
2: بالضبط. فكانت الزيارة طبعا يعني التفجيرات وحصل 2 تفجيرات وقريب جدا من فده معناها اختراق أمني طبعا حصل. حاجة تانية دي رسالة لفرنسا ان دور فرنسا انتهى تماما من سوريا ومن لبنان لان تعتبر فرنسا من الدول الراعية لسوريا ولبنان يعني الأم يعني الحنونة كانت. فانتهى دورها تماما وبدأ دور ترامب في أمريكا في هذه المنطقة. ده الرسالة يعني.
0: نعم. خلينا نتابع مع رائد. رائد عندك أي تعليق قبل ما أنتقل كمان لنكمل بقية المواضيع مع نشأت؟
1: يعني الدكلود مثل ما أنت وحضر يعني حضر المستمعين والأستاذ نشأت يعرف أنه دائما إيران راح نزلزل راح نعمل راح ردنا قاسي وسوف. طيب شو عمل بس قليل من مقتل فلان سليمان لحد غير إطلاق صواريخ مسيرات على الدول المسالمة الخليجية. بالمناسبة الضربات الأمريكية اللي تضرب إيران حاليا أكثرية من البحر من الأساطيل وليس من الدول المجاورة. فمشروع إيراني مشروع بصراحة يعني مشروع شر كبير. المنطقة أنا قلت لك إياها قبل سنوات المنطقة ما راح تهدى إلا أن يعني يا تتقلم وتتقطع أوصال نظام إيراني. لا هذا صعب نبدا

0: البيولوجية أو إنزال نظام يجي نظام علماني قائم على يعني المساواة حقوق الدول المجاورة والآخر. هذا النظام الحالي نظام يعني مغلق فكرياً، ما يستطيع تقبل التغيير.
1: نعم، خليك معنا رائد، ما تروح، خلينا نتابع مع رشيد من تشستر هيل سيدني اللي صار معنا كمان خلال هالوقت. صباح الخير رشيد.
2: صباح الخير ست كلور، صباح الخير للجميع.
1: صباح النور.
2: هلا أنا ما بدي أعلق بإيران، إيران متعلق مع واضح الشغلة، بس بدي أعلق على اللعبة اللي صارت هاي بين مصر وما بين الأرجنتين. بكل وساخة، هذا هو الغرب اللي بيدعوا الأخلاق، اللي أنتوا قاعدين هلا الجماعة بيقولوا إحنا ما هدول أنظمة خونة وأنظمة وسخ وأنظمة ديكتاتورية. ليش النظام الأمريكي لما بيرجع لاعب انسحب طلعوه طردوه بالأحمر برجعوه، لما بيطلع حكم من الصومال بيرفضوا يفوتوه، لما بيجي لعبة مصر واللي قبل مصر الأرجنتين كيف بيعطوا فيهم بالبلنتيات وكل شيء، والكل العرب مش حكية على ذيك ست كلود. كل العالم عم بيحكي على الموضوع اليوم. تابع المدرب
1: الألماني
2: ألماني وكله الأرجواي كمان بيحكي عليه، كلهم بيحكوا عنه. إشي صار ضد مصر. ليش؟ لأن دولة عربية ممنوع تطلع، مش لأنهم بدهم والله الأرجنتين. وفي بيطلع بيقول لك من المستمعين تاعينك سوري بديش أحكي أذكر.
1: لا هيدا رأيه في كتار يلي شافوها بطريقة بنفس الطريقة، ما فيك يعني كمان
2: شافوها
1: تخونوا
2: الصحافة كلها بتحكي عنها.
1: أيه.
2: صحابة كلها واضحة، انت شفت كيف اللعبة كيف ما عرب عليه وعطوه بلنتي، الثاني قرب عليه وما عطوه بلنتي لغاله أيه. جول يعني واضح. هذا هو الغرب للأسف الشديد، ما بده يكون في يعني دول أوروبا كل الدول الأوروبية بتطالب بالفيفا تحقيق.
1: عندك نعم، عندك تعليق رائد على اللي تفضل فيه رشيد؟
0: نعم أنا أيد أخ رشيد يعني معظم اللي قال، بس أنا أيضا يعني أعتب على الفريق المصري هو 2-0 إلى آخر 10 دقائق. يعني ليش ما حافظ يعني التهاون كثير؟ فريق مثل الفرق العالمية الكبيرة الأرجنتين وفرنسا تنهض خلال 5 دقائق 10 دقائق من تنهض تسجل. هاي نقطة. النقطة الثانية، عندنا الفريق المغربي لحد الآن يعني رفعت راس. أنا قلت لك من بداية كلود أنا رشح المغرب نطلع في الأربعة الأوائل، وفريق المغربي يبدأ غض النظر عن الضغط اللي يصير عليه، بس الفريق ناجح يعني ما يستسلم ما يأسي لا حتى الوقت الإضافي. فأنا كان عتق على الفريق المصري إنه آخر 10 دقائق بس لو حافظوا على النتيجة. يعني هم تهاونوا كثير الصراحة، بغض النظر عن الغبن اللي صار. الغبن اللي صار 100% لاجدين، لكن أيضا يعتب على الفريق المصري أنه ما حافظ على الشباك حتى آخر دقيقة.
1: شكرا رائد وشكرا لرشيد. نشأت عندك أي تعليق؟
3: لا، أنا بقول أن كان في ظلم أكيد، كان في بعض الظلم يعني، والظلم حاجة مش كويسة جدا. وإن شاء الله الفريق المصري كمان يعرف أن الظلم مش حاجة مش حلوة، حاجة مش محببة يعني حقيقة. فكان في ظلم أكيد، ولكن في كمان في أخطاء حصلت من الفريق المصري، إنه هو عملية التغيير والتشكيل اللي حصلت في آخر 10 دقائق. وطبعا الأداء اللي هو آخر 10 دقائق يعني تحس الفريق المصري أنهك تماما يعني، عارفة زي طبعا مع التحكيم مع كل الحاجات دي كان في ظلم باين يعني واضح. وإن شاء الله الفريق المصري يتعلم إن الظلم مش كويس، الظلم شيء مهين جدا يعني. بس دي رسالتي أنا.
1: عمر من بانش بول سيدني، صباح الخير.
4: صباح النور مدام كلود، لك للجميع الأستاذ نشأت.
1: يا هلا، صباح النور
4: مدام كلود. من وقت ما حضرت اللعبة لهلا بدني عم بيغلي غلي ومقهور ومعصب.
1: يا لطيف، ليه؟
4: الظلم يوم القيامة ظلمات، ظلموهم ظلم.
3: نعم.
4: شيء منو طبيعي مدام كلود. ما صارت هي قصة انه اخطاء بالجهاز الفني، انت منك شايف الضرب اللي كان عم بيصير؟ انتو ما شفتوا الضرب يا عالم؟ عودوا ارجعوا احضروا اللعبة وشوفوا كيف الضرب، بوكسات، مصارعة، شيء منو طبيعي. بس الله محيي الأبطال كلياتهم، من الحارس لأصغر لاعب بفريق مصر. رفعوا راس العرب والأمة العربية والإسلامية والمسيحية وكل شيء في عربي بهالدنيا.
1: نعم. شكرا لك عمر من بانشبول سيدني. نرجع معك نشأت للموضوع اللي حبيب أكيد تتابعه، هو رفع العقوبات ورفع صفة الإرهاب عن سوريا، كانت هيدا القرار اللي اتخذه رئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء وجوده بتركيا.
3: طبعا هو ما فيش حاجة بيعملها ترامب for free، ما بيعملش حاجة ببلاش، لازم يكون ليها مقابل. المقابل ده هنعرفه احنا بعدين. طبعا المقابل هو يمكن يكون التطبيع مع إسرائيل، لازم يكون المناطق الأمنية، الناس اللي هم الإرهابيين اللي هم السلاح المنفلت داخل سوريا، كل الحاجات ده هي طبعا لازم تكون لها مقابل، مش مجرد ان هو يرفع سوريا من قائمة الإرهاب بهذه السهولة او بدون مقابل، لازم يكون لها مقابل. المقابل
1: قد يكون له دور بلبنان، ممكن
3: يعني دي تبقى مشكلة كبيرة، تبقى مصيبة دي لو حصل ان سوريا اخذ الدور في لبنان لمساعدة لبنان لنزع سلاح حزب الله. يعني طلعنا من حارة دخلنا في ضحديرة زي ما بيقول.
1: نشأت في شيء يعني اكيد حابي اطرح سؤال عليك. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال هالسنة اللي استقبل عدد كتير كبير من الرؤساء حول العالم، يعني كمان كان دايما نكي نحس أنه في شيء من الاستقواء على أي ضيف يعني كان يحل عليه. نحن من المتوقع أن يكون في زيارة للرئيس جوزيف فعون ب 21 من هيدا الشهر، كيف بتتوقع تكون الصورة والاستقبال؟
3: متهيألي هيحط برضو عليه ضغوط زي وحيحط عليه شروط وحي كل حاجة، ولكن الرئيس عون كان لازم ياخد هذه المبادرة ويروح، ومهما يحصل وممكن يحصل حاجة كويسة محسن، ممكن تكون في صالح في لبنان هذه الزيارة، ممكن يعجب بيه زي ما معجب بالرئيس الشرع يعني، ممكن ويحط له ريحة ويدلعه زي ما حصل. احتمال كبير جدا، ما حدش يعرف ايه هتكون نوع الشروط بتاعت ترامب، ولكن لازم زيارة ضرورية جدا، وأكيد يمكن تكون فيها مصلحة. يعني لبنان في حالة يعني في حالة مضطربة زي ما احنا، مش هيكون يعني أوحش من كده يعني، أوحش حاجة، فلكن ممكن جدا يكون تتغير النظرة، تتغير الطريقة، لأن في شرق أوسط جديد وخلاص ده لازم محطوط
1: خلينا
3: خطط ليه ولازم يحصل.
1: خلينا نتابع مع بيت من برينزويك ميلبن. صباح الخير.
5: صباح اليوم.
1: حدثك على الهواء، تفضل.
5: أنا بس كنت بدي على مشان لعبة مصر والأرجنتين.
1: نعم.
5: ما بعرف، بحس يعني احنا كعرب بنحب دور الضحية، كل اول ما بنخسر لازم نشوف، مثلا احنا بنسميه بالعراقي حيض صيف، نحط الملامة عليه علشان ما خسرنا مشان الحكم عمل هيك او مشان هيك الفيفا بيحبه ميسي. انا مشجع، طبعا انا مشجع الارجنتين، حتى لو لعب مع العراق بشجع الارجنتين. اللي يفهم يعني كرة القدم خليه يشوف الحكم المصري، حكم مصري اسمه محمد عادل، طالع في لقاء تلفزيوني بعد اللعبة يقول ما في أي تمييز، والقرارات اللي أخذها الحكم الفرنسي قرارات كلها صحيحة، يعني شاهد من أهلها. مصر لعبت، واللعب اللي لعبته مصر طبعا يعني أنا كنت متعجب إنه واو، يعني صعدوا مستوى فيه. المشكلة حتى بالمدربين المصريين اللي تكلموا على القنوات الفضائية إنه المنتخب المصري في آخر 15 دقيقة خاذل، ولهذا استطاعت الأرجنتين أن تجيب 3 أهداف. فإحنا مثل ما you lost socket.
1: نعم. نعم. هلأ ممكن أكيد يكون في أخطاء من الحكام، وهيدي أوقات كتير بتصير بكتير من المباريات، بيكون في هونيك يمكن أخطاء من يعني الأحكام اللي بيصدرها الحكم، ولكن أنه نظرية المؤامرة لا، رحنا فيها كتير لبعيد بصراحة.
3: نعم، لأن كمان التشكيل التغيير اللي حصل عمله السيد المدرب المصري حسام حسن كان مش يعني في التغيير خطأ جدا، والتوقيت ما كانش مناسب. كمان الفريق المصري جه على آخر 15 دقيقة كان منهك تماما، يعني كان يعني عمال يقول يا رب تخلص بقى المدة بقى. وبعدين ميسي كمان فنان، ده أسطورة، غير الجوة، غير اللعبة، غير كل حاجة. نعم. يعني خلى كل حاجة، وهو فنان بيعرف هو بيعمل ايه بالزبط.
1: نعم.
3: فده كمان كان عامل كبير
1: بطل عالمي. عم تحكي بميسي. على كل أبيت من برينزويك ميلبن، بدي هيك قبل ما روح للبريك وكون مع الأخبار، حضرت امبارح الستيت اوف اوريجين؟
5: راح
1: بيت نشأت. حضرت امبارح؟
3: لا ما حضرتها.
1: انتوا بميلبن ما تكون مضطرين اسم الله.
3: لا احنا الاحداث كثيره، حنشوف ايه ولا نعرف.
1: اوكي، ما بعرف اذا بعده معنا بيت حبيبي يعلق على الموضوع. ظاهر انه فصل. خلينا نتابع نحن وياكم اذا مستمعينا عبر راديو توامي مع زميلي مريم منصور اللي راح تتابعه مشوار المورنينج شو. وبدي أشكر زميلنا نشأت، بدي أشكر كل اللي تابعونا من الفترة الصباحية لغاية هالوقت، التغطية الإخبارية الكبيرة خاصة الحرب على إيران بتابعوها بالراديو توأمية أستراليا بجولات إخبارية بتابعوها على مدار كل ساعة. شكرا للمتابعة وتضلوا بألف خير.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. Get the news first from
7: 2MA. كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: Ted O'Connor with the top stories. Middle East analysts say the world should brace for an extended conflict in the region now that US President Donald Trump's signaled the latest ceasefire is over. The US military says it's carrying out strikes on Iranian military targets because the regime keeps attacking commercial ships in the Strait of Hormuz. The key issue is Iran's ongoing control of the strait, which the US and many Western countries want to be free and open for shipping. A renewed conflict would likely stop ships from going through the important oil and gas shipping lane, again putting pressure on the global economy. There are calls for mandatory backup systems for telcos following yesterday's widespread Telstra communications failure. The telco has revealed calls to the 000 network are still not fully fixed after the outage, which affected millions of customers and also impacted transport networks and payment services. Hundreds of welfare checks have been conducted after emergency calls dropped out during the network crash, and disruptions continue this morning for some commuters. And Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne for talks with his counterpart Anthony Albanese. Australia and India are expected to make several announcements, including on defence and security cooperation. It's expected he'll be met with supporters and protesters unhappy over his human rights record. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: صباح الخير لكل مستمعينا بأستراليا وبأي مكان موجودين في حول العالم وعم تسمعونا. ورغم آلاف الكيلومترات بين لبنان وأستراليا في أشياء ما بتتغير: المحبة، الصداقة، وصوت الراديو اللي بيجمعنا كل يوم سوا. إن شاء الله يكون نهاركم مليان خير وبركة، ومنبلش هالمشوار الحلو هالأربع ساعات اللي منقضيها مع بعض للثلاثة بعد الظهر مع وائل جسار. أنا بنسحب، منسمعها سوا.

هلا صرنا موجودين معكم على طول على شاشاتكم. فيكن تنزلوا الاب على فيسبوك وعلى انستغرام Facebook 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2me.com.au Facebook 2ME Australia.

0: يوم الخميس 9 من شهر تموز منذكر بحالة الطقس بسيدني رح يكون بالإجمال ممطر بنسبة عالية، درجات الحرارة 16، وعلى صعيد ملبورن بارد 14 درجة مئوية، وعنا ببيروت طقسنا الحار مستمر بدرجاته المرتفعة اللي بتوصل ل 29 درجة. لكل مستمعينا بحب خبركن انه هيدا السبت موعد مميز بينطرنا الساعة 3 بعد الظهر مع 2ME Concert in the Clouds. استمتعوا بأمسية فنية راقية مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مباشرة من قاعة مرايا بالعلا المملكة العربية السعودية. فبحب لكم من هلا ما تروحوا عليكم هيدا الموعد هالسبت الساعة 3 وحصريا عبر 2ME أستراليا. ناخد أول استراحة من مشوارنا ومن بعدها بنرجع منتابع برفقة صابر الرباعي.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ميريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ميريلاند دينتشر كلينيك 515 ميريلاند رود ميريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي إف سي.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: إنكم تستمعون إلى إذاعة 2ME 1638 AM هنا 2ME

0: بحيي جميع المستمعين اللي صاروا معنا بخلال هالوقت من أي مكان عم بتابعونا، إن كان على سايت كافة الولايات الأسترالية أو إذا عم تستمعوا لبرامجنا على 2me.com.au عبر ساتلايت عبر مايسات. فبقلكن هاي من وسط بيروت وبتمنى لكم أوقات حلوة ورايقة. رح نروح مع بعض لهيدا الخبر عن الفنان فاضل شاكر، لأنه في تطور جديد بقصته. وافقت المحكمة العسكرية الدائمة بلبنان على إخلاء سبيل الفنان فاضل شاكر بالقضايا الأمنية المقامة ضده بما فيها ملف عبرة بانتظار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. هيدا القرار شكل تطور كبير بملف فاضل شاكر واللي كان حديث الناس بالفترة الأخيرة، خاصة بعد الوعكة الصحية يلي تعرض له. وقررت المحكمة إخلاء سبيله مقابل كفلات مالية، فيما لا يزال مفوض الحكومة عم يدرس ملف عبرة ليحسم إذا رح يستأنف القرار أو لا. وبحال استكملت الإجراءات ودفعت الكفلات، من المتوقع أنه يغادر فاضل شاكر السجن خلال الفترة القريبة. هلأ كل الأنظار على الخطوة القانونية الأخيرة، لأنه هي اللي رح تحسم بشكل نهائي موعد خروج فاضل من السجن. وإن شاء الله عن جد بيظهر من السجن بأسرع وقت ممكن. منكمل نحن وياكم، وبعد استراحتنا رح تستمعوا لغنية وائل كفوري البنت القوية. خليكن معنا.
1: كيف سترد طهران على العمليات العسكرية اللي شنتها القوات الأمريكية واستهدفت عدد من المواقع؟ بالإضافة لدعوة البيت الأبيض الرئيس جوزيف فاعون للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 21 من هذا الشهر. كل هالعناوين وغيرها من تبع صباح بكرة دوم البريكفاست شو براديو 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: إذاعة وحدة. There's only one 2ME. ما في غيرها.
5: The original 2ME.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

Australia. New music. 2ME Australia.

برنامجنا اليوم الحلو مكمل معكم مستمعينا لغاية الساعة 3 بعد الظهر، منوع من كل الأخبار على أنواعها، إن كانت سياسية أو أمنية رياضية وكمان الفنية. حيكون مليان بالأخبار طبعا مع التغطية الإخبارية اللي بتكون مرافقتكم على مدار كل ساعة لمتابعة الخبر والحدث عبر راديو 2ME أستراليا. اعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل انه السلاح لم يحمي لبنان بل ادى الى زج البلاد بحروب ما لها علاقه بمصلحتها، داعيا الى تنفيذ اتفاق الاطار وتولي الجيش اللبناني كامل مسؤوليته على الارض. هيدا الملف بعده من اكثر الملفات انقساما بلبنان، وكل فريق عنده مقاربه عليه، ولكن بالنهايه الكل بيتفق انه مصلحه البلد لازم تكون الاولويه وبعيدا عن أي صراعات خارجية. وقال الجميل أنه الدولة نجحت بالحصول على التزام بوقف الحرب على الأراضي اللبنانية مقابل وقف ما وصفه بحروب الإسناد، مطالب بانسحاب إسرائيل من المنطقة التجريبية وانتشار الجيش اللبناني وتنفيذ بنود الاتفاق، معتبرا أن الولايات المتحدة حريصة على تطبيقه. طبعا المرحلة الجاية حتكون مستمعينا مرحلة مفصلية، والأهم أنه أي خطوة تنحط بخدمة استقرار لبنان وسيادته، لأنه اللبنانيين كلهم تعبوا من الحروب وبدهم دولة قوية تحمي الجميع.

0: على راديو تويمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: Leave on the end of the

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: نرجع لكم مستمعينا بهاللحظات. حان الوقت نتابع سوا آخر المستجدات لهالأسبوع ولليوم تحديدا بتاريخ 9 تموز ونشوف شو حامل من تطورات بتتعرفوا عليها على 16:38 AM. وقبل ما نروح للأخبار بحب ذكركم هالسبت الساعة 3 بعد الظهر موعدكم مع سهرة استثنائية ضمن 2ME Concert in the Clouds. الفنانة ماجدة الرومي بصوت الراقي مباشرة من قاعة مرايا بالعلا المملكة العربية السعودية. كونوا على الموعد وبس من 2ME أستراليا.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
11: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
12: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الـ KFC. This how we gonna do it.
13: Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراح.
14: Superstar.
13: ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.
15: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
16: ABC News.
17: Ted O'Connor with the top stories. There are reports Iran's planning to launch a massive attack on US bases in the Middle East as the ceasefire between the two countries appears to be over. It's in response to the US launching a fresh wave of strikes to try and loosen the Iranian regime's grip on the key oil and gas shipping lane, the Strait of Hormuz. The passage is supposed to be free and open to all vessels, but analysts say Iran wants to control who sails through the strait and under what conditions. It means the oil price is surging at a time Australians are enjoying cheaper prices at the bowser. Telstra's still trying to fix issues with people calling 000, but it insists on the most part the problem is solved. It's the latest development in the fallout from the telco's massive nationwide communications failure. Transport authorities are working frantically to get rail services back online. Police officers still following up with people who called 000 but couldn't get through to see if they're okay. And bosses from public broadcasters, ABC and SBS, are going to be grilled about complaints of bias and anti-Semitism at Royal Commission hearings today. Statements put out by the broadcasters indicate they'll push back hard on the complaints arising from their coverage of events in the Middle East. The Commission's received submissions claiming some stories have been inaccurate or unbalanced. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
14: تقبلت تحالف فرنسا وبريطانيا وألمانيا وأوروبا بيكون هناك حلف دفاعي مع معدات قادرة عن فتح المضيق ومصاحبة السفن. أيضا اليوم قد تكون تحثرت العلاقات خلال قمة الناتو في أنقرة بين الولايات المتحدة وحلف الناتو. يعني المضيق يجب أن يعود بطريقة شرعية ومرجعية دولية من خلال مجلس الأمن وتحالف زي تحالف الازدهار يعود إلى وضع الطبيعي. إذا بقيت أمريكا تعاند وإيران تعاند نبقى العمليات تراوح مكانها. الممر الجنوبي كما أشار له زميل لا يكفي لكن يبقي تدفق النفط اللي يمر منه الآن 11 مليون برميل لكن الممر القديم يمر منه 21 مليون برميل يوميا.
16: شكرا لك دكتور صالح المعايط الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من عمان. والشكر موصول أيضا لضيفنا من واشنطن الخبير في الشؤون الأمريكية الدكتور عقيل عباس. إذن مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية لآخر التطورات، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواصلت مع الولايات المتحدة وأبدت رغبتها في إبرام اتفاق. وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية، قال ترامب أن ضربات ضد إيران جاءت ردا على الهجمات الإيرانية، لافتا إلى أن الرد الأمريكي كان قويا وبحجم 20 ضعفا من الهجمات التي تعرضت لها تلك السفن التجارية في مضيق هرمز. أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية المتجددة على إيران لليوم الثاني على التوالي جاءت أوسع نطاقا. وأضاف الموقع أن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران ووجهت أولى ضرباتها للبنية التحتية منذ وقف إطلاق النار في أبريل الماضي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت رادارات ساحلية عسكرية إيرانية ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. وأكد المسؤول الأمريكي أن الضربات الجديدة تهدف إلى دفع طهران لوقف الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت شن ضربات إضافية جديدة ضد إيران قائلة إنها تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت سينكوم أن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر على الأخير على السفن التجارية التي تبحر بحرية في المضيق. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن العاصمة الأمريكية واشنطن مراسلنا مجدي يازجي. مجدي أهلا بك، هل من أي مواقف تصريحات تغريدات جديدة بشأن هذه التطورات وهذه الضربات الأمريكية ضد إيران؟
18: هناك أسئلة جديدة تطرح هنا في الداخل في واشنطن داليا بشكل كبير جدا. الكثير من الأسئلة تطرح علامة استفهام كبيرة، هل بالفعل مذكرة التفاهم بعد ما جرى الليلة وبعد تصريحات ترامب أصبحت لاغية فعلا أم أنها مجرد تصريحات لترامب كلامية قد يعود عنها بعد ذلك؟ يعني لأنه من المفترض مذكرة التفاهم فيها التزامات، فيها أيضا شؤون وأمور قانونية، وفيها توقيع من الولايات المتحدة الأمريكية وتوقيع من إيران، وبالتالي الآن الأسئلة تتحدث عن النقاط التفصيلية. هل انتهى كل شيء فقط بمجرد تصريح من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها انتهت وبالتالي هي لاغية وكل هذه النقاط 14 أصبحت غير موجودة، أم أن الأمر يحتمل مزيد من التأويل؟ لا إجابة واضحة، سننتظر، خاصة أن ترامب قبل قليل يخرج ليقول أن هناك اتصال من الجانب الإيراني ويريدون صفقة. أي صفقة التي يتحدث عنها؟ هل هي ضمن مذكرة التفاهم؟ هل هي لها علاقة في المضيق؟ أم لها علاقة بالملف النووي الإيراني الذي تحدث بأنه لا يمكن أبدا أن يقبل بإيران نووية وتحدث عنه خلال الساعات 24 المقبلة؟ في الحقيقة الحالة الرمادية والضبابية وعدم الوضوح هي جزء أساسي من استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي بالفعل داليا ما يطبقها في هذه المرة من جديد أثناء هذه الضربات العسكرية. تقريبا منذ 4 ساعات أتابع يعني البيانات الخاصة بالقيادة الوسطى الأمريكية، صدر هذا البيان بإعلان بدء العمليات العسكرية، وحتى هذه اللحظة لم يصدر البيان الذي يصدر عادة بأن انتهت هذه العمليات العسكرية. هي نطاقها عادة ساعات، نتحدث من 2 إلى 4 أو 5 ساعات على أبعد تقدير، قياسا على الأمس على الأقل أو حتى الضربات السابقة. اليوم المسؤولين الأمريكيين الذين يسربون يؤكدون بأن الضربات حتى هي أشد من ليلة أمس. الحديث لأكسيوس من مسؤول أمريكي بأن الضربات أيضا استهدفت جسور تابعة لسكك حديدية، وهذا حديث عن بنية تحتية. كنا قلنا قبل قليل هذا تصعيد كبير جدا عسكريا من الجانب الأمريكي، وبالتالي كل شيء يبدو وبأن مذكرة التفاهم بالفعل انتهت. لا أدري المخرج الدبلوماسي كيف سيكون شكله، وهل سيكون هناك ضغط اعتيادي سابق مثلا من الوسيط الباكستاني لتدوير هذه الزوايا الحادة جدا الآن داليا ما بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والنظام الإيراني،
16: خاصة بأنه يعني ما نتابع في المنطقة من تطورات وإعلانات أيضا مجدي في البحرين وأيضا في الكويت أيضا بشأن تصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية على أقل من وزارة الدفاع الكويتية. طيب نقطة مهمة هنا ربما مجدي، قلت بأن القيادة الوسطى الأمريكية حتى اللحظة لم تصدر أي بيان بانتهاء هذه العمليات، هل هذا يعني بأنها ما زالت مستمرة مجدي؟ ماذا يقول لنا التاريخ؟ يعني هل هذا يعني بأنه ما زالت مستمرة؟
18: صحيح، هذا ما يخبرنا فيه السوابق الخاصة بالقيادة الوسطى الأمريكية والعمليات العسكرية السابقة. إن كان هناك نهاية لهذه العمليات سيخرج بيان عادة على موقعهم على تويتر أو إكس داليا، ويقول انتهت هذه الجولة من التصعيد العسكري، أو انتهت هذه الجولة من الضربات العسكرية الأمريكية التي كانت تستهدف مثلا أهداف معينة تابعة للحرس الثوري الإيراني. حتى هذه اللحظة لم نحصل على مثل هذا البيان على الأقل قياسا على الليلة السابقة، وبالتالي يبدو أنها يعني ضربات أقصى وأشد، ويريدها ترامب بهذا الشكل. خاصة داليا أنه اليوم أو خلال رحلته الأخيرة إلى أنقرة واجتماعات الناتو طرح بشكل واضح أمام الجميع أمام الصحفيين والعلن بأنه يفكر مليا بإعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية مجددا، وبالتالي هذا قد ينسف كل مذكرة التفاهم على الأرض في الميدان. ليس فقط مجرد تصريح عندما يخرج الرئيس ترامب ليقول أنها لاغية وانتهت، يعني هو يتصرف على هذا الأساس. هذا يضعنا في مكان مختلف تماما عن مجرد التصريحات الترامبية المتقلبة المعتادة داليا. نقطة أخرى أشار إليها ولا أدري إن كانت فقط مجرد إشارة أم أنها أصبحت بالفعل خيار يفكر فيه جديا، وهي جزيرة خرج. وهذا يعيدنا إلى 28 من فبراير وإلى انطلاق العمليات العسكرية والخيارات الكبيرة جدا التي كان يبحث فيها، وفي تلك الأثناء قال لا لن ينفذ مثل هذا الخيار، واعتبره خيار تصعيدي كبير جدا وخطير على الجيش الأمريكي. الآن يتحدث عنه خلال الساعات 24 الماضية داليا، ويقول لن يكون باستطاعة النظام في طهران القيام بأي شيء لو سيطر بالفعل على جزيرة خرج.
16: خاصة مجدي بما يعني ربما سيتذكر تصريحات ترامب عندما كان يتحدث حتى عن النفط، نفط إيران في هذا الإطار. ولكن أيضا يعني نقطة هنا مجدي، يعني موضوع مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي لم تنتهي، يعني ونتذكر هنا في هذا الإطار تصريحات ترامب بأنه لن تكون هناك لا ضربات ولا مفاوضات، وفي نفس الوقت كان يتحدث ويقول بأنه بضربة واحدة نستطيع ربما القضاء على كل هذه القيادة، ولكن لن يكون هناك من سنتفاوض معه. يعني بالتالي ما الذي حدث يا ترى أثار غضب ترامب لهذه الدرجة ليخرج اليوم بهذه التصريحات ويوم أمس حتى فرق التوقيت تجاه الإيرانيين، وحتى يصل الموضوع إلى وصفهم بالمرضى؟
18: هذا كلام هام جدا داليا. إليك ما الذي حدث؟ وتحدث عنه هو نفسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل أريحية. يعني الرجل فعلا تعهد بوقف المفاوضات، بإفساح المجال أمام جنازة خامنئي، بأن يقوموا بكل المراسم التشييعية اللازمة، وبعدم استهداف أي من القيادات الإيرانية ضمن ذلك طبعا. ولكن الذي حدث وهو فصل فيه أنه كان مفاجأة أن هذا النظام في طهران بدأ يستهدف أمن السفن المدنية والتجارية العابرة للمضيق، رغم هذا الاتفاق المعلن ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني، رغم إفساح المجال للقيام بمراسم هذه الجنازة. فبالتالي هو وصفهم بالمجانين، هذه هي أحدى الأوصاف التي استخدمها ترامب، بأنه كيف من الممكن أن يتم الاتفاق على مثل هذا الأمر وبعد ذلك يخرق الاتفاق في مضيق هرمز باستهداف سفن، تحدث تقريبا عن 3 سفن تابعة لدول المنطقة، هي سفن تجارية مدنية. وبالتالي هذا شكل، أستطيع القول، القشر.
15: قريبا سيعود استراحة الظهيرة مع أغاني العصر الذهبي الطربي من 2 للجمعة 12 الظهر.

0: بس من 2ME أستراليا عايشين معكم. Starts now.
1: What we gonna do right here is go back.
2: نزل
1: way back.
2: نزل
1: back into time.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Marcellin Champagne, شعاره معروف All to Jesus through Mary. مشان هيك كل مدارس المارست براذرز بالعالم وبأستراليا حاملة اسم الرهبان المريميين مارست براذرز أوف مارسولان. أسس لمدارس عديدة وتبشير جديد ورهبنة من فرنسا لإسبانيا للعالم. مات بسرطان الإمعاء ولكن الكنيسة عام 1999 أعلنت قداسته لغير أسباب، وهو إنه شفيع المربيين المتوسط الأول للعذراء، وكل حياته بنت على أربعة values: simplicity, humility, modesty and Mary as a model. Mary is seen as a mother and model for the Marist community. المعروف عنه إنه زهرة البنفسج كانت تضل على طول بإيده، مشان هيك صارت الموتو تبعه. والفايوليتس معروفة إنه هي زهرة خجولة ومتواضعة. مؤسسته المنتشرة ب 82 بلد بالعالم عطول اللوجو تبعها مرسوم سانت مارسولان مع زهرة البنفسج أور الفايوليت. عنده مؤسسات بيستفيد منها أكثر من 65 ألف شاب صبية، مشان هيك منطلب منك انك انت تكون رمز الشبان ويضلن عندن الفيرتيو. We ask you in this hour to be simple, humble, discreet and remarkable like your symbol, the violets. This is Sea Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نرجع لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا بساعة جديدة، وبحييكم من قلب بيروت لعندكم وين ما كنتم موجودين. بنذكر بنرجع بحالة الطقس لليوم بسدني، ممطر بنسبة عالية، درجات الحرارة 16، وعلى صعيد ملبورن بارد 14 درجة، وهون ببيروت طقسنا مشمس حار وبتوصل درجات الحرارة ل 29 درجة مئوية. رح نكمل بعد استراحتنا مع أغانينا، ورح نكون برفقة القيصر كاظم الساهر. خليكن على السمع.
1: صباحك يبدأ عنا.
2: Wake up feeling refreshed.
3: Wake up.
2: Come on, it's time to get up.
1: على راديو تويني.
2: It's my show.
1: أخبار بتهمك. أخبار
4: بتهمك. Okay, let's go.
1: مع تويني كل صباح.
5: Wake up, wake up.
6: عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: من أجل عالم ليس هكذا،
8: با با با.
7: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
9: أكشن.
7: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
10: صرحت شرطة جنوب أستراليا بأنها ليست على علم بوقوع أي وفاة مرتبطة بانقطاع شبكة تيلسترا أمس، وذلك بعد أن صرحت عضوة في مجلس الشيوخ من الولاية بأن مكتبها تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة وفاة. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو روبرت وإيمي.

Access. ما وعدكم كل السبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. Superstar ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

بحييكم مستمعينا عبر راديو 2MA أستراليا لليوم 9 من شهر جولاي، ورح نكمل بأغانينا الحلوة وبأغاني الزمن الجميل تحديدا مع السيدة فيروز. بنسمع هالأغنية، وقبل ما نسمعها بس تذكير لكل مستمعينا، هالسبت ساعة 3 بعد الظهر موعدنا مع 2MA Concert in the Clouds وحفلة للفنانة ماجدة الرومي مباشرة من قاعة مرايا بالعلا بالسعودية. رح ننتقل هلأ للغنية الحلوة كتير مع فيروزتنا.

0: راديو 2ME عم نكمل نحن وياكم سوا المشوار من أي مكان عم بتابعونا. كمان برجع برحب برفقتكم مستمعينا مع أخبار ودردشات وأغاني ومنوعات، أخبار سياسية واقتصادية وأمنية وفنية وكله بعض المعلومات كمان يلي رح نتابعها نحن وياكم. بخبركم أنه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون دين الاعتداءات يلي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، معتبر أنها بتشكل خرق لسيادة البلدين وانتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. لبنان أكد من جديد موقفه الداعي لرفض أي اعتداء على الدول العربية، لأنه استقرار المنطقة اليوم بحاجة للتهدئة أو الحوار مش لمزيد من التصعيد. وأعرب الرئيس عون عن تضامن لبنان الكامل مع البحرين والكويت ودول الخليج، مؤكد أنه أمن وأمن هيدي الدول بشكل جزء لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، كما جدد دعوته إلى ضبط النفس وتغليب الحلول الدبلوماسية حفاظا على أمن المنطقة وسلامة شعوبها. بهيك ظروف حساسة كل تصعيد جديد ما رح يخدم حدا، الأمل بيبقى أنه يسود الحوار وتحافظ المنطقة على أمنها واستقرارها دائم.
1: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات ماجد الرومي، كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
0: تذكير سريع لكم مستمعينا قبل ما ننتقل للفنان ملحم زين وغنية أنا كتير بحبها لإله قصة حب. هالسبت الساعة 3 بعد الظهر موعدكم مع 2ME Concert in the Clouds وحفلة راقية مع الفنانة الكبيرة ماجد الرومي لايف من قاعة مرايا بالعلا السعودية عبر 2ME أستراليا.

0: مباشرة وسريعا إلى غرفة الأخبار. أنا وياكم بننتقل مستمعينا ومنتعرف على موجز إخباري هلأ. وقبل ما نروح بس بقلكم هالسبت الساعة 3 بعد الظهر كونوا معنا بحفلة مميزة ضمن 2ME Concert in the Clouds مع صوت ماجد الرومي. مين ما بحب ماجد الرومي؟ مباشرة حتكون من مرايا Concert Hall بالعلا المملكة العربية السعودية.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية. Get the news
2: first from 2ME. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل واكثر حلها عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون اسنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
5: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر اوف مارك ستريت، 9897 2222 خلف KFC.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News. Tenor Connor with the top stories. It appears Iran's responding with strikes to the latest round of US attacks as the ceasefire between the two countries falls into tatters. Air raid sirens have been going off in some Gulf countries after reports Iran was planning to hit US bases in the region. The latest round of fighting's kicked off because Iran's trying to keep control of the Strait of Hormuz, despite the US and many other countries demanding it be free to shipping. Australia's anti-Semitism special envoy has accused the ABC of marking its own homework on complaints during evidence at the Royal Commission. Senior staff at the ABC and SBS will today face questions of bias in relation to Middle East coverage. Anti-Semitism special envoy Julian Siegel says there are strongly held perceptions in the Jewish community. The ABC has been disproportionate in its coverage of the war in Gaza. The ABC has rejected claims its journalism has contributed to anti-Semitism or social division. And Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne to a mixed reception. While many in the Indian diaspora have welcomed his visit, others are demanding the pressure be put on the Indian Prime Minister over his human rights record. Australia and India are expected to make several announcements, including on defence and security cooperation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: مرحبا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة من سكاي نيوز عربية لآخر التطورات في المنطقة والقصف الأمريكي على الأهداف داخل الأراضي الإيرانية. إذ أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة وأبدت رغبتها في إبرام اتفاق، وذلك بالتزامن مع ضربات أمريكية عنيفة على إيران طالت مواقع للبنية التحتية. وقال ترامب إن الرد الأمريكي كان قويا وبحجم 20 ضعفا من الهجمات التي تعرضت لها تلك السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرا من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران اعتداءاتها.
1: لقد ضربناهم بنسبة 20 إلى كل ضربة واحدة منهم، وفي كل مرة يضربوننا فيها سنرد عليهم 20 ضعفا، وقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لا أعلم إن كنا بصدد العودة إلى حرب شاملة على نطاق واسع، ولكننا نحقق النصر بسرعة كبيرة. لم يتبقى لديهم الكثير وهم يرغبون رغبة ملحة في إبرام اتفاق. لقد اتصلوا بنا، ولكنني لا أعلم ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق، ولا أعلم إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق أم لا. هذه هي المشكلة.
0: أفاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤول أمريكي بأن الضربات الأمريكية المتجددة على إيران لليوم الثاني على التوالي جاءت أوسع نطاقا. وأضاف الموقع أن القوات الجوية الأمريكية قصفت جسرين للسكك الحديدية في إيران، ووجهت أولى ضرباتها للبنية التحتية منذ وقف إطلاق النار في نيسان أبريل الماضي. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الأمريكية استهدفت رادارات ساحلية عسكرية إيرانية ومواقع صواريخ مضادة لسفن وأنظمة دفاع جوي. وأكد المسؤول الأمريكي أن الضربات الجديدة تهدف إلى دفع طهران لوقف الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز. وكانت القيادة الوسطى الأمريكية أعلنت عن شن ضربات إضافية جديدة ضد إيران، قائلة إنها تهدف إلى تقويض قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وأضافت سنتكوم أن الولايات المتحدة تحمل إيران مسؤولية العدوان غير المبرر الأخير على السفن التجارية التي تبحر بحرية في المضيق. بدورها أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل شخص إثر هجوم أمريكي استهدف مطار إيران شهر في جنوب شرقي البلاد. وأشارت إلى سماع ضوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الإيراني، لافتة إلى تعرض ميناء تشابهار جنوب شرقي البلاد لهجوم استهدف رصيفين وبرج مراقبة الحركة البحرية، إضافة إلى استهداف مواقع في ميناء جاسك. كما هزت انفجارات مدن بندر عباس وكنارك وسيريك وتشادبار الساحلية، بينما تحدثت المصادر عن هجمات استهدفت جزيرة قشم ولوان. قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان إن مضيق هرمز لن يفتح إلا عبر ترتيبات إيرانية وليس بالتهديدات الأمريكية. وهدد قاليباف بالرد على أي ضربة أمريكية. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرات معادية. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. في البحرين أيضا تصدت الدفاعات الجوية ودمرت اعتداءات جوية إيرانية في سماء المملكة. كما أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع. معنا مباشرة من واشنطن الباحث في العلاقات الدولية بمجلس الشرق الأوسط للسياسات ماركو مسعد، ومن دمشق الباحث في الشؤون الإيرانية مصطفى النعيمي. مرحبا بكما. وأبدأ معك أستاذ ماركو مسعد من واشنطن، ونبدأ بالتصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي التي قال إن الإيرانيين يتواصلون ويريدون إبرام صفقة من جديد. هل يعتبر تصريح الرئيس الأمريكي وليس الجانب الإيراني، الرئيس الأمريكي مؤشرا على قرب انتهاء هذه الجولة من العملية العسكرية ضد أهداف في إيران؟
2: أولا تحياتي، شكرا على الدعوة الكريمة. فاعتقادي ما يقوله دونالد ترامب ليس بيئة جديد، ليست المرة الأولى التي تحدث بهذه اللهجة، ولكن فاعتقادي أيضا هناك مسؤول أمريكي قال بأن الضربات الأمريكية وحجمها يتوقف على ردة الفعل الإيرانية، ما إذا كان النظام الإيراني بالفعل سوف يكون باستهداف السفن التجارية في مضيق هرمز أم لا. فإذا فاعتقادي وقف الضربات العسكرية مرتبط تماما بالتصرف والتصرف الإيراني الخاص بمضيق هرمز. وعندما نتحدث عن المفاوضات، فاعتقادي المفاوضات بالنسبة للطرف الأمريكي وبالنسبة لدونالد ترامب هي طالما كانت خيار أكثر تفضيلا، لأنها تكون أقل تكلفة سياسية واقتصاديا وعسكريا. وما يحاول دونالد ترامب أن يقوله نعم، هو الولايات المتحدة الأمريكية قامت بردة فعل عسكري كبير لما تقوم به إيران من تحرش ومن مضايقة للسفن ونقلات النفط في مضيق هرمز، ولكن هذا لا يعني بأن المذكرة التفاهم انتهت تماما، ولا يعني أيضا بأن المسار التفاوضي تم إغلاقه تماما. ولكن في اعتقادي ما يقوله دونالد ترامب هو أو ما يحاول أن يفعله هو محاولة يعني وضع طبقة أخرى من الردع العسكري الكبير هذه المرة حتى يرضى النظام الإيراني ويتوقف عن مثل هكذا تصرفات من شأنها أن تقلل من يعني فرص نجاح المذكرة التفاهم، وعلى الأقل لا تعطي أي رسائل إيجابية، لا ولا تعطي حسن نوايا من الجانب الإيراني، وخاصة بعد هذه اجتماعات الدوحة المهمة والجانبين اتفقوا بأن هناك تهدئة للأوضاع، وأيضا هناك أيضا فتح قناة اتصال. فبعدها بأقل من يومين يقوم النظام الإيراني بمهاجمة سفن تجارية، فهذا أمر مرفوض تماما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الضربة العسكرية تتوقف عندما يكون هناك تأكيدات بأن النظام الإيراني لن يقوم بمثل هكذا تصرفات مجددا. ولكن هذا لا يعني بأن المفاوضات يعني تم إغلاقها بشكل كبير وبشكل تام.
0: هذه هي استراتيجية الولايات المتحدة وفق فهمك لها أستاذ مسعد، نضرب الجانب الإيراني ثم نجلس على طاولة المفاوضات ونعلن عن هدن ثم نعيد الكرة إلى أن يتنازل الإيراني. هل الاستراتيجية الأمريكية واضحة بالنسبة لديك في التعامل في هذه الحرب؟
2: عندما نتحدث عن توقيع مذكرة التفاهم، من قام ب يعني استهداف السفن التجارية ونقلات النفط هو النظام الإيراني. لو لم يكن النظام الإيراني يقوم بمثل هكذا تصرفات، فاعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية لم تقم ب أو لن تستخدم القوة العسكرية، لأن في اعتقادي أيضا لو كان دونالد ترامب كان يريد استخدام القوة العسكرية لكان قد استخدمها.
0: طيب هذا واضح ومفهوم من خلال تصريحات المسؤولين الإيرانيين، ولكن أسأل عن الاستراتيجية التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران. لا حرب ولا سلم، لا وقف لإطلاق النار دائم، مذكرة التفاهم الأخيرة لا نعلم عنها شيء، إن كانت انتهت أم إن كانت معلقة أم إن كانت سارية المفعول. الاستراتيجية الأمريكية واضحة اليوم في التعامل مع الجانب الإيراني؟
2: الاستراتيجية في اعتقادي الاستراتيجية الأمريكية ليست بواضحة بشكل كبير، لأن لا يوجد هناك وضوح في الموقف الإيراني. نتحدث عن أن مذكرة التفاهم تتحدث وتقول بأن فتح مضيق هرمز يكون مقابلا لكسر الحصار البحري العسكري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهذا قد حدث من قبل الطرف الأمريكي، والآن الطرف الإيراني هو من يستخدم هو ورقة مضيق هرمز ولا يريد أن يتنازل أصلا عن ورقة المضيق. طارة يتحدث بأن هناك فرض لرسوم لاعتبارات بيئية مع سلطنة عمان، وطارة أخرى يتحدث على أن هناك اعتبارات أمنية ويقوم بقصف السفن. هذا أمر مرفوض تماما للمفاوضات، وبكل تأكيد مطالب الولايات المتحدة الأمريكية أن تقوم بفرض طبقة أخرى من الردع العسكري، ولكن إن لم يكن يحدث ذلك فاعتقادي كانت الأمور سوف تسير على ما يرام، وكان هناك مذكرة تفاهم بثابة خارطة الطريق للتفاوض لمدة 60 يوما، وكان في الجانب الإيراني كان سوف يستفاد ماديا وسياسيا في مقابل بأن الجانب الأمريكي سوف يستفاد بالوصول إلى تنازلات وتفاهمات خاصة بالملف النووي الإيراني. ولكن ما يحدث هو تشبث والعودة للمربع رقم واحد من قبل الطرف الإيراني، وهذا ما يعرقل المفاوضات ويعرقل الرؤية والاستراتيجية الأمريكية. ولكن في اعتقادي كما قال جي دي بانس على سبيل المثال، إن تم استخدام القوة سوف يقابله استخدام القوة، وإن تم الالتزام بمذكرة التفاهم سوف يقابله الالتزام بمذكرة التفاهم. ولكن ما يحدث خلال الأيام والأسابيع الماضية من الجانب الطرف الإيراني هم من يبدأون يعني مضايقة السفن التجارية، وهذا أمر مرفوض ليس للولايات المتحدة ولكن للدول المتشاطئة أو الدول الغربية بشكل كبير. إلى متى سوف يقوم يعني يحاول أن يعطي دونالد ترامب رسائل تحذيرية؟ فاعتقادي سوف يقوم بمثل هكذا السيناريوهات تكرر فرة حتى يعني دعنا نقول يفقد الأمل النظام الإيراني في أن هذه التصرفات من الممكن أن تعطي له أي مكاسب سياسية أو على الأقل اقتصادية في هذا الوقت بالتحديد.
0: أستاذ مصطفى النعيمي، أنتقل إليك. ضيفنا من دمشق الباحث في الشؤون الإيرانية. ما زالت إيران تهدد، ما زال الحرس الثوري يهدد بالرد وقصف قواعد أمريكية بين قوسين، أنا أنقل حرفيا يعني ما تسميها في المنطقة، على الرغم من أنه الرئيس ترامب قال أنه وصلتنا رسائل بأنهم يريدون التفاوض من جديد وبشكل سريع، وهذا الأمر تكرر. السؤال هنا دائما بعد كل هذه الجولات من القصف والحرب الأمريكية على إيران، لماذا لم تنهي الإدارة الأمريكية، لماذا لم ينهي الرئيس ترامب القدرات العسكرية لإيران حتى الآن؟
3: تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لضيفك ومشاهدي سكاي نيوز عربية الكرام. طبعا دون أدنى شك أن الاستراتيجية الأمريكية في التعاطي مع المتغيرات الإيرانية، لا سيما التهديدات التي بدأت يعني تتزايد في الأيام القليلة الماضية، لاحظنا آلية التعاطي بدءا بالضربات التحذيرية انتقالا منها إلى الردود الانتقامية. اليوم نتحدث عن مسرح توسيع نطاق مسرح العمليات أكثر من 700 كيلومتر، بدءا بمحيط مضيق هرمز وصولا إلى ميناء بوشهر، دلالة واضحة على أن التهديدات الإيرانية يتم من خلال الولايات.
0: عفوا أستاذ مصطفى، ربما كان يعني لم يصلك السؤال بشكل جيد أو لم أصيغه بشكل جيد، دعني أعيد صياغة السؤال. ما أريد أن أصل إليه أنه كل الضربات التي استهدفت البنية الصاروخية والعسكرية الإيرانية، وما زالت إيران تقصف، وما زالت إيران تهدد، وما زالت تطرق الصواريخ والمسيرات على السفن التجارية، على دول المنطقة وهنا وهناك. ما السر في هذا في الموضوع؟ يعني بمعنى، هل الإنتاج الأسلحة مستمر في
4: ساعة جديدة بنرجع فيها لعندكم مع أغاني حلوة كتير، مع الحماس ومع مير فؤادي وشادي فرح. Danse avec moi.

ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على تردد 1638 AM 20 أستراليا.

0: معكم منكمل مشوارنا وأطيب التحيات وبجيلكم إياها مستمعينا ومنتابع بأغانينا بأجوائنا الحلوة اللي بتقدمها راديو 2 أميا أستراليا ومنشوف سوا حال الطقس بكرة الجمعة باب الويك أند بسيدني ممطر بنسبة عالية درجات الحرارة 16 وعلى صعيد ملبورن بارد ولكن مشمس الطقس كمان كحد أقصى الحرارة 16 درجة مئوية وعنا ببيروت طقسنا الصيفي حار بتوصل درجة الحرارة لل 29 رح ننتقل بعد الاستراحة لجولة جديدة من الأغاني بنسمعها سوا ولكن بدي أرجع وذكر هالسبت الساعة 3 خلوا الراديو يكون رفيقكم تحديدا على الساعة 3 بعد الظهر لأنه موعدكم مع السيدة ماجدة الرومي ضمن 2ME Concert in the Clouds حيكون مباشرة من مرايا Concert Hall بالعلا السعودية لتقضوا فترة رائعة من نهاركم هيدا السبت خليكن معنا وخليكن على الموجة 1638 AM ناخد استراحة صغيرة وبنرجع Crunching out the killer cuts with no limits I'm done following the rules No limits Okay Maximum music M.E. music No boundaries No rules What the 2ME No limits سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين في التعداد السكاني كل إجابة مهمة قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897 2222 خلف الكي اف سي

0: أطيب التحيات لكم مستمعين راديو 2 أم أستراليا 1638 AM. العملات المشفرة اليوم عم تفرض حالة أكثر وأكثر على الساحة العالمية، خصوصي بعد تقرير كشف أن الدول الخاضعة للعقوبات الغربية نفذت معاملات بقيمة تقريبا بتوصل $100 مليار عبر العملات الرقمية خلال عام 2025، بزيادة كبيرة عن السنة الماضية. حتى بلبنان العملات المشفرة هون صارت أمر واقع، ورغم أنه بعد خارج الإطار القانوني في كتير أشخاص عم بيستخدموها للتحويلات والاستثمار، خاصة بعد الأزمة المصرفية. وبحسب المعلومات عم بيحضر مصرف لبنان لأول إطار تنظيمي للعملات المشفرة، بحيث بيصير أي طرف بده يقدم هالخدمات بحاجة لترخيص رسمي بهدف تنظيم القطاع والحد من تبييض الأموال والاحتيال المالي. صحيح العملات الرقمية فتحت حلول جديدة لبعض الناس خاصة بسرعة التحويلات، بس بنفس الوقت ما بتخلق أكيد من مخاطر كبيرة، والمطلوب اليوم تنظيم واضح يحمي الناس من دون ما يوقف التطور التكنولوجي والمالي. متابعين سوا بمشوارنا، وبرجع بذكركم مستمعينا من العلا بسعودية ومن قاعة مرايا تحديدا، ماجدة الرومي بتكون معكم هالسبت الساعة 3 بعد الظهر ضمن 2ME Concert in the Clouds على 2ME أستراليا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9

0: نشرة أخبار السيارات تنتين من راديو 2 أميا أستراليا 1638 AM. رح نسمع مع بعض ومنرجع منكمل مشوارنا لليوم الخميس 9 من شهر جولاي.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من يوساوسوز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضايا القانونية. اتصل
3: بشأن بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تعني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. Yes, لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحسن.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
8: ABC News.
9: Tino O'Connor with the top stories. It appears Iran's responding with strikes to the latest round of US attacks as the ceasefire between the two countries falls into tatters. Air raid sirens have been going off in some Gulf countries after reports Iran was planning to hit US bases in the region. The latest round of fighting's kicked off because Iran's trying to keep control of the Strait of Hormuz, despite the US and many other countries demanding it be free to shipping. Australia's anti-Semitism special envoy has accused the ABC of marking its own homework on complaints during evidence at the Royal Commission. Senior staff at the ABC and SBS will today face questions of bias in relation to Middle East coverage. Anti-Semitism special envoy Julian Siegel says there are strongly held perceptions in the Jewish community. The ABC has been disproportionate in its coverage of the war in Gaza. The ABC has rejected claims its journalism has contributed to anti-Semitism or social division. And Indian Prime Minister Narendra Modi has arrived in Melbourne to a mixed reception. While many in the Indian diaspora have welcomed his visit, Others are demanding the pressure be put on the Indian Prime Minister over his human rights record. Australia and India are expected to make several announcements, including on defence and security cooperation. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: الحماس تقول ان الامريكي بان الايرانيين بداوا باطلاق النار وانهم قرروا ان الوقت قد حان للرد عليهم بقوه. تغطيتنا مستمره ولساعه اخباريه جديده نتابع فيها التطورات العاجله مع اعلان القياده المركزيه الامريكيه شن ضربات على ايران. كما نقل موقع اكسس عن مسؤول امريكي قوله بان اهداف الضربات شملت رادارات ساحليه تابعه للحرس الثوري ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي. هذا وعلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الضربات بالقول إن القوات الأمريكية توجهت ضربة قاسية للغاية لإيران وإن الرد سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة تشن فيها إيران هجوما ضد الولايات المتحدة. هذا ونقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مدة الحملة الجديدة وشدتها تعتمدان كليا على الخطوات المقبلة التي ستتخذها طهران. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أن قواته استهدفت البنى التحتية والمنشآت المهمة لقاعدتي عريف جان وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين، مؤكدا أنه لن يترك أي اعتداءات من الجيش الأمريكي دون رد. أما رئيس البرلمان محمد باقر قالباب فقال إن مضيق هرمز يفتح فقط وفق الترتيبات الإيرانية لا عبر التهديدات الأمريكية. الآن ينضم إلينا من واشنطن مراسلنا هناك أحمد درهيد. نرصد معك أحمد آخر ما جاء من واشنطن، وحقيقة كثيرة هي التصريحات التي نقلت عبر أكسيوس وإعلام أمريكي وسائل إعلام أمريكية أخرى عن مسؤولين أمريكيين، ماذا في التفاصيل؟
10: لا محمد، في الحقيقة بالفعل ردود الأفعال ما تزال تترى على هذه التطورات في مضيق هرمز، وهذا التأكيد من قبل القيادة المركزية الذي صدر قبل أكثر من 6 ساعات تقريبا بأنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات تنفذها في إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائد الجيش الأمريكي. وتقول أكسيوس إن هذا يأتي ردا على استهداف ناقلات النفط والسفن التجارية بأطقمها المدنية في مضيق هرمز، والهدف الرئيسي من هذه العمليات هو إضعاف قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز، حيث تؤكد القيادة المركزية والمسؤولون الأمريكيون أن حركة الملاحة في هذا المضيق يجب أن تبقى حرة دون عوائق باعتباره مضيقا حيويا عالميا. لدينا أيضا ما نقله موقع أكسيوس والذي أشرت إليه قبل قليل، وهو يؤكد جانب من الأسباب التي بدأت بها الولايات المتحدة أو ردت بها الولايات المتحدة على الضربات واستهداف السفن في مضيق هرمز. تأكيد مسؤولين أمريكيين للموقع بأن الولايات المتحدة ترد لأن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وبالتالي يأتي هذا الرد الأمريكي في إطار الردع لإيران على استهداف السفن في المضيق، وكذلك لإضعاف قدراتها على في مسألة تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز. لدينا أيضا تصريحات ترامب قبيل أقل من ساعتين تقريبا، والتي بثها البيت الأبيض في تسجيل له مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية، كان يقول فيها إنه قد تلقى اتصالات تفيد بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تسوية، بل ويقول إن الإيرانيين يريدون التوصل إلى تلك التسوية بشدة، ولكنه يضيف بأنه لا يعتقد بأن إيران ستلتزم بما تتعهد به. وبالتالي هذا الموقف الأمريكي على الأقل يبقي المسار التفاوضي على حاله، وأن الاتصالات مستمرة، اتصالات الوساطة لتهدئة هذا التصعيد للعودة للمسار الدبلوماسي، لأن يكون هذا التصعيد محسوبا وأن لا تنجر المنطقة مرة أخرى.
8: ما المتوقع أحمد
10: تصعيد أوسع وأكبر
8: من قبل طهران؟ ما المتوقع وفقا للمسؤولين الأمريكيين الذين تحدثوا بهذه التصريحات خلال الساعات الأخيرة؟ وإن كان هناك أي تصريحات أمريكية حيال ما أسموها الحملة الجديدة والإشارة إلى أن شدتها ستعتمد على رد الفعل الإيراني.
10: نعم، وكنا قد تابعنا في الحقيقة محمد هذه النقطة تحديدا، أن نتائج هذه الضربات ستخضع للتقييم، وبعدها سيقرر الأمريكيون إذا كانت هناك حاجة للاستمرار في هذه الضربات لأيام إضافية، أم أن القيادة المركزية ستكتفي بالقدر الذي نفذته خلال ليلة أمس وهذه الليلة. في ليلة أمس كانت قد أعلنت أنها استهدفت أكثر من 80 هدفا بذخائر دقيقة، قالت إن معظمها تركز على منظومات الدفاع الجوي الإيراني بالإضافة إلى رادارات ومراكز للتحكم والسيطرة ومواقع أيضا للصواريخ، بالإضافة إلى تدمير أكثر من 60 زورقا من الزوارق الصغيرة، قالت إنها تتبع للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز أو حول المضيق. ونتابع أيضا أن هذه الضربات الأمريكية ما تزال تتركز على السواحل الإيرانية وليس في العمق الإيراني، ما يعني أنه يأتي بالفعل ردا على استهداف السفن في مضيق هرمز كما يقول مسؤولون أمريكيون. وهناك اعتقاد أمريكي بأن إيران بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز بسبب استشعارها أنها بدأت تفقد نفوذها في المضيق بعد أن اتخذ عدد كبير من السفن المسار الجنوبي القريب من سواحل عمان بدلا عن المسار القريب من السواحل الإيرانية. هذا التأكيد أيضا قاله مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس، وهو يشير إلى مسألة أن الولايات المتحدة ربما ستستمر في تأمين حركة الملاحة في تلك المنطقة بدلا عن المنطقة القريبة من السواحل الإيرانية، وتحث كذلك، كنا قد تابعنا في مواقف سابقة أن الولايات المتحدة لطالما حثت السفن باتباع المسار الذي كانت تصفه بأنه مسار آمن وهو قريب من السواحل العمانية. الآن هناك تأكيد أيضا من قبل مسؤولين أمريكيين بأنه لا يجب السماح لإيران بأن تفرض سيادتها على مضيق هرمز أو أن تفرض رسوما أو إجراءات.
8: نعم، عند الحديث عن مسألة المسار الآمن وهو في المياه العمانية، هل جرى الحديث سابقا عن أي عمليات لتأمين هذا الممر من ناحية إفراغه ربما من الألغام التي كان قد زرعها الإيرانيون، أو هي مجرد عمليات تأمين ملاحية ربما على صعيد كيف ستمر هذه السفن في هذه المسارات أو في هذا المسار؟
10: والعمل ما يزال جار بحسب تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ قبل يومين لمدير العمليات في البحرية الأمريكية، أشار إلى النقطة المتعلقة برصد الألغام في مضيق هرمز والعمل على إزالتها. ولدينا أيضا التأكيد الأمريكي بضرورة أن تعمل إيران على إزالة ما زرعته من ألغام في المضيق، وأن يتم فتح هذا المضيق بموجب مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، والتي بموجبها أيضا رفعت الولايات المتحدة الحصار البحري الذي كان مفروضا على الموانئ الإيرانية. الآن الخشية الكبرى هي أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبيل التوصل إلى مذكرة التفاهم. المساعي بحسب ما نتابع مستمرة من قبل الوساطة للدفع بالمسار الدبلوماسي والعودة للعمليات التفاوضية والابتعاد عن الخيارات العسكرية، ولكن الأمريكيون ما يزالون يؤكدون على مسألة أن كافة الخيارات ما تزال مطروحة على طاولة ترامب بما فيها خيار العودة لعمليات عسكرية كبرى. الآن التركيز تقول القيادة المركزية الأمريكية على إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة في مضيق هرمز.
8: نحن نتابع الآن معك أحمد، وبينما تتحدث وصلت ومنذ دقيقتين ويمكن لك أن توفينا بتفاصيلها، القيادة المركزية يبدو أنها نشرت بيانها لهذه الليلة، تحدثت فيه عن أن القوات الأمريكية استكملت جولة أخرى من الضربات ضد إيران، وذلك بهدف زيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز. أشارت القيادة المركزية إلى أنها استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. هذا البيان ما زلنا نتابعه ونتابع ما جاء فيه من تفاصيل حتى اللحظة هذه، هي التفاصيل التي باتت واضحة. إن كان لديك أي معلومات أو مستجدات حيال ما جاء في هذا البيان أحمد.
0: أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا بساعة جديدة، العودة لكم من استديوهات الأخبار لاستديوهات الهواء. وبرجع بذكر بحالة الطقس لبكرة الجمعة باب الويك أند. بسدني حيكون ممطر، درجة الحرارة 16، وبملبورن حيكون مشمس كمان درجة الحرارة 16، وهون عنا ببيروت حار جدا بتوصل لل 29 درجة. رح نبلش هالساعة من مشوارنا مع الموسيقار ملحم بركات، خليكن معنا.
11: ملا مصيبي وأنا فيها

0: سمعنا سوا لبنانية غنية مع عامر زيان، وأكيد لبنان ما بيحلق إلا بأهله وناسه وين ما كانوا بالعالم. إذا مننتقل شوي لأجواء المونديال يلي صارت بهالأيام، منشوف ومنرجع منحكي عن منتخب مصر. سبق وحكينا عنه مبارح شوي، بس منشوف كيف أنهى مشواره بكأس العالم 2026 بعد ما وصل لأول مرة بتاريخه لدور 16 قبل ما يودع البطولة بخسارة قدام الأرجنتين بنتيجة 3-2 بعد مباراة كانت كتير قريبة من تحقيق مفاجأة كبيرة. بصراحة رغم الخسارة المنتخب المصري ما فينا نقول غير انه رفع الراس، وصل لمحل ما وصل له قبل، وكان على بعد يعني هيك دقايق من انه يحملوا اللقب. صراحة كان أدائهم مميز رهيب، وبفضل هالمشوار ضمن منتخب مصر ضمنوا حوالي 17.5 مليون دولار، يعني تقريبا 857 مليون جنيه مصري بين مكافآت التأهل ودعم التحضيرات للبطولة. صحيح التأهل لربع النهائي كان رح يجيب مبلغ أكبر، بس الإنجاز يلي تحقق لحاله بيعتبر إنجاز تاريخي، والأكيد أنه الجمهور المصري عنده أسباب تيفتخر بمنتخبه. منكمل نحن وياكم. قبل ما ناخد فاصل صغير، أنا بدي أرجع وأذكر كل المستمعين اللي معنا أنه هالسبت الساعة 3 خليكم على السمع معنا وين ما كنتوا. الساعة 3 بعد الظهر في حفلة مباشرة من قاعة مرايا بالعلا ضمن 2ME Concert in the Clouds. لا تستمتعوا بنهاركم ويكون هيك شيء مميز وبأجواء رائعة بترافقكم فيها السيدة ماجدة الرومي. هلأ بناخد استراحتنا وبنرجع لعندكم بأغاني حلوة كتير بنسمع سوا.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفكاران ماجدة الرومي. على راديو 2ME أستراليا. 2ME. كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
2: من أجل عالم ليس هكذا اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.

صرحت شرطة جنوب أستراليا بأنها ليست على علم بوقوع أي وفاة مرتبطة بانقطاع شبكة تيلسترا أمس، وذلك بعد أن صرحت عضوة في مجلس الشيوخ من الولاية بأن مكتبها تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة وفاة. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو روبرت وإيمي أستراليا.

0: نرجع لكم مستمعين راديو توأمية أستراليا ومنروح لأخبارنا الفنية. وإذا بنحكي شوي عن النجم التونسي صابر الرباعي اللي بنسمع له كتير أغاني ببرامجنا، فهو عم يستعد لافتتاح الدورة 60 من مهرجان قرطاج الدولي بحفل ضخم يوم 16 تموز، واعي جمهوره بليلة مليانة طرب وإحساس. أكيد الغناء بقرطاج له نكهة خاصة، وصابر الرباعي من الفنانين اللي دايما بيعرفوا كيف يعملوا أمسية بتبقى محفورة بالذاكرة. وبالتزامن عم بيواصل صابر نجاحه بأحدث أعماله، تخطت غنيته طاير 4 ملايين مشاهدة، وتجاوزت غنيته تحت الياسمين اللي كتير عم نسمعها على توأمية أستراليا قد منا حلوة، تخطت حاجز 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب. فعم نشوف صابر كيف هو عايش فترة فنية مميزة، وجمهوره ناطر هالحفل بكل حماس. منتابع سوا المشوار، وبحب أرجع أذكر كل المستمعين لكل محبي السيدة ماجدة الرومي، موعدكم برفقتها هيدا السبت الساعة 3 بعد الظهر بحفلة مباشرة من قاعة مرايا بالعلا ضمن 2ME Concert in the Clouds، فخليكن معنا دايما على السماع.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توأمية أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
4: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
5: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
7: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
8: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفكاران ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمية أستراليا.
9: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
10: Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية، بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان، من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate Saint Francis the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رأس على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا، كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما نكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو of Assisi, poor man of Assisi. لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي.
9: on 1638 2ME Australia.

لي وميسات من بيروت، انتو برفقة ماريا والعودة لعندكن من السوبر ستار رغب عليه. سمعنا غنيته الحلوة انت الدنيا، ورح نروح لهيدا الخبر عن فويكة هي الذهب البني. هيدا الفويكة هي التمر، ورح خبركن عن فوائد التمر الصحية. أول شيء عنده كتير فوائد مهمة بتتعلق بتحسين الهضم ودعم صحة القلب، وبيتميز التمر بأنه غني بالألياف والمعادن، وبتساهم التمرة بتحسين حركة الأمعاء وتعزيز المناعة. وحذر مختصون من الإفراط بتناول التمر. أكيد مش كل شيء منيح بناكل منه كتير، لأنه كل شيء زايد منقوله دايما هو بالمعنى ناقص، لأنه بيحتوي على نسب مرتفعة من السكريات والسعرات الحرارية، فبيشكل تحدي لمرضى السكري أو الأشخاص يلي بيعانوا من اضطرابات السكر بالدم. كمان لفتوا إلى الوصفات

0: اللي بتجمع بين التمر والشوكولا أو البينات باتر، إنها وجبات غنية بالسكر والدهون رغم تسويقها على إنها خيارات صحية. فبدنا ننتبه للكمية وبدنا ننتبه مع شو بناكل التمر تيضل في توازن واعتدال. رح ننتقل لبريك صغير، من بعده بنرجع لكم وبنختم بجولة كتير حلوة من الأغاني، منبلشها مع القيصر كاظم الساهر وبنختمها مع ألين خلف.
1: تو ام اي اوستراليا اند تو ام اي جولد هلا على تطبيق اي هارت، وما تنسوا تحطوا تو ام اي اوستراليا تو ام اي جولد بالفيفوريت سكشن. نزلوا التطبيق واستمتعوا باجمل الاغنيات والبرامج. هنا تو ام اي اوستراليا، تو ام اي اوستراليا هلا على تطبيق اي هارت.
2: عندما تقع كارثة فان معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء امنا. هذا صوت اوز اليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الكأفسي.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

شبه بشر اسأل شبيه حرك يا حجر قاعدك باضي ولا شبه بشر اسأل شبيه حرك يا حجر.

0: وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. قبل ما ودعكن برجع بذكركن بهالسبت الساعة 3 بعد الظهر موعدنا مع 2ME Concert in the Clouds وحفلة للفنانة ماجدة الرومي مباشرة من مرايا Concert Hall بالعلا المملكة العربية السعودية. وهلأ أنا بشكر وجودكم الدائم معنا لكل اللي رافقونا بهالأربع ساعات. بتمنى تكونوا استمتعتوا بكل الأغاني يلي قدمتها راديو 2ME أستراليا من الساعة 11 لهلأ. بتمنى نهاركم يكمل بكل خير وبترككم أكيد مع نشرة أخبار الساعة 3 وبعد متابعة المشوار مستمرة مع زملائي على 2ME أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاووسات، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات. كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
6: السادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدها ويقدمها نبيل شوفان. إليك نبيل.
7: شكرا رضا، الصباح الخير لكم مستمعين. والبداية بالعناوين. اليوم الثاني انفجارات على طول الساحل الإيراني بعد شن الولايات المتحدة ضربات جديدة. طهران تلوح بتغيير عقيدتها النووية، وهرمز يضع ترامب أمام خيارات صعبة. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية للمشاركة بمفاوضات روما، وعون يستبقها بأول قمة لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ 2009. ترامب يتحدث عن الوحدة في حلف الناتو، وبعد لقائه بالشرع وزيلينسكي كل على حدة. واشنطن تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب وتمنح كييف رخصة التصنيع باتريوت. 8 منتخبات تطارد المجد العالمي في ربع نهائي كأس العالم. فرنسا والمغرب على موعد ناري اليوم، موعد يزيد الحماسة في الدار البيضاء حيث فعاليات الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ولقد أمر بشن ضربات جديدة استهدفت بالفعل مواقع على الساحل الإيراني، وقال إنها رد على هجمات طالت سفنا في مضيق هرمز. الانفجارات هزت مدنا عدة بينها بندر عباس وكنارك وتشابهار، وتسببت بانقطاع الكهرباء، فيما لوحت طهران بتغيير عقيدتها النووية. مراسلنا في العاصمة الإيرانية علي منتظري.
8: إبراهيم رضاي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني قال إنه في حال تعرض إيران لهجمات أمريكية جديدة فإن الإنسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعديل العقيدة النووية بإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز تعد من بين الخيارات التي قد تكون موضع دراسة. في سياق نفسه أكدت الخارجية الإيرانية بعد إدانتها الشديدة للهجمات الأمريكية المتكررة أن القوات المسلحة الإيرانية كما أثبتت مرارا لن تتردد في الدفاع عن أمن إيران القومي أمام أي عدوان عسكري أمريكي، وتستهدف أيضا منشأ العدوان، كما حذرت من أن أي تعاون من قبل دول المنطقة مع أي عدوان أمريكي عليها سيفضي إلى عواقب وخيمة. وفي ختام التطورات اعتبر مستشار المرشد الأعلى علي أكبر ولايتي أن الاعتراف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء مذكرة التفاهم يريد دفع المنطقة نحو النيران. علي منتظر تهران منطقة الدولية.
7: ودوت انفجارات في البحرين بعد أن توعد الحرس الثوري بالرد، وقال كبير المفاوضين باقر قليباف فجر اليوم إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية. وقال ترامب إن الضربات ستزداد وسيعود الحصار البحري إذا استمرت طهران بمهاجمة السفن في المضيق، المضيق الذي يضع الرئيس الأمريكي أمام خيارات صعبة، كما نقل لنا مراسلنا في واشنطن هشام ملحم.
9: كتب الرئيس ترامب على منصته إن الغارات عقاب لإيران على الهجمات التي شنتها ضد الملاحة التجارية، وشدد على أن استمرارات هذه الهجمات الإيرانية سيؤدي إلى ردود فعل أسوأ. وجاء إعلان ترامب إن مذكرة التفاهم قد انتهت في سياق وصفه للقيادة الإيرانية بأنها حثالة وشريرة، ولكن إعلان ترامب لم يكن قاطعا وأنه لا يزال منفتحا على المفاوضات، مؤكدا أن أي عمل عسكري سوف يكون سريعا. ويعتبر الكثير من المحللين العسكريين في واشنطن ان تهديدات ترامب وهياناته تعكس قلة خياراته العسكرية والاقتصادية والسياسية لإرغام إيران على ابقاء مضيق هرمز مفتوحا للملاحة، ناهيك عن مصير البرنامج النووي. وتتصرف إيران بعد الحرب وكأنها ندا للولايات المتحدة، حيث ترد على كل هجوم أمريكي بالمثل، مدركة ان بقاء قوات أمريكية ضخمة منتشرة في منطقة الخليج مكلف عسكريا واقتصاديا وسياسيا، وفي غياب تحول جذري في موقف إيران أو الولايات المتحدة من المرجح استمرار حالة الحرب ولا سلم في المستقبل المنظور. هشام ملحم، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
7: وإسرائيل ما تزال تستبعد التوصل إلى حلول للخلافات التي ما تزال قائمة بين واشنطن وطهران، وفق ما نقل لنا مراسلنا في القدس زياد حلبي.
10: لا تخفي إسرائيل ترحيبها بإعلان الرئيس الأمريكي انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، لكنها لم تعرف بعد إن كان تمهيدا لعودة الحرب الشاملة على إيران كما تريد أم تكتيك تفاوضي بأدوات عسكرية وتصعيد لأيام عدة كما يبدو. فيما قال مصدر عسكري إسرائيلي إن إمكان أن ترد إيران بإطلاق صواريخ على إسرائيل في حال كثفت الولايات المتحدة الغارات يبدو واردا، رغم التقدير في إسرائيل أن المواجهة قد تبقى في محيط معبر هرمز وفي الخليج حاليا. رئيس الوزراء الإسرائيلي على تواصل مباشر مع الأمريكيين، وموقفه معروف بضرورة العودة بكامل القوة لضرب إيران لعدم إمكان التوصل إلى اتفاق معها، قال مصدر سياسي إسرائيلي. نتنياهو ألمح إلى احتمال حدوث تصعيد على جبهة إيران لا يخفي رغبته فيه، بالقول إن إلغاء وزير الحرب الأمريكي الزيارة لإسرائيل والعودة إلى الولايات المتحدة قد لا يكون شيئا سيئا بل جيدا، في إشارة إلى التصعيد الأمريكي ضد إيران. نتنياهو أجرى جلسة مشاورات أمنية للبحث في التصعيد الراهن على جبهة إيران وتبعاته المحتملة على إسرائيل. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
7: اشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا للاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن، وذلك للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في روما. سليمان ياسيني.
11: ما تشترطه بيروت من انسحاب إسرائيلي من منطقتين يحتلهما في الجنوب اللبناني للمشاركة في محادثات روما المقبلة يستند إلى بند في الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين في واشنطن نهاية الشهر الماضي برعاية أمريكية، بند ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية التدريجي من المناطق التي توغلت فيها جنوب لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني. وبحسب مصدر دبلوماسي مقرب فإن لبنان تلقى ضمانات باستمرار الانخراط الأمريكي في إدارة المفاوضات، فيما يبقى قرار المشاركة مرتبطا ببدء إسرائيل تنفيذ الانسحاب المتفق عليه. وقبل انعقاد جولة محادثات روما الأسبوع المقبل، من المرتقب أن يجري الرئيس اللبناني جوزيف عون زيارة إلى الولايات المتحدة بدعوة من نظيره الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر الأمني في جنوب لبنان مع تواصل الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله بخرق وقف إطلاق النار.
7: الزيارة المرتقبة للرئيس اللبناني إلى واشنطن ستكون أول قمة من نوعها منذ عام 2009، وترامب قال إنه يعتقد بأن إسرائيل ستسحب قواتها من جنوب لبنان، وأكد أنه ناقش الأمر مع نتنياهو وأن الاتفاق الإطاري سينفذ. وفي جنوب لبنان قتل شخصان أمس بغارة إسرائيلية، بينما قتل 9 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة القطاع، الذي كشف مجلس السلام فيه عن خطة لإنشاء منطقة إنسانية تستوعب 10,000 سكان. وإلى الضفة الغربية المحتلة، منعت تل أبيب زيارة لأمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، كانت ستكون أول محطة خارجية له منذ توليه منصبه قبل أيام. وفي مدينة مشهد الإيرانية يورى اليوم جثمان المرشد الأعلى علي خامنئي بعد مراسم 6 أيام في عتبات شيعية في إيران والعراق. وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن بغداد وافقت على منع تدفق الدولارات إلى إيران وحلفائها من الفصائل مقابل رفع واشنطن تعليق شحنات العملة الصعبة. وبعد لقاء جمع رئيسين ترامب والسوري أحمد الشرع على هامش قمة الناتو في تركيا، أعلنت الولايات المتحدة بدأ إجراءات رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. الدبلوماسي السوري في واشنطن بسام برابندي شرح لمونتي كارلو الدولية معنى هذه الخطوة.
12: رفعت كل العقوبات، وباقي كانت العقوبة الوحيدة اللي هي العلاقة بدول يوز والسوفت ويرز والديفنس الهاي سوفيستيكيتد اكويبمنت اللي تستخدم بالفاينانشال سيكتور، فكانت هاي تعتبر عقبة لإعادة الاستثمار بسوريا من زاويتين، زاوية سايكولوجيكال انه لسه في عقوبات على سوريا، وزاوية تكنيكال انه البنك او البنوك او الفاينانشال سيستم بسوريا ما بيحسن يشتغل افيشنسي لانه في كثير اجهزة وتقنيات ما بيحسن يستوردوها او بخاف الشركات تعطيهم اياها. فاليوم هاي الويفر تبع العقوبات اللي صارت، يعني صار بامكان هلا ما عاد في عقوبات على سوريا، الموضوع صار نفسي مرتاحين، وتقنيا صار شغلة سهلة انه الناس تستورد او الشركات او الحكومة تستورد الاجهزة اللي هي بحاجتها. فمن هالزاوية هي اهمية هذا الموضوع.
7: وترامب التقى كذلك بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش القمة في تركيا، وأعلن أن واشنطن ستمنح كييف ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت مع إمكانية إرسال عدد منها فورا، مؤكدا أن هذا السلاح دفاعي. ترامب أشاد بوحدة الصف داخل الناتو في ختام قمة كان عبر خلالها عن استيائه من موقف التكتل حيال إيران خصوصا. مراسلنا في أنقرة حسن طهراوي كان له مداخل هذا الصباح.
13: خلال قمة أنقرة تم مناقشة مستقبل حلف الناتو، تم الاتفاق على وضع خطط للسياسات الجديدة المبنية على تطور للمرحلة الثالثة من تاريخ هذا الحلف. البيان الختام للقمة أكد على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، الاستمرار بالعمل لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات طويلة الأمد التي تمثلها روسيا. كذلك تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي واتفاق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار دولار. خلال القمة اللي استمرت ليومين كانت هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات التي ناقشت قضايا العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية. بيان القمة تطرق إلى موضوع إيران وعبر عن رفض إيران لامتلاك أسلحة نووية، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وكل الأحوال كانت هناك بعض التصريحات معاتبة من قبل الرئيس الأمريكي للحد، لكن يبدو أن كثير من القضايا تم تجاوزها وتم توصل الكثير من الاتفاقيات داخل هذه القمة.
7: عدا إسبانيا على ما يبدو التي أمر الرئيس ترامب بوقف التجارة معها بسبب عدم زيادة إنفاقها الدفاعي. تواجه فرنسا موجة قيد هي الأشد والثالثة هذا الصيف، حيث وضعت هيئة الأرصاد 72 مقاطعة في حالة تأهب مع توقعات بتجاوز الحرارة حاجز 40 درجة في الجنوب وإلغاء احتفالات 14 من تموز يوليو. وفي الدار البيضاء تستمر العروض الموسيقية ضمن الدورة 19 من مهرجان جازا بلانكا. المهرجان يستضيف نخبة من الفنانين العالميين، منهم الشابة الفلسطينية زين التي التقت بها موفدة مونتي كارلو الدولية ميشا خليل.
14: زين عزت ساجدي الملقبة بزين تربت في الأردن في كنف عائلة محبة للفن والموسيقى. أول مشاركة لها كانت في مهرجان الجاز في عمان، وها هي اليوم تشارك في مهرجان جازا بلانكا وتؤدي أغانيها أمام جمهور طغى عليه الحضور الشبابي.
15: الأجواء بجازا بلانكا كانت فخمة، الجمهور كان أروع ما يكون صراحة، طاقتهم بتجنن، أعطوني طاقة كتير، فأنا حسيت حالي على المسرح بس مبسوطة وأنا بغني، ما عمري رح أنسى هاي التجربة.
14: مواضيع زين وألحانها مستوحاة من حياتها الخاصة ومن ذاكرة أجدادها في فلسطين.
15: هويتي هي جزء لا تتجزأ من كوني أنا كزين، غنيت أكم أغنية لفلسطين ومنهم أكتشلي رجاوي فلسطيني اللي هي أغنية عملت هنا بكازابلانكا من جمهور فوتبول لغزة ولفلسطين، وإني غنيتها بكازابلانكا كان حلم، وأشوف ردة فعل الناس والكوفيات متواجدة بالحفل كان إشي رائع.
14: أما هذا المساء فينقل المهرجان في بث مباشر إلى جانب عروضه الموسيقية مباراة كرة القدم المنتظرة بين فرنسا والمغرب. ميشا خليل من كازابلانكا مونتي كارلو الدولية.
16: كأس العالم لكرة القدم 2026.
7: تبقى 8 منتخبات ستلعب انطلاقا من اليوم الخميس مباريات من العيار الثقيل تفتتح بربع نهائي مثير بين فرنسا والمغرب. الصحف الرياضي عبد السلام كراحي.
17: انطلق دور ربع نهائي كأس العالم يؤكد تفوق الكرة الأوروبية بتواجد 6 منتخبات من أصل 8، في حين يكرس المنتخب المغربي تواجده في هذا الدور كممثل القارة الإفريقية للمرة الثانية تواليا بعد مونديال قطر. أما حامل لقب المنتخب الأرجنتيني الذي تجاوز بصعوبة المنتخب المصري سيحافظ على حدود قارته قارة أمريكا الجنوبية عندما يلاقي سويسرا، وتبرز قمة المغرب وفرنسا كأبرز عنوان لهذا الدور. سيواجه أسود الأطلس ديك الفرنسية، هذه المرة أسود الأطلس يرغبون في تجاوز عقبة الفرنسيين لنتيجة مونديال قطر بأفكار مدربهم محمد وهبي الذي يتميز بمرونة فنية وتكتيكية عالية. سيجابه ويلاقي ديدي ديشون معروف ببراغماتيته وواقعيته، هذه المرة المنتخب الفرنسي مسلح بقوة هجومه، في حين المنتخب المغربي تميز بمروناته التكتيكية وبعناصره الشابة التي قد تحرج المنتخب الفرنسي هذه المرة.
7: ولكن عبد السلام سيغيب عن المنتخب المغربي عن هذه المباراة، خصوصا إسماعيل الصيباري المهاجم عن مواجهة إدان فرنسا في ربع النهائي في مدينة بوسطن وفق ما أكده المدرب المغربي محمد وهبي. نهاية النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. اليوم الثاني انفجارات على طول الساحل الإيراني مع شن واشنطن ضربات جديدة، طهران تلوح بتغيير عقيدتها النووية، وهرمز وضعت ترامب أمام خيارات صعبة. لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين ليشارك بمفاوضات روما، وعون يستبقها بأول قمة لرئيس لبناني في البيت الأبيض منذ 2009. ترامب يتحدث عن الوحدة في الناتو، وبعد لقائه بالشارع وزيلينسكي كل على
18: Taking a look in Sydney over in the CBD, there's a multi-vehicle crash in the Domain Tunnel closing 2 northbound lanes. And over in Macquarie Park, there's a 2-car crash on Lane Cove Road at Waterloo Road with delays both ways. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the Monash Freeway inbound after Forster Road. And over in Oakley East, there's a crash on Clayton Road northbound at Ferntree Gully Road, leaving 2 lanes closed there. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
19: نهاركم سعيد مستمعينا، أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM. رح نبلش مشوارنا مع الفنان فضل شاكر. بتعرفوا مستمعينا أنه أجمل الناس ليسوا أصحاب الوجوه الجميلة، بل أصحاب القلوب التي تريح والكلمات التي تداوي والأفعال التي تثبت أنه الخير ما زال موجود. بونسوار.

DCCR Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه ثيوفورس؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناطيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي أوصل تحياتي لك المستمعين الكرام. أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. صلنا سوا ليوم الخميس اليوم 9 من شهر تموز جولاي. كاتيانا الصراف من وراء الميكروفون. بدي أوصل تحياتي لك الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 16 12 على صعيد ميلبن. في برد أكتر من هيك؟ ما بقى في ساعة أكتر من هيك عن جد. تحياتي لألكم من وين ما كنتوا معنا. منتابع أكيد مع أخبارنا المحلية الأسترالية, رح نوافيكم بآخر المستجدات الإخبارية العالمية أيضا بكل ساعة على رأس الساعة متوجهة لعند الزملاء بغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم المستجدات. رح كمان وافيكم بمعلومات صحية غذائية ونفسية بسياق مشوارنا. أما للأغاني الجديدة رح نتوقف ونتعرف عليها سوا بكل ساعة. تحياتي لألكم أنتوا برفتي ذات 2ME. نتوقف مع فاصل الاستراحة الأول لمشوارنا ومنرجع نتابع سوا.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض ماجد الرومي
0: عبر أثير راديو 2ME. نتوجه إلى غرفة الأخبار مباشرة تنتعرف على آخر وأهم المستجدات.
2: Tweeyong Fitzpatrick with the top stories. US President Donald Trump says he has hit Iran very hard following attacks on three cargo vessels in the Strait of Hormuz this week. Iran's Revolutionary Guards say they've launched strikes on US bases in Kuwait and Bahrain in retaliation for the American attack, which state media says has killed at least one person. Tehran is warning it will extend its response to other American bases in the Middle East should Washington strike again. The Shadow Communications Minister says it's very concerning Telstra has experienced a secondary outage issue. Telstra says it's reduced the 000 calling error by 90% overnight following a subsequent issue. The telco says it's seen good success with people immediately retrying 000 calls if they experience issues. Sarah Henderson says the outage is unacceptable and says there needs to be accountability. And Australian actress Sarah Snook has been nominated for 2 Emmys for her mystery television miniseries, All Her Fault. She joins fellow Aussies, including editor Marcus Schellberg, director Kian O'Cleary, and cinematographer Jeff Thomas, who are all up for a gong. Medical drama The Pitt leads the race with a total of 25 nominations. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
3: الخامسة والنصف صباحا في باريس.
4: موجز لأهم الأخبار من إعداد وتقديم سليمان ياسيني. تفضل سليمان.
5: شكرا محمد. مستمعنا الكرام صباحكم سعيد. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران استهدفت 90 موقعا حسب بيانه. ضربات جاءت بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حذر من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. هذا وسمع دوي انفجارات في مواقع عدة على طول الساحل الجنوبي لإيران بحسب وسائل إعلام رسمية إيرانية. من جانبه قال الحرس الثوري إنه استهدف بنية تحتية ومنشآت حيوية في قاعدتي عريجان في وعلي السالم في الكويت وقاعدتي الجفير والشيخ عيسى في البحرين بصواريخ وطائرات مسيرة, كما حذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. في لبنان قتل شخصان بغارة إسرائيلية استهدفتهما في جنوب البلاد وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أن جنوده اعتقلوا عنصرا في حزب الله خلال اشتباكات وقعت في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان قبل نقله إلى إسرائيل للتحقيق. وفي سياق لصالة يشترط لبنان على إسرائيل الانسحاب من منطقتين تجريبيتين في جنوب البلاد تطبيقا لمضمون اتفاق إطاري وقعه الطرفان في واشنطن للقبول بالمشاركة في جولة التفاوض المقبلة في العاصمة الإيطالية روما وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيبيع طائرات من طراز F-35 إلى تركيا، لكنه يدرس مدى قوة التحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وفي أنقرة دائما أكد زعماء للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي منهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الالتزام الراسخ بالدفاع الجماعي بموجب المادة الخامسة من معاهدة الحلف، وذلك في إعلان صدر خلال قمتهم التي انعقدت في تركيا. من جانبه أكد ترامب أيضا بعد لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية من دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. وأخيرا في وقت تجتاح أوروبا موجة حر جديدة، كشف مرصد كوبرنيكوس للمناخ التابع للاتحاد الأوروبي أن الشهر الماضي كان أكثر أشهر حزيران يونيو حرا على الإطلاق في تاريخ أوروبا الغربية بمتوسط.
6: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a multi-vehicle crash in the Domain Tunnel, closing two northbound lanes. And over in Macquarie Park, there's a crash on Lane Cove Road at Waterloo Road, with delays both ways. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Oakley East on Clayton Road, northbound at Ferntree Gully Road, with two lanes closed. And over in Werribee, there's a rollover on Duncan's Road, northbound at the Princess Freeway, with one lane closed. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. 2ME Australia.

0: بالعام 2026، حيث وصلت درجات الحرارة إلى حوالي 3 أو 4 درجات بس، مع أجواء باردة جدا جدا خصوصا أثناء الصباح الباكر. وعنا بسيدني كمان عينكن علينا، عنا كمان في برد، يعني تخيلوا اليوم درجات الحرارة بتوصل ل 16. اليوم الصبح الساعة 5 الصبح صباح اليوم كانت درجات الحرارة بسيدني 7. تخيلوا السقعة عن جد، يمكن أنا بقول هيدي الشتوية هي أصعب شتوية مرقت علينا في the past 5 years. تحياتي من جديد لكم، نتوجه إلى فاصل استراحة قصير وراجعين لأغانينا عند الفنان وائل الجسار، رح نسمع له الأغنية الحلوة من بعد استراحتنا. بونسوار.
1: عم تتسمعوا على Drive Time على 1638 2ME Australia.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم، ابحثوا عن في سي اي.
4: مواعدكم من كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل إفكارات ماجد الرومي، كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
0: العودة لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام، تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. النضج الحقيقي هو أن تتوقف عن تفسير كل تصرف على أنه موجه ضدك. بونسوار، نسمع الفنان وائل الجسار بأغنية بتلبس.

0: أنا عايش فيه، أنا عايش فيه.
1: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير وبنرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4. مرحبا.
1: على راديو تويمي أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي. منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: عناوين لبانوراما. ترامب: إن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع وإسرائيل ستسحب قواتها من لبنان. بعدما تبددت الهواجس، لبنان قبل حضور مفاوضات روما مع إسرائيل. الرئيس عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية. رئيس الكتائب من السراي: المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته. فضل شاكر: إلى الحرية. وتتابعونا في لبانوراما هذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI وفقرة أسعد الله مساءكم. بين السراي وعبد اليوم لغة سيادية واحدة، عاد ورسمها رئيس الجمهورية بقوله إنه اختار المفاوضات لأنه لا يمكنه أن يقف متفرجا على وطنه وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. ولاقاه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل الذي لفت بعد لقائه الرئيس سلام إلى أن المطلوب تنفيذ الاتفاق وأن يتحمل الجيش مسؤولياته، ومن لديه البديل فليقدمه ولا ينظر علينا. دوليا وأقليميا يبدو أن السلبية طغت على قمة الناتو، حيث أنهى ترامب مذكرة التفاهم مع إيران لأنهم يكذبون. أما فيما خص ملف التفاوض اللبناني الإسرائيلي فقد كشفت آخر المعطيات أن السفير معوض والسفير كرم سيمثلان لبنان في المفاوضات المقبلة. ولفتت المعلومات المتداولة إلى أن لبنان عاد وقبل بحضور مفاوضات روما بعدما تبددت الهواجس، وضمن الجانب الأمريكي حضوره جولة المباحثات ورعايتها، ما يعني أنها لن تكون ثنائية بين لبنان وإسرائيل فقط بل ثلاثية برعاية أمريكية. وقال مصدر لبناني للحدث هذا المساء أن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة على لبنان كي يذهب إلى جولة المفاوضات في روما، مشيرا إلى أن مفاوضات أمريكية لبنانية تتركز حاليا على شروط مطلوبة من بيروت. وأفاد مصدر دبلوماسي لفرانس بريس بأن لبنان يشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة في المفاوضات المقررة في روما. أما البداية من جديد مواقف ترامب:
1: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل ولبنان قاما بعمل رائع وإسرائيل ستسحب قواتها من لبنان. وقال في خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة إن سوريا بإمكانها المساعدة في مجابهة حزب الله، معتبرا أن التطورات التي شهدتها البلاد تفتح الباب أمام مرحلة جديدة. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو رأى أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، والرئيس ترامب قام بعمل عظيم بجمع الإسرائيليين مع اللبنانيين. الرئيس السوري أحمد الشرع أكد من جهته أن السلطات السورية حققت في خلال سنة ونصف إنجازا كبيرا في توحيد البلاد وفي وضعها على السكة الصحيحة في مجالي التنمية والاقتصاد.
0: البيان الختامي لقمة الناتو أكد التزام الحلفاء بالدفاع الجماعي، مشددين على أن الهجوم على عضو واحد هو هجوم على الجميع. وفيما يتعلق بإيران، جدد الحلفاء التأكيد على أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا.
1: داخليا، موقف ثابت للرئيس جوزيف عون: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر. مجدلين عيد:
2: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن المفاوضات نجحت في كبح وتيرة استمرارية الحرب، وقال: لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، وكان علي أن أقوم بخطوة بإمكانها وقف آلة الدمار والإبادة الإسرائيلية والحد من الخسائر في الأرواح والكرة. وشدد رئيس الجمهورية على استمراره في القرار الذي اتخذه وخطوة المفاوضات طلق دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. وتوقع الرئيس عون أن تحمل زيارته المرتقبة إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيجابيات للبنان ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لمسار إيجاد حل دائم لسلسلة الحروب والاعتداءات الإسرائيلية على بلدنا وتحقيق الاستقرار في كامل منطقة الشرق الأوسط. رئيس الجمهورية عرض مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار والإسراع في بدء الانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية، وتناول البحث أيضا الاستعدادات التي تقوم بها الحكومة من تأمين ما يلزم من فتح طرق وإزالة الردم والعمل على تأهيل البنى التحتية لتسهيل عودة السكان إلى المناطق المتضررة التي يمكن العودة إليها حاليا وبعد الانسحاب الإسرائيلي منها. واليوم شهد القصر الجمهوري سلسلة لقاءات داعمة لمسار المفاوضات، وفي هذا الإطار استقبل رئيس الجمهورية وفدا من الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، الذي اعتبر أن لبنان أمام فرصة تاريخية لبناء دولة قوية واقتصاد منتج إذا أحسن استثمار المرحلة الحالية.
3: دعمنا الكامل لفخامة الرئيس لكل المواقف الشجاعة، وخاصة لإعادة بناء الثقة والأمل. قلناله بطريقة كتير واضحة وشفافة أنه اليوم الاقتصاد اللبناني والمغتربين اللبنانيين والمستثمرين اللبنانيين هن عم بيحطوا إيدهم بإيد فخامة الرئيس والدولة اللبنانية للمفاوضات المباشرة التامة، لأنه نحن عبر المفاوضات فينا نرجع نبني الاستقرار ونبني السلام. اليوم مش عيب نحكي اليوم بالسلام، السلام بينعمل بالعادة مع العدو وليس مع الصديق. السلام رح يعدلنا بناء الثقة، السلام عيدنا أولادنا، والسلام يرجع يبني النمو والاستثمار الاقتصادي.
2: رئيس الجمهورية دان الاعتداءات التي تعرضت لها مملكة البحرين ودولة الكويت، والتي تمثل خرقا صارخا لسيادة البلدين وسلامة أراضيهما، وانتهاكا فاضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وجدد دعوته إلى ضبط النفس ونبذ التصعيد وإلى تغليب لغة الحوار والدبلوماسية حرصا على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: ومن السراي، رئيس الكتائب النائب سامي الجميل يشدد على ضرورة تنفيذ بنود اتفاق الإطار لكي لا يبقى حبرا على ورق. تراز الخوري.
4: أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل من السراي الحكومي أن من يجر البلد إلى الويلات عليه أن يصمت، مضيفا أنهم كانوا يعملوا أحسن من اتفاق الإطار.
5: رغم كل التفاوت بموازين القوى العسكرية اللي موجودة اليوم، تمكنت الدولة اللبنانية بالدبلوماسية أنه تأخذ من إسرائيل التزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، شرط أنه ما يعود في حروب إسناد، هالمرة يمكن لا ما بعرف أي دولة، يمكن لليمن مرتجي، وتصفي عم تستعمل وعم تستخدم الأراضي اللبنانية لدفاع عن قضايا لا علاقة للبنان بها. نحن يلي عم بينطلب منا هو بالضبط يلي أصلا كان نحن نكون عاملينه لمصلحتنا ولمصلحة شعبنا، يلي هو استعادة سيادتنا ومنع وجود أي ميليشيات مسلحة على أرض لبنان.
4: الجميل أعرب عن فخره بأداء رئيس الحكومة على مستوى الشفافية والوطنية ونظافة الكف، معتبرا أن ثلاث حروب إسناد خلال 10 سنوات أدت إلى مقتل آلاف الشباب اللبنانيين واحتلال 15% من أراضي لبنان، وبالتالي لا يحق لهم إعطاءنا الدروس في الوطنية.
5: المطلوب اليوم هو تنفيذ هذا الاتفاق. المطلوب اليوم من الجيش اللبناني يتحمل مسؤولياته. اليوم في موجبات على الدولة إذا حقيقة بدنا إسرائيل تنسحب. الجيش اللبناني لازم يبلش يقوم بدوره، تطبيق ما وضع على هذه الورقة، انسحاب إسرائيل من منطقة تجريبية ودخول الجيش هالمرة بطريقة جدية أكثر بكتير، ومسح هذه المناطق وأعطاء الأمريكيين والمجتمع الدولي وكل الناس برهان أنه نحن هالمرة عم نعمل شغلنا مظبوط ومنلحق الكذاب على باب الدار.
4: رئيس الكتائب قال إن الدولة اللبنانية تمكنت عبر الدبلوماسية من انتزاع انسحاب كامل من إسرائيل من الأراضي اللبنانية شرط توقف حروب الإسناد. تراز الخوري، صوت لبنان.
1: في اليرز، شكلت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية محور لقاء قائد الجيش رودولف هيكل بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي شدد على أهمية الدور الوطني الذي يطلع به الجيش وضرورة وقوف الجميع إلى جانب المؤسسة العسكرية، كما أكد ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الداخلي في هذه المرحلة صونا للاستقرار وحفاظا على المصلحة الوطنية العليا.
0: في هذا الوقت بحث السفير السعودي فهد بن عبد الرحمن الدوسري والسفير الأمريكي ميشيل عيسى الأوضاع العامة وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وماذا في جديد المفاوضات في نسختها الإيطالية؟ الجواب في هذا التقرير.
6: رسالة واشنطن. بدا لبنان الرسمي بصمته ممتعضا من نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، ليس حبا بقطع مسافة بعيدة كل شهر للوصول إلى العاصمة الأمريكية، بل لأنه يعتبر أن نقل المفاوضات دونه اعتباران: الأول تحرير واشنطن من طلب لبنان الدائم بالضغط على إسرائيل لوقف النار والانسحاب الكامل وبسحب حرية الحركة منها في كل الأحوال، والعكس أيضا صحيح، أي تحرير إسرائيل من الضغط الأمريكي المباشر عليها. الثاني والأخطر الدفع الأمريكي باتجاه صيغة مفاوضات ثنائية لبنانية إسرائيلية مباشرة كما تريد إسرائيل دون حضور أمريكي دائم وملازم. حتى الآن لا يمكن اتهام الولايات المتحدة بسوء النية أو بالتفريط بحقوق لبنان، بل يمكن القول إن واشنطن مطمئنة إلى أن لا عودة إلى الوراء في الملف اللبناني الإسرائيلي، وأن المعادلة محكومة بالاتفاق الإطار الذي عقد بين الدولتين، وقد اختارت الولايات المتحدة إراحة الخارجية الأمريكية من جدول اجتماعات شهرية لمسار قد يستغرق أشهرا وربما سنوات، في وقت الرزنامة الأمريكية لا تتسع لكثير من النشاطات في ضوء الاستحقاقات الكثيرة التي تنتظرها، وفي مقدمها الانتخابات النصفية بعد أشهر قليلة.
1: في عين التيني بحث الرئيس نبيه بري أوضاع الكرة الحدودية في خلال استقباله رئيس بلدية عين إبل أيوب خريش وأعضاء المجلس البلدي في حضور كهن الرعية الأب حنة سمعان وأعضاء لجنة الكوارث في البلدة. وفد عين إبل استكمل جولته على رئيس الحكومة نواف سلام الذي أكد لهم أن الدولة ستبقى إلى جانبهم وإلى جانب جميع الجنوبيين.
0: وزير العدل عادل نصار يفتتح مركز الذكاء الاصطناعي في نقابة المحامين ويزور معرض رشيد كرامي. روع الرفاعي.
7: أكد وزير العدل عادل نصار أن مهنة المحاماة ستبقى إحدى الركائز الأساسية في حماية الحقوق والحريات، مشددا على أن المحامي ليس مجرد ناقل للنصوص أو مطبق للقانون، بل هو صوت للعدالة ومدافع عن الإنسان. وجاء كلام الوزير نصار خلال افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعي والذي نظمته نقابة المحامين في طرابلس، حيث ألقى كلمة تناول فيها دور مهنة المحاماة في مواكبة التطورات التكنولوجية.
8: مهنة المحاماة ستبقى مهما تطورت التكنولوجيا إحدى الركائز الأساسية لحماية الحقوق والحريات، فالمحامي ليس مجرد ناقلا للنصوص أو مطبقا للقانون، بل هو صوت للعدالة ومدافعا عن الإنسان وشريكا للقضاء في إحقاق الحق وسيادة القانون.
7: وعلى هامش زيارته إلى طرابلس جال الوزير نصار في معرض رشيد كرامي الدولي، حيث اطلع على أبرز المشاريع والبرامج والأنشطة واستمع إلى شرح حول الخطط الرامية إلى إعادة تفعيل هذا الصرح الوطني وتعزيز دوره التنموي والاقتصادي. وفي تصريح لصوت لبنان تحدث عن أهمية المعرض وما يمثله من قيمة تاريخية وإنمائية لمدينة طرابلس.
9: Taking a look in Sydney in the CBD, there's a multi-vehicle crash in the Domain Tunnel closing two northbound lanes. And over in Redfern, there's a crash southbound on the Eastern Distributor below Cleveland Street. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash in Hallam on the Princess Highway eastbound at Belgrave Hallam Road. And over in Oakley East, there's a crash on Clayton Road northbound at Fertree Gully Road, leaving two lanes closed. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
10: العودة لمتابعة مشوار دراف تايم بروجرام ليوم الخميس اليوم التاسع من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا من بعد ما تعرفنا على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 16 12 على صعيد ميلبن. من جولة أخبار الساعة 4 العودة لاستديوهات الهواء تنتابع سوا مشوار دراف تايم بروجرام برفقتكم. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا 1638 AM 2ME أستراليا. كاتيانا من وراء الميكروفون بدي ألكن هاي من جديد. أكيد بدي أذكر مستمعينا أنه حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم، وكمان عندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 ويست ستريت في فيلاوني شركة عشتار. بنتوجه لشون مينديز بأغنية سينيوريتا، بنسمع هالأغنية سوا عبر أثير راديو 2ME. بونسوار.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint La Siosie Peregrine helps who suffer from amputation, people with AIDS and cancer. القصة بتقول إنه القديس بيريغرين كان عنده سرطان صعب جدا يخلص منه بلا ما يقطعوا له أجره. قبل بليلة بس من العملية صلى أمام الصليب وشاف برؤية المسيح عم بيلمسه على أجره. ولمن إجوا الدكاترة النهار التاني حتى يبلشوا العملية بيّن قدامهم شفاء كلي. عيده بأول أيار لأنه توفى بأول أيار ميلادي سنة 1305. Oh great Saint Peregrine, you have been called the mighty and the wonder worker because of the many miracles you obtained from God for those who turned to you. In your suffering from cancer, you turned yourself to God in trust. Please intercede for us that we may be healed in body, mind, and spirit. Amen. In this program, Saint of the Hour, pray for us. Amen. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: طب عاي بولو.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: قبل ما نتوقف مع فاصل استراحة بدي أذكركم مستمعينا أنه يوم السبت من بعد أخبار الساعة 3 من بعد الظهر ومباشرة من عنا من هون من راديو 2ME راح نكون مع حفلة موسيقية غير شكل. نعم, من المملكة العربية السعودية وتحديدا من قاعة مرايا للفنانة ماجدة الرومي, بس عبر أثير راديو 2ME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من سنة 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت, نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا, سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم, اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000
5: 24/7 on the hour, every hour. First 2ME Australia News.
6: ABC News. Weon Fitzpatrick with the top stories. A fragile push to end the war between the US and Iran has been strained after the US concluded a second day of airstrikes on Iran. President Donald Trump says the US hit Iran very hard after declaring an interim agreement to end the war was over. It follows attacks on three cargo vessels in the Strait of Hormuz this week, which Iran has not claimed responsibility for. Australia and India's prime ministers have confirmed several new agreements on defence and trade. Following a meeting at Government House in Melbourne today, the prime ministers have announced a joint declaration on defence and security cooperation, along with enhanced maritime cooperation in the Indo-Pacific. Both leaders also welcomed the finalisation of an arrangement which will enable long-term Australian uranium exports to India for exclusively peaceful purposes. And Telstra has implemented a fresh solution to resolve a secondary software defect that left hundreds of customers unable to make 000 calls during a nationwide network outage. Telstra has confirmed it is no longer commissioning welfare checks arising from the network errors due to 000 services returning to normal. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صباح فرانس 24, فترة إخبارية نبدأها بالعناوين. الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ سلسلة جديدة من الضربات على إيران ويؤكد استهداف 90 موقعا, والحرس الثوري يعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين ويهدد بتوسيع نطاق الضربات, وقليباف يقول إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. بعد انتقادات الذي عوجها للتكتل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشيد بوحدة الصف داخل الناتو ويعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي لمساعدتها في التصدي للضربات الروسية. في المونديال، قمة مرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي في مباراة حاسمة لحجز بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم. في ساعتنا أيضا مشاهدينا، رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يصف علاقات بلاده مع الولايات المتحدة بأنها إيجابية جدا بعد التهديدات التي أطلقها ترامب من أنقرة بوقف كل أشكال التبادل التجاري مع إسبانيا. وفي جنوب فرنسا، الحرائق تتراجع لكن خطر تجددها يبقى متواصلا وفق فرق الإطفاء. تتابعونا أيضا في ساعتنا حصيلة جديدة لضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا، والسلطات تدعو لرفع العقوبات الدولية المفروضة على فنزويلا للمساعدة في إعادة الإعمار. التفاصيل تتابعونها بعد الفاصل.

0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بشن ضربات جديدة على إيران، محذرا من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران استهداف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون أن القوات الأمريكية أصابت 90 هدفا عسكريا إيرانيا في أحدث الضربات التي شنتها على جمهورية الإسلامية. الحرس الثوري الإيراني أعلن من جهته أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت ردا على الضربات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة، فيما قال رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية.
1: ملغوما هو مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، جولة ضربات متبادلة تهز الهدنة الهشة في وقت يأمر فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة على إيران ردا على ما وصفه باستهداف طهران للسفن المبحرة في مضيق هرمز.
2: وجهنا لهم ضربة قوية جدا، في كل مرة يهاجموننا نرد عليهم بقوة أكبر 20 مرة. لقد قاموا بشيء بسيط اليوم، لكنه كان بمثابة رد فعل انتقامي على ما حدث الليلة الماضية.
1: تفيد وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن انفجارات هزت مدن بندر عباس وكناراك وتشابهار الساحلية وتسببت بانقطاع الكهرباء في أجزاء منها. يتوعد الحرس الثوري الإيراني برد مدمر، سرعان ما تعلن الكويت أن دفاعات جوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة، وتدوي صفارات الإنذار في البحرين. تصعيد عسكري يتوقع أن ينتهي سريعا، يشير الرئيس الأمريكي، فالضربات الجديدة تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، تضيف القيادة المركزية الأمريكية، إلا أن هذا المضيق لن يفتح إلا بموجب ما تسميه طهران ترتيبات إيرانية.
3: الولايات المتحدة لم تتعلم بعد أن ممارسات الترهيب ونكث الوعود لم تعد تمر دون عواقب.
1: يبقى مضيق هرمز عامل توتر أساسي في النزاع، تؤكد إيران أنه لا عودة لعبور الممر المائي الاستراتيجي دون رسوم أو رقابة إيرانية، وتهدد باستهداف السفن الخارجة عن المسار الملاحي الذي حددته. وقبل إصداره أوامر تنفيذ الضربات الأخيرة، أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، ما دفع باكستان وقطر والأمم المتحدة إلى الدعوة إلى خفض التصعيد. فالعالم الذي اختنق في مضيق هرمز لم يكد يلتقط أنفاسه.
0: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الزميل وسيم الدالي. أهلا بك وسيم. إلى أي مدى يعكس التصعيد العسكري الحالي هشاشة وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران؟
4: من الواضح فايزة وفي ضوء هذه التطورات الأخيرة أن وقف إطلاق النار قد أوقف النزاع العسكري، لكنه لم يعالج أسباب الصراع الأساسية. فمن وجهة النظر الأمريكية، استهداف ناقلات النفط والسفن وتهديد الملاحة الدولية يعد تجاوزا خطيرا بالنسبة إلى الولايات المتحدة لما سمته بالخطوط الحمراء، لأن حرية الملاحة في مضيق هرمز بالنسبة لها ليست مجرد مسألة إقليمية، وإنما قضية ترتبط بأمن الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، وكذلك مصداقية حتى الوجود الأمريكي في الخليج. ولذلك جاء الرد سريعا وعلى مستويين، أولا على المستوى العسكري من قبل القوات الأمريكية التي شنت هجمات سواء على الأهداف، يعني أهداف عسكرية إيرانية ومواقع إيرانية، وكذلك جاء على مستوى الرد بالتصريحات من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس في من أنقرة خلال قمة الناتو، والذي اعتبر وبأسلوب حاد وانتقد بأسلوب حاد الإيرانيين، واعتبر أنه لا يريد التعامل معهم في المستقبل. طبعا إيران تنظر إلى هذه الأحداث من زاوية أخرى، وتعتبر أن ما تقوم به واشنطن وما تقوم به الإدارة الأمريكية هو محاولة لفرض تفسير أحادي للتفاهمات الأخيرة التي توصل إليها الطرفين، وتريد بمعنى آخر تحويل وقف إطلاق النار إلى أداة لتقييد نفوذ الإيراني في المنطقة، في منطقة مضيق هرمز وفي منطقة الخليج بشكل عام. ولكن الأزمة أعمق من هذا بكثير، فإن لو لاحظنا أن هناك أزمة ثقة عميقة بين الطرفين، وهو ما نستشفه خاصة من التصريحات الإيرانية، من تصريحات كبير المفاوضين محمد باقر قليباف الذي يقول عدة مرات أن واشنطن هو طرف غير موثوق، وأن الولايات المتحدة الأمريكية غير قادرة على كسب ثقة الإيرانيين، وهي تستحضر إيران في الواقع تجارب سابقة، مثل تجربة الانسحاب الأمريكي من اتفاق النووي عام 2018، وكذلك العودة إلى العمليات العسكرية هذا العام بعد تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار في الصيف الماضي، أو حتى مسألة الحرب التي بدأت في شهر فبراير في الوقت الذي كانت فيه العمليات عمليات المفاوضات والمشاورات الدبلوماسية مستمرة، وبالتالي هناك أزمة ثقة من قبل الإيرانيين. ولكن الإدارة الأمريكية تعتبر من جهتها أن إيران تستخدم هذه التهدئة ما بعد وقف إطلاق النار لكسب الوقت وتعزيز نفوذها الإقليمي والعسكري.
0: وما الذي يكشف الخلاف حول تفسير مذكرة التفاهم، وهل أصبح مضيق هرمز جوهر الصراع بين واشنطن وطهران؟
4: في الواقع الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى التفاهمات، وخاصة إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم، على اعتبار أنها ترتيب أمني مؤقت يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويمكنها من التفاوض على ملفات أخرى تتجاوز مضيق هرمز، وهي ملفات البرنامج النووي وعدة ملفات أخرى مثل العقوبات والأصول المجمدة وما إلى ذلك من البنود المذكورة في مذكرة التفاهم بين الطرفين. وبالتالي تعتبر أنها هي صاحبة الكلمة الأساسية في هذا الممر البحري في الممر البحري، على عكس المنظور الإيراني. ومن هنا يكمن التناقض بين المنظورين الإيراني والأمريكي لمذكرة التفاهم بين الاثنين. ولكن الأهم من هذا الكل هو أن الإيران وطهران حولت مركز ثقل المفاوضات من الملفات التي تراها الولايات المتحدة الأمريكية أساسية، مثل ملف البرنامج النووي، وخاصة وأن هذا كان مصدر قوة المفاوضات لدى إيران في السابق. أما الآن فتم تحويل الوجهة ومركز الثقل التفاوضي إلى مضيق هرمز، باعتبار أن إيران ربما تفطنت وتمكنت من إدراك أن مسألة الضغط على الاقتصاد العالمي والضغط على أمن الطاقة العالمي هو الذي أجبر الولايات المتحدة الأمريكية إلى العودة إلى المفاوضات، إلى طاولة المفاوضات. وبالتالي بات من الواضح أن إيران باتت تربط مسألة المفاوضات ومسألة شروطها التفاوضية إلى مسألة هرمز، وهي التي لا تريد في الوقت الحالي أن تفرط في هذه الورقة الاستراتيجية، مسألة ورقة مضيق هرمز، وتعتبر أن التقدم في المفاوضات وفي أي نقاط أخرى يجب أولا أن يكون هناك إدراك أمريكي بسيادة إيران وبنفوذها حول مضيق هرمز، وما إلى ذلك من التفاصيل حول المسارات التي تحددها إيران، وحول طريقة إدارة مضيق هرمز، والذي تعتبره إيران أنه مسألة إيرانية بحتة ولا لأي دولة أخرى أن تتشارك في هذه النقطة. وبالتالي
5: Taking a look in Redfern, there's a crash southbound on the Eastern Distributor below Cleveland Street with heavy delays through the Harbour Tunnel. And over in Mona Vale, there's a breakdown eastbound on Mona Vale Road at Pittwater Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a car fire on the Ring Road Altona bound after Plenty Road in the two left-hand lanes with speeds down to 40 km. And there's a crash on the Hume Freeway inbound before Ahern's Road with delays back to Craigieburn Road. Saying this helps people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: صار أولي عمري للفنان وائل كفوري. رح نكمل مع الفنان شيرين وبنرجع كمان بنسمع الفنان عامر زيان. بدي وصل تحية المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفتي ذاعة 2ME 1638 AM. تقصنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 16-12 على صعيد ميلبن. سقعة وكتير سقعة. دفوا حالكن يا جماعة، ولكن برجع وبقول مش مهم الطقس أو كيف، أكيد بيأثر علينا، ولكن دفع القلوب هو أهم شيء. اليوم التاسع من شهر جولاي تموز منروح لعند الفنان وائل كفوري بهالأغنية الحلوة كتير، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على الموجي 1638 AM 2ME.

0: Access.
1: ما وعدكم كل السبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي.
2: Superstar.
1: ماجد الرومي. على راديو تو أمي أستراليا.

0: انتهت مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لألكم. أنتوا برفقة الموجي 1638 AM هون راديو 2ME. منروح لجزر سليمان. استقبال حاشد لرئيس الوزراء الأسترالي مستر أنثوني ألبانيزي في جزر سليمان بعد زيارة قصيرة جرى خلالها توقيع عدة اتفاقيات بين البلدين. أستراليا ستقدم حزم كبير من الدعم الاقتصادي لهم. المقابل هو الابتعاد عن الصين. بونسوار. بس من عنا من هون من راديو. بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 مساء النور من استديوهات راديو 2ME. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
1: موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: صباح الخير. نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان مع تحيات بسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلي.

0: ماذا أولا في العناوين؟ شرط لبنان الانسحاب للاستمرار في المفاوضات، وترامب يجدد العزيمة، سوريا قادرة على المساعدة بموضوع حزب الله. رئيس الكتائب يطالب من السراي
1: استعادة سيادتنا ومنع وجود أي ميليشيات مسلحة على أرض لبنان.
0: قاسم، الاتفاق يبيع لبنان إلى إسرائيل.
2: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
3: Follow us on X.
2: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال إكس @ صوت لبنان.

0: أمس مات الاتفاق الأمريكي الإيراني ونعاه الرئيس ترامب الذي أمر بإعادة استهداف المنشآت الإيرانية. الأسبوع المقبل يعاد إحياء الاتفاق اللبناني الإسرائيلي بدفع إيطالي هذه المرة، والأسبوع الذي يلي تكون فيه ثالثة ثابتة.
1: ينعقد اللقاء المرتقب بين ترامب وعون في البيت الأبيض بعد اتصالين هاتفيين سابقين بين الرئيسين. واليوم يسلم السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي التقى أمس نظيره السعودي رئيس الجمهورية الدعوة الأمريكية الرسمية للقاء في البيت الأبيض. الوفد اللبناني إلى روما سيكون دبلوماسيا بحضور ندى معوض وسيمون كرم دون الفريق العسكري، ويحمل معه مطلبا يقضي بتحديد جدول زمني واضح يبدأ بالانسحاب من المنطقتين التجريبيتين وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. ويضع الوفد اللبناني هذا المطلب على طاولة روما كشرط للاستمرار في المفاوضات. الشرط الآخر الذي تقدم به لبنان تمت تلبيته أمريكيا، ويقضي بحضور أمريكي كي لا تتحول المفاوضات المباشرة من ثلاثية إلى ثنائية. وفهم أن السفير الأمريكي في إيطاليا قد يكون الشخص الأمريكي المشارك في المفاوضات التي قد تعقد في السفارة الأمريكية في روما، أي على أرض أمريكية لكن أقرب جغرافيا إلى لبنان وإسرائيل، ما يسهل الذهاب والإياب للوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى بلادهما للتشاور بعد كل جلسة مفاوضات. الشخص الأمريكي الآخر الذي سيشارك هو بالتأكيد السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد دعوته لسوريا القادرة على المساعدة بموضوع حزب الله، واعدا برفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورجح أن تسحب إسرائيل جيشها من لبنان، معربا عن شعوره بأن إسرائيل راغبة في اتخاذ هذه الخطوة.
2: They're scum, they're sick people, they're led by sick people, and they're vicious, violent people, and if they had a nuclear weapon, they'd use it. As far as I'm concerned, it's over. And so we hit them very hard last night, very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning, we're going to hit them hard tonight. But we'll see how it all works out. No, I'm not happy with them, you know. It's like, for instance, we'll have a meeting and we'll talk about the denuclearization of Iran, because that's what the war is. It's not a war, it's really the denuclearization.
0: وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو رأى من جهته أن إسرائيل قلقة بشأن أمنها، والرئيس ترامب قام بعمل عظيم بجمع الإسرائيليين مع اللبنانيين. الرئيس جوزيف عون قال: اخترت المفاوضات لأنه لا يمكنني أن أقف متفرجا على وطني وهو يقاد إلى الهاوية خدمة لمصالح بلد آخر، مؤكدا أن هذه الخطوة تلقى دعم غالبية اللبنانيين وبينهم من الطائفة الشيعية التي دفعت الثمن الأكبر للحروب في الجنوب. صحيفة معاريف ذكرت أن الحكومة اللبنانية لن تستطيع مواصلة التقدم في المسار السياسي، وبالتأكيد لن تتمكن من مناقشة تعميق العلاقات أو الترتيبات المستقبلية مع إسرائيل من دون التزام إسرائيلي أكثر وضوحا بالانسحاب. صحيفة يديعوت أحرونوت نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني لن يكون جاهزا لتسلم المناطق التجريبية في الجنوب قبل أسابيع. رئيس الحكومة نواف سلام قال إن لبنان يعرف بالضبط ماذا يريد من المفاوضات، وهو انسحاب إسرائيلي كامل، وإن بيروت لن تقبل باستمرار الوجود الإسرائيلي لا في خمس نقاط ولا في نقطتين، طارحا حل القضايا الحدودية العالقة واستمرار دور قوات اليونيفيل حتى في حال التوصل إلى اتفاق. صحيفة الأخبار نقلت عن موقع بوش الإسرائيلي نقلا عن مسؤولين أمنيين كبار أن طريقة تعامل قائد الجيش رودولف هيكل مع حزب الله تحولت إلى قضية ذات طابع استراتيجي ترتبط بمدى القدرة على تنفيذ الترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل، كما تعكس توازن القوى داخل الدولة اللبنانية وأن الوقائع الميدانية تؤكد استمرار امتناع الجيش اللبناني عن الدخول في مواجهة مباشرة مع حزب الله، وهو ما يتيح للحزب الحفاظ على بنيته العسكرية في جنوب لبنان والعمل تدريجيا على إعادة تأهيلها. واعتبر هؤلاء أن المشكلة تشمل افتقار قيادة الجيش إلى إرادة حقيقية لمواجهة حزب الله. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي زار السرايا الحكومي على رأس وفد حزبي كبير أكد وقوفه إلى جانب رئيس الحكومة في معركة استعادة السيادة.
3: رغم كل التفاوت بموازين القوى العسكرية اللي موجودة اليوم، تمكنت الدولة اللبنانية بالدبلوماسية أنه تاخذ من إسرائيل التزام بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، شرط أنه ما يعود في حروب إسناد، هالمرة يمكن لما بعرف أي دولة، يمكن لليمن مرتجي، وتصفي عم تستعمل وعم تستخدم الأراضي اللبنانية لدفاع عن قضايا لا علاقة للبنان بها. نحن يلي عم بينطلب منا هو بالضبط يلي أصلا كان نحن نكون عاملينه لمصلحتنا ولمصلحة شعبنا، يلي هو استعادة سيادتنا ومنع وجود أي ميليشيات مسلحة على أرض لبنان.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قال إن في اتفاق الإطار مخالفات، معتبرا أن ما بني على باطل فهو باطل، لأن أصل التفاوض غير شرعي وغير دستوري وغير ميثاقي وغير قانوني، ودعا السلطة إلى التراجع عنه لأنه لمصلحة إسرائيل، مؤكدا أنه لن يمر وأن السلطة لن تتمكن من فعل شيء إذا لم تتعاون مع المقاومة، وكل المضمون يبيع لبنان إلى الكيان الإسرائيلي، فنحن متمسكون بمسار التفاهم الإيراني الأمريكي، قال قاسم، وسنبقى في الميدان ولن نخضع. في الميدانيات أسفرت غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على محيط مستشفى غندور في بلدة النبطي الفوقة عن سقوط ضحيتين، وأعلنت إسرائيل أسر مقاتل في قوة الرضوان في بنت جبيل. الأول عالميا في حق الوصول إلى المعلومات، خاص صوت لبنان. خاص صوت لبنان. تعد السويد الرائدة عالميا في حق الوصول إلى المعلومات بإصدارها أول قانون لحرية الوصول إلى المعلومات عام 1766، يكرس مبدأ العلنية في أعمال الإدارة العامة. وتعتمد فنلندا مبدأ الانفتاح الإداري، ومعظم الوثائق الحكومية متاحة للجمهور ما لم ينص القانون على سريتها، وتمتلك النرويج نظاما.
4: Taking a look in Sydney on the M5 motorway in Riverwood, there's a breakdown westbound at Balmore Road in the left-hand lane, and over in Mascot, there's a crash westbound on General Holmes Drive from Foreshore Road. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Noble Park on Jackson's Road at Police Road, and there's a crash on the Hume Freeway inbound before Ahern's Road with delays back to Craigieburn Road. Sane has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support, or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: العودة لمتابعه مشوارنا من استديوهات الاخبار، بنرجع لاستديوهات الهواء. انتم برفقه اذاعه 2 ام اي 1638 ام يوم الخميس اليوم 9 من شهر جولاي تموز. من بعد اخبارنا وتعرفنا كمان على حركه السير والطرقات، بنروح هلا لاهالينا بسدني تنتعرف سوا على احوال طقسنا. اليوم درجات الحراره وصلت ل 16. بدي وصل تحياتي لكل اهالينا بملبن. درجات الحراره اليوم وصلت ل 12. هذه هي درجات الحراره، مش رح تعلى عن هيك أبدا خلال هيدا الأسبوع كله، كمان خلال الويكند. بذكر مستمعينا برعاية شركة عشتار، حالة الطقس عم بتقدم لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 ويست ستريت فيفيلد. بنسمع ديو للفنان مروان خوري مع الفنان صابر الرباعي، بنرجع منكمل مع الفنان راغب عليمي. مني كاتيانا لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا ولا قلنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au.

playing more new music than anybody else. All day, all night.

0: من جولتنا الغنائية بنرجع لعنكم مستمعينا مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أكثر من 200 شخص إلى المحكمة بعد حملة أمنية واسعة بنيو ساوث ويلز في إطار جهودة للحد من جرائم العنف وتعزيز السلام العام. نفذت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز حملة أمنية واسعة في عدد من مناطق الولاية، استخدمت خلال أجهزة المسح الأمني سكانينج للكشف عن السكاكين والأسلحة التي يحملها الأشخاص في الشوارع والأماكن العامة. وأسفرت الحملة عن تفتيش نحو 3500 شخص، مصادرة 144 سكين، توجيه اتهامات أكثر من 200 شخص، حيث سيواجهون إجراءات قضائية بتهم تتعلق بحيازة أسلحة أو سكاكين بشكل مخالف للقانون. وتؤكد الشرطة أن هذه العمليات ستستمر بشكل دوري في مختلف أنحاء الولاية في إطار خطتها للحد من حمل الأسلحة وتعزيز أمن المجتمع. الله يعطيكم العافية لكل نيو ساوث ويلز بوليس، من إلكن تحياتنا وربنا يعطيكن العافية يا رب. تحياتي لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM من وين ما كنتوا عم تستمعوا لألنا، من سيارتكم، من بيوتكم، من أشغالكم، من مؤسساتكم، محل ما أنتوا موجودين عم تسمعوا ذات 2ME، بدنا نوصلكن أطيب التحيات. وبدي إلكن مستمعينا أنه نحن ما منتركن أبدا، معكم كتف بكتف ساعة ورا ساعة 7 أيام بالأسبوع، يعني أي ساعة ما بدكن، أي ساعة ما بدكن أكيد تسمعونا نحن موجودين. بس عليكن أنتو تفقسوا الزر، افتحوا الراديو أو على الانترنت أكيد على 2ME.com.au أو من خلال التطبيق 2ME، تطبيق الابليكيشن. إذا بعد ما نزلتوه على التليفون فوتوا على الأبل ستور أو على الجوجل ستور، اطبعوا 2ME Arabic Radio Station تطلع لكم، نزلوها ورجعوا حملوها، وهيك من وين ما كنتوا من خلال التليفون بتقدروا تسمعوا إذاعة 2ME. بونسوار لكم من جديد، منروح لفاصل استراحة وبنرجع تنتابع مشوار Drive Time Program.
1: Let's do it.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
0: نتابع برفقتكم مشوار درايف تايم بروجرام ليوم الخميس، اليوم 9 من شهر جولاي تموز. بذكركم مستمعينا انه يوم السبت، ومباشره من عندنا من استديوهات راديو 2ME ومن بعد اخبار الساعه 3 راح نكون مع حفل رائع جدا، حفله موسيقيه في العلا من المملكه العربيه السعوديه. نعم، مباشره من قاعه مرايا للفنانه ماجده الرومي. لكل محبي السيده ماجده كونوا معنا على الموعد، هيدا من عنا من هون من راديو 2ME يوم السبت من بعد أخبار الساعة 3. بونسوار لألكم من جديد، نسمع هلأ الفنانة نجوى كرم.

0: فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا جولتنا الإخبارية لتمام 5:30 مساء النور من عنا من هون من راديو 2ME. Your attention please.
1: Intro. 2ME cutting out the hottest hits in winter. Check them out.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic، معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: من أجل عالم ليس هكذا، اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, sir. لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
3: هي الرابعة مساء بتوقيت باريس.
4: إيمان الحمود.
3: نشرة أخبارية تأتيكم من مونتي كارلو الدولية، نستهلها بأبرز العناوين. ترامب يعلن أنه سيضرب إيران بقوة هذه الليلة، فرنسا تدعو للتهدئة، ووزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان. مراسم تشييع خامنئي تختتم في العراق عشية دفن الجثمان في مشهد الإيرانية. ترامب يجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وحكم البراءة يصدر بحق الفنان اللبناني فضل شاكر.
4: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أمريكية جديدة عنيفة هذه الليلة، وذلك بعد ساعات من إعلانه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أن وقف إطلاق النار مع طهران قد انتهى. وزير الخارجية السعودي، وفي ضوء تطور الأحداث التي أسفرت عن هجمات استهدفت أيضا الكويت والبحرين، وصل إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث بحث مع نظيره بدر البوسعيدي تطورات الإقليم وسبل التهدئة والعودة إلى الحوار. أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ختام قمة الحلف الأطلسي في أنقرة، فقد رأى بأن المباحثات بين واشنطن وطهران ستتواصل على حد تعبيره رغم تبادل الطرفين الهجمات في الساعات الأخيرة، ودعا إلى مواصلة التقدم وضبط الأعصاب. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي ختام هذه القمة، أبدى غضبا شديدا تجاه حلف شمال الأطلسي، معربا عن استيائه من قضايا عدة. من أنقرة، حسن الطهراوي.
5: في خطوة تصعيدية جديدة مع إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران، واعتبر مذكرة التفاهم الموقعة معها مضيعة للوقت. تصريحات ترامب جاءت أثناء لقاء له مع أمين عام حزب الناتو مارك روتي قبيل انطلاق قمة الحلف في أنقرة، وتحدث ترامب بلهجة حادة واصفا الإيرانيين بالمرضى، ولا يريد التعامل معهم لأنهم استهدفوا القادة الأمريكيين بما فيهم أنا. كما قال أمين عام حلف الناتو، اتهم إيران بانتهاك وقف إطلاق النار، واعتبر الرد العسكري الأمريكي بأنه كان ضروريا، وأضاف بأنه لا ينبغي بأن تمتلك إيران سلاحا نوويا. هذا في وقت تتواصل فيها أعمال قمة حلف الناتو المنعقدة في أنقرة، والتي تبحث في مستقبل الحلف في ظل التحديات القائمة خاصة في أوكرانيا وإيران. حسن الطهراوي، أنقرة، مونتي كارلو الدولية.
3: نذكر فقط بأن أعمال القمة قد انتهت بالفعل قبل قليل، وقد صدر إعلان من دول حلف شمال الأطلسي شمل نقاطا عدة نسلط عليها الضوء في الفترة الإخبارية التي تأتيكم بعد ساعة من الآن. مراسم تشييع المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي اختتمت أيضا في العراق، حيث ملأت حشود المشيعين شوارع مدينة النجف قبل أن ينتقل النعش إلى كربلاء، وبعد ذلك سيعود إلى إيران لمواراة الثارة في مشهد، وتختتم بذلك رحلة الوداع التي امتدت قرابة أسبوع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن أنقرة أيضا أعلن أنه سيجيز لأوكرانيا تصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، وذلك خلال لقائه بنظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي. ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع أيضا على هامش نهاية هذه القمة. غارات روسية أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة آخرين بجروح في أوكرانيا، في حين من المتوقع إذن أو في حين هزت سلسلة انفجارات أيضا كييف ليلة أمس، ومن المتوقع أن ترد كييف بهجمات تستهدف بشكل خاص المصالح النفطية في روسيا. إلى لبنان، حيث وافق القضاء اللبناني على إخلاء سبيل الفنان فضل شاكر في 4 قضايا مقامة ضده مقابل كفالة مالية. تفاصيل أكثر مع كيري التخوري.
6: مصدر قضائي لبناني أكد أن المحكمة العسكرية الدائمة قررت إطلاق سراح فضل شاكر بعد دفع كفالات إجمالية بقيمة 500 مليون ليرة لبنانية. ويعد شاكر من أبرز مطربي العالم العربي، وقد أثار اعتزاله الغناء عام 2012 وانخراطه في تيار الشيخ أحمد الأسير جدلا واسعا. واجه فضل شاكر سابقا أحكاما غيابية بالسجن بتهم شملت تأليف مجموعة مسلحة والمشاركة في مواجهات ضد الجيش اللبناني عام 2013، وهي تهم دفع ببراءته منها مؤكدا عدم مشاركته إطلاق النار. يذكر أن شاكر توارى عن الأنظار لأكثر من عقد في مخيم عين الحلوة قبل أن يسلم نفسه في أكتوبر الماضي، وقد جاء هذا القرار القضائي تزامنا مع تراجع نفوذ حزب الله في المؤسسات، لينهي بذلك فصلا طويلا من الملاحقات القضائية للفنان الذي ظل حاضرا بصوته وأغنيه رغم غيابه الطويل.

0: taking a look in Sydney on the M2 motorway, it's busy westbound to Pennant Hills Road. And over in Liverpool, the Hume Highway is bunched up both ways at Elizabeth Drive. Meanwhile, in Melbourne, there's a crash in Noble Park on Jackson's Road at Police Road. And there's a car fire on the Ring Road Altona bound after Plenty Road in the left-hand lane with speeds down to 40 km/h. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: إذا بده يروح يروح الله معه الله معه ما حدا يوقف بطريقه أبدا. وين بدك تروح للفنان زياد برجي؟ هالأغنية رح نسمعها سوا بعد لحظات معدودة. مساء النور لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM من جولة أخبار الخمسة ونص، وتعرفنا كمان على حركة السير والطرقات. تعالوا نتعرف سوا على حركة طقسنا يوم الخميس اليوم 9 من شهر جولاي تموز. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 12 على صعيد ملبن. منروح هلا عند الفنان زياد برجي. وين بدك تروح؟ اتركوه، خلوه يروح مطرح ما بده، يروح مطرح ما بده. ربنا معه، يرافقه، ما حدا بيوقفه أبدا. ليش؟ إذا حدا بده يترك مستمعينا، إذا حدا بده يروح، ما في نفع أبدا، نافعة ما في. حتى لو وقفته بوجهه، لو حاولته، لو اعتذرته، لو حطيته الحق عليكم، لو لمتوا حالكم، لو شو ما عملتوا، هالشخص إذا بده يترك بده يترك شو ما كان. لو بتجي الدنيا كلها وبتوقف بوجهه تقول له لا لا تترك، خلص مقتنع بده يروح. فخلي يروح مطرح ما بده. وين بدك تروح؟ الله يكون معك مطرح ما تروح. بونسوار لكم من جديد، انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. من بعد الفنان زياد برجي رح نتابع سوا مع الفنانة جوليا بطرس.

0: الغذائية في أستراليا إذا وصلت إلى الحكم. أسعار البقالة، نعم حزب بولين هانسن يقول أنه ارتفاع تكاليف الكهرباء والطاقة هو أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار المواد الغذائية في أستراليا، مثل الخبز والحليب والخضرة والفواكه واللحمة والدجاج وكل هيدا. والحل برأيها لبولين هانسن إذا وصلت للحكم وأصبحت رئيسة وزراء أستراليا، ستلغي بعض سياسات النت زيرو الانبعاثات الغازية وستبقى على الفحم والغاز. حزب الأمة الواحدة يرى أنه انخفاض أسعار الكهرباء الطاقة سيؤدي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية تلقائيا. بونسوار لكم من جديد، منطلع عليكم من استديوهات راديو 2ME بأمسية الخميس 9 من شهر جولاي تموز. منروح لفاصل استراحة وبنرجع نتابع سوا بس عبر أثير راديو 2ME.
1: Get the news first from 2ME.
2: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: أكيد على 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. وجع الروح، الأغنية رح نسمعها سوا للفنان الحمزين بعد لحظات معدودة. ما في أصعب من وجع الروح، أصعب الشيء هو الواحد يتوجع روحه تتوجع. الوجع الروح هو مثل التعلق بالروح، هو كتير صعب مستمعينا أنك تحب روح حدا، هالشي بيبقى معك كل العمر. مش مثل حبك للشكل يلي بيروح لمجرد انك تشوف الشكل احلى، ولا مثل حب التعود يلي مع الوقت حتمل منه ويصير روتين. لما بتحب روح مستحيل تشوفها او تلاقيها بحدا تاني، لانه الروح دايما وحدة ما إلا بديل. وجع الروح، هالأغنية رح نسمعها سوا للفنان الحمزين، بدي اهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. بونسوار.

0: جولتنا الإخبارية رح نوافيكم فيها بعد لحظات معدودة. جولة إخبارية عبر أثير راديو 2ME لتمام الساعة 6 بعد فاصل استراحة.
1: 2ME أستراليا. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5%. كونديشنز أبلاي، غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 9 9 1 7 1 0 0.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. شبح الحرب يلوح من جديد في المنطقة ودونالد ترامب يهدد. فالرئيس الأمريكي نعى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وصفا الإيرانيين بأنهم كاذبون ومجانين قتلوا الألاف. مواقف ترامب وتهديداته تزامنت مع تأكيدات مصدرها إسرائيل تنبئ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف القتال مع طهران. كلها مؤشرات تدل على أن زمن التهدئة بين إيران وأمريكا انتهى، وأن مسار إسلام أباد اصطدم بالحائط المسدود مرحليا على الأقل. البداية إذن من المستجدات الأمنية في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. واستهدفت الضربات أيضا مدينة إيران شهر وقاعدة عسكرية في مدينة بوشهر وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشبهار، فضلا عن ميناءي تشبهار وبندر عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية، مشككا في مدى جديتها ومهددا في الوقت نفسه بضربات أشد قوة إذا هاجمت طهران الملاحة مجددا. توازيا، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عبر أكس أن ممارسة التنمر ونقص الوعود لم تعد بلا ثمن، وأشار إلى أنه إذا وجهت أمريكا ضربة فستتلقى ضربة في المقابل، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بالتهديدات الأمريكية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة ردا على الضربات الأخيرة، كما حذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة. في المقابل تصدى الجيش الكويتي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين ذكرت البحرين أيضا أن منظوماتها الدفاعية اعترضت اعتداءات إيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني هاجم قاعدتين أمريكيتين في الكويت واثنتين في البحرين في وقت حذر أن رد طهران سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها. هذا وحذر الحرس الثوري من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. في أنقرة اختتمت قمة الناتو بتأكيد وحدة الحلف رغم الخلافات التي طبعت انطلاقتها، فيما حملت رسائل جديدة في شأن أوكرانيا وإيران وسوريا. تقرير نامي الخازن.
1: اختتم قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم في أنقرة بإعلان أعاد تأكيد وحدة الحلف والتزامه الدفاع الجماعي بعدما طغت الانقسامات الداخلية على الجلسات الافتتاحية. وطاولت انتقادات ترامب إسبانيا التي وصفها بأنها شريك سيء، متهما مدريد بعدم المساهمة بما يكفي في أعباء الدفاع داخل الحلف وداعيا إلى قطع العلاقات التجارية معها. كما اتهم بريطانيا وإيطاليا بتقييد وصول واشنطن إلى قواعد عسكرية خلال الحرب مع إيران. أما الإعلان الختامي فسعى إلى استعادة صورة الوحدة، إذ جدد أعضاء الناتو التزامهم الراسخ بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما وصفوا روسيا بأنها تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وكشف الحلف مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، كما تعهد الأعضاء بتوسيع القدرة التصنيعية وتسريع إنتاج الأسلحة. وجدد الحلفاء أيضا تأكيدهم أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، ودعوا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبقيت أوكرانيا في صلب نتائج القمة، إذ تعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري لكييف في عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى مماثل على الأقل في عام 2027. وخلال لقائه فولودومير زيلينسكي، أعلن ترامب أيضا أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في خطوة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها بعد تصاعد الهجمات الروسية على كييف. وعلى هامش القمة التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع مشيدا بما وصفه باستقرار سوريا والتحول الذي شهدته، وأشار إلى نيته رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب ما قد يخفف القيود ويستقطب الاستثمارات. ولم يستبعد ترامب أن تسهم دمشق في معالجة وجود حزب الله في لبنان، معربا عن ثقته بالقيادة الجديدة في مؤشر إلى دور إقليمي قد يتجاوز حدود سوريا.
0: توازيا، ترامب يفتح صفحة أكثر دفئا مع أردوغان ليجد نتنياهو نفسه في مواجهة خلفاء لطالما وقفوا إلى جانبه. فهل تتحول الشراكة الأمريكية التركية إلى ورقة ضغط على إسرائيل؟ الجواب مع آلان درغام.
2: الصورة كانت واضحة، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان في لقاء يحمل أكثر من مجرد مصافحة. الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد أهمية تركيا كلاعب أساسي داخل الناتو، وأردوغان يستثمر اللحظة ليكرس موقع أنقرة كقوة لا يمكن تجاوزها في ملفات المنطقة. من أوكرانيا إلى سوريا وصولا إلى الشرق الأوسط، تركيا تحاول العودة إلى قلب المعادلة مستفيدة من موقعها الجغرافي، من قدرتها على فتح قنوات مع أطراف متناقضة. لكن خلف هذه الصورة سؤال آخر يطرح في واشنطن وتل أبيب.
3: إجا الناتو عند أردوغان، وأردوغان بده للناتو كل أعضاء الناتو يقولوا يعترفوا له بأنه هو مسيطر على سوريا، أنه سوريا إلو بس. هلأ لما ترامب وصل وهو عم بمجد فيه لأردوغان، كان بعت له كمان رسالة أنك أوعك دق بإسرائيل كتير بخطابك. لاحظنا أنه أردوغان ما قال ولا كلمة عن إسرائيل، فإذا حدث شوية تفاهمات من هالنوع. بالوقت ذاته ترامب قلق أنه إسرائيل محتج كتير على أنه هو عم بيعطي طائرات F-35 لأنقرة.
2: المعادلة الجديدة لا تعني انقلابا في العلاقات، لكنها تكشف أن البيت الأبيض ينظر إلى المنطقة بمنطق المصالح المتحركة لا التحالفات الثابتة فقط.
3: في أزمة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية بلا شك على مختلف الأصعدة، على مختلف المستويات، لأنه إسرائيل حقيقة تصرفت بصورة إبادية بغزة، وكانها لها وبازال لها انعكاسات وتداعيات على صعيد الحزب الديمقراطي والجمهوري على السواء. بعتقد أنه من المبكر إننا نقول إننا انتهت.
2: وفي قلب هذا المشهد لبنان يراقب، فأي تبدل في علاقات واشنطن مع أنقرة أو تل أبيب قد يترك أثرا على ملفات المنطقة، من أمن الحدود الجنوبية إلى مستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وشرق المتوسط.
0: إقليميا، من جرف طوفان الأقصى حقا، محصلة ما بعد 7 أكتوبر في تقرير لمسجونين اللحام.
4: بين 7 أكتوبر تشرين السنوار إلى 7 يوليو تموز تشييع مرشد التنظيمات المسلحة بالعالم العربي. حكاية 1000 ليلة وليلة على الطوفان. من جرف حقا؟ من غزة يلي من ذكرت بحرف مما جاء في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نبدأ.
5: 1000 يوم في المعاناة، 1000 يوم في المأساة، 1000 يوم في النزوح.
6: اليوم يقارب 1000 يوم على الحرمان من التعليم، على الحرمان مقاومات الحياة، من كهرب، من مية.
4: بالعراق أولويات جزء كبير من فصائل الحشد الشعبي باتت مرتبطة بالحفاظ على النفوذ السياسي ومكاسب الدولة ومن خرطوا بثقلهم الأيديولوجي إسناداً لإيران. باليمن حضور الحوثي بالمشهدية الإقليمية كان أكبر من أثره الاستراتيجي، فالنظام التجاري العالمي منهار أعاد تسعير المخاطر. على الجبهة اللبنانية تحول حزب الله قصرا إلى قوة هامشية التأثير العسكري وأكثر هشاشة داخليا. وصف إسناده لإيران بخطوة عمقت عزلته محليا وفتحت شرخ مع حلفائه. تباعد حتى بمقاربة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المباشر وبردة الفعل الهش كذلك. مشرعين يرثون قائدهم الأعلى ومشرعين يحاولون شيطنة وإسقاط الحكومة.
7: هذه السلطة الآن أمام خيار وحيد، هي أنها لن تستطيع أن تمرر مثل هذا الاتفاق كما تشتهي، وبالتالي أجرؤ فأقول أنه ليس أمامها خيار سوى أن تستقيل من مسؤولياتها.
4: إسقاط مستبعد، فنموذج الوكيل الإيراني نفسه تعرض لتآكل بنيوي. تقرير بلفور سنتر يرى أنه حرب ما بعد 27 الأول أكتوبر سرعت إضعاف البنية العسكرية والمالية والسياسية لشبكة إيران الإقليمية، وبلبنان تحديدا أشار إلى الاستنزاف والاختراقات وفقدان الشرعية وتراجع العمق الاستراتيجي بعد انهيار الممر السوري.
8: الله أكبر.
4: وإذا كانت ألف ليلة وليلة تنتهي دائما بحكاية جديدة، فرواية الطوفان تبدو اليوم وقد انتقلت ريشة كتابة فصل التالي لواشنطن، فيما يبقى السؤال مفتوح: من جرف الطوفان حقا؟
0: في الأخبار المحلية، فالرئيس عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 21 تموز، ومفاوضات واشنطن إلى روما قبول بعد الرفض والضمانة أمريكية. القصة الكاملة مع جويس هايئة.
9: بعدما رفض لبنان نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، عاد وقبل بذلك. لماذا؟ لأنه كانت لدى لبنان هواجس ومخاوف من تحول المفاوضات إلى ثنائية بينه وبين إسرائيل في روما، واستبعاد الدور الأمريكي الراعي لها. إلا أن هذه الهواجس سرعان ما تبددت بعدما أكد الجانب الأمريكي للمسؤولين في لبنان أنه سيحضر اجتماعات روما، وأن رعايته المفاوضات مستمرة في العاصمة الإيطالية كما في العاصمة الأمريكية. فقبل لبنان طرح وسار به على أن تعقد المفاوضات في 14 و15 من تموز الحالي، ويمثل لبنان فيها كل من سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض والسفير سيمون كرم. أما فيما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تأكدت الزيارة بعدما وجه البيت الأبيض عبر سفارة لبنان في واشنطن دعوة رسمية إلى الرئيس عون لعقد لقاء مع ترامب في 21 من تموز الحالي، على أن تتولى سفارة لبنان والخارجية الأمريكية تنسيق تفاصيل الزيارة بما يضمن نجاحها، كما جاء في بيان السفارة اللبنانية في واشنطن. الرئيس عون بدأ متفائلاً بشأن زيارته واشنطن، بحيث توقع أن يحمل لقاؤه ترامب إيجابيات للبنان، لأنها
10: Taking a look in Sydney in Mascot, there's very heavy traffic on Joyce Drive and O'Riordan Street. And over in North Meath, there's congestion on James Rouge Drive, westbound at Windsor Road. Meanwhile, in Melbourne, there's reports of a crash on the South Gippsland Freeway, northbound after Pound Road. And there's a car fire on the Ring Road Altona bound after Plenty Road in the left-hand lane, with speeds down to 40 km/h. Satan has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. I'm Mia with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
11: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM من جولة أخبار الساعة 6. العودة لاستديوهات الهواء تنكمل مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسية الخميس اليوم 9 من شهر تموز جولاي. بذكر بأحوال طقسنا اليوم: بتوصل درجات الحرارة ل 16 12 على الصعيد ملبورن. بكرة الجمعة مثل اليوم ما في فرق أبدا، 16 درجات الحرارة بسيدني و 12 على الصعيد عيد ملبن. بذكر مستمعينا أنه برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM أو من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. خلال هالساعة عندي نصيحة كتير كتير مهمة، نصيحة علمية مجربة. إذا كنتوا مستمعين عم تعانوا من وجع المعدة بدكم تتخلصوا من جرثومة المعدة وترمموها، بليز كونوا معنا على السمع، لأنه مثل ما سبق وذكرت هيدي نصيحة علمية ومجربة. كونوا معنا وتابعونا لدردشاتنا، أكيد معلومات صحية وغذائية ونفسية بتكون برفقتنا بسياق مشوارنا يلي مكمل معكم لغاية الساعة 8 المساء. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME نسمع الفنانة أصالة.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشيء شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: نرجع لمتابعة مشوار درايف تايم بروجرام مساء النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. أفضل المدن للعيش بالعالم لعام 2026، المركز الثالث هي ملبن يلي كل عمرها دلت 7 سنوات على التوالي. ملبن تجي بالمركز الأول، ولكن هلأ ملبن بالمركز الثالث. المركز الثامن هي أدلايد. سيدني خارج التوب 10، ما ألا بالتوب 10 أبدا، مش مبيني. أما نمبر 1 هي كوبنهاجن، وعندنا كمان نمبر 2 فيينا، وملبن 3 بالمركز الثالث. انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM، اسمع الفنان صابر الرباعي.
1: J'ai chanté à capella sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue, une porte bleue, un mur de chaux fondu. Ta voix descendait des balcons fleuris le soir

0: العسس.
1: ما وعدكم كل السبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض.
2: جولة إخبارية لتمام الستة ونص منتابعها سوا عبر أثير راديو 2ME.
3: الموسيقى اللي بتفرح. الموسيقى

0: لتؤمي أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
10: Leon Fitzpatrick with the top stories. A fragile push to end the war between the US and Iran has been strained after the US concluded a second day of airstrikes on Iran. President Donald Trump says the US hit Iran very hard after declaring an interim agreement to end the war was over. It follows attacks on three cargo vessels in the Strait of Hormuz this week, which Iran has not claimed responsibility for. Australia and India's prime ministers have confirmed several new agreements on defence and trade. Following a meeting at Government House in Melbourne today, the prime ministers have announced a joint declaration on defence and security cooperation, along with enhanced maritime cooperation in the Indo-Pacific. Both leaders also welcomed the finalisation of an arrangement which will enable long-term Australian uranium exports to India for exclusively peaceful purposes. And Telstra has implemented a fresh solution to resolve a secondary software defect that left hundreds of customers unable to make 000 calls during a nationwide network outage. Telstra has confirmed it is no longer commissioning welfare checks arising from the network errors due to 000 services returning to normal. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
11: أهلا بكم مجددا مشاهدينا على فرانس 24. فترة حديث الأخبار متواصلة، نشرة جديدة وهذه أبرز المستجدات. قصف أمريكي على إيران لليوم الثاني، 14 قتيلا في حصيلة اليومين بحسب الإعلام الرسمي. الحرس الثوري يرد بقصف الكويت والبحرين ويعلن تضرر خط السكك الحديدية الرابط بين العاصمة ومشهد. أما جثمان المرشد الراحل فيصل إلى مدينة مشهد مسقط رأسه ليدفن هناك. لقاء رابع يجمع ترامب بالشرع على هامش قمة الناتو. واشنطن تبدأ إجراءات شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يؤكد ترامب ويشيد بخطوة تفتح المجال أمام التجارة والاستثمار. أسود الأطلس سيحاولون الانتصار على الديوك الفرنسية للثأر من خسارة نصف نهائي مونديال قطر الماضي. مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان لا يعتبر الحكم خصمه رغم جدل تحكيمي يحيط بالمباراة.

0: أهلا بكم. البداية من الملف الإيراني وتصعيد عسكري متواصل بين واشنطن وتهران. 14 قتيلا و80 مصابا تقريبا هي حصيلة ضحايا يومين من هجمات أمريكية متجددة على البلاد. هجمات طالت اليوم جسرا يمر عليه خط السكك الحديدية الرابط بين طهران ومشهد. يأتي هذا التطور في اليوم السادس والأخير من مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، حيث يعود الموكب الجنائزي إلى مدينة مشهد المقدسة مسقط رأس المرشد الأعلى الراحل ليدفن هناك. هذه الصور المباشرة تأتينا من مطار مدينة مشهد، حيث وصلت الطائرة أو حطت الطائرة التي تقل نعش خامنئي وصلت قبل دقائق قليلة من الآن. مراسل فرانس 24 علي الباشا يضعنا في الصورة بشكل أكبر من مشهد.
1: مؤسسة المسؤولة عن سكة الحديد الإيرانية أعلنت وقف الرحلات عبر القطارات بين العاصمة الإيرانية طهران ومشهد. بطبيعة الحال ما تم قصفه هو الجسر تمر على يحمل سكة القطار، وبالتالي إصلاحه لن يكون بالأمر السهل، وهو يقع في منتصف الطريق تقريبا بين طهران ومشهد. القطار حقيقة كان يحمل العبء الأكبر ربما في إيصال المعزين إلى هنا مدينة مشهد التي تبعد ما يقارب 1000 كيلومتر عن طهران. يقوله الشعب هنا في الشارع الإيراني أو الجمهور الذي يشاركه أن قصف هذا القصف استهدف حقيقة ربما وصول المشيعين من المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى إلى طهران لكي إلى مشهد لكي لا تكون مراسم مهيبة كما كان في المناطق الأخرى. لكن بطبيعة الحال ما نشاهده منذ الساعة 6 صباحا حقيقة هو توافد الآلاف وعشرات ومئات الآلاف ربما من الإيرانيين حتى هذه اللحظة، والمؤشرات كلها تقول إن مراسم التشييع سوف تكون كبيرة. بطبيعة الحال السلطات الإيرانية أيضا كانت قد أشارت إلى أن مراسم التشييع في العراق أيضا أثارت غيظ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حاول جاهدا بحسب السلطات الإيرانية ربما دفع السلطات الإيرانية لمنع إقامة تلك المراسم في العراق، لكن كما شاهدنا يوم أمس كان هنالك مراسم كبيرة. ما يقوله هؤلاء حقيقة يعني تحدثنا مع العشرات خلال الساعات القليلة الماضية، لا أحد منهم يخشى تهديدات الرئيس ترامب. تحدثنا عن أن الرئيس ترامب أعلن إنهاء وقف إطلاق النار مع إيران، يقولون إنهم مستعدون للحرب، يوجهون الكثير من الرسائل إلى الفريق الإيراني المفاوض، يقولون نحن لا يمكن أن نتفاوض مع أمريكا، أمريكا لا تلتزم بالعهود، حقوقنا لا يمكن أن نحصل عليها إلا من خلال الحرب. بطبيعة الحال سألنا عما إذا كانوا يخشون ربما من عودة الحرب، لا أحد حقيقة هنا يخشى الحرب. بالطبع هنالك وجهات نظر أخرى في الشارع الإيراني، لكن اليوم صوت أنصار النظام الإيراني المتشددين المتواجدون هنا حقيقة مرتفع كثيرا لدرجة أنه لا يمكن أن نسمع أصواتا أخرى.
0: وترامب الغاضب من القادة الإيرانيين راض عن أحمد الشرع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة أمس، جمع لقاء رابع رئيس دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء أعلن خلاله ترامب عزمه شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
2: بعد نحو نصف قرن على إدراجها في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بدأت الولايات المتحدة إجراءات شطب سوريا من هذا التصنيف في خطوة أعلن عنها على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة عقب لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع.
3: أعتقد أنني سأفعل، نعم سأفعل، ولما لا؟ لقد قام بعمل رائع، أعتقد أنه ينبغي القيام بذلك.
2: وبعد إحالة القرار إلى الكونغرس تبدأ مهلة قانونية تمتد 45 يوما ليدخل بعدها حيز التنفيذ ما لم يعترض عليه المشرعون.
4: رفع العقوبات عن سوريا سيفتح المجال أمام التجارة والاستثمار الدوليين ويمنح سوريا فرصة لإعادة البناء ويفتح فصلا جديدا للشعب السوري.
2: ويعود إدراج سوريا على القائمة الأمريكية إلى عام 1979، وهو تصنيف فرض عليها قيوداً واسعة شملت حظراً للمساعدات الأمريكية وقيوداً على صادرات السلاح وتشديداً على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن ردع البنوك والشركات العالمية عن الاستثمار أو التعامل مع السوق السورية. ورغم أهمية القرار فإنه لا يعني انتهاء جميع العقوبات الأمريكية. فالعقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر إلى جانب عقوبات أخرى صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية تخضع لمسارات قانونية مختلفة ولا ترفع تلقائياً بمجرد شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
0: نعود إلى الشأن الإيراني مشاهدينا ونشير إلى هذا الخبر العاجل. الداخلية البحرينية أفادت بإطلاق سفارات الإنذار ومراسلة وكالة AFP تفيد بدوي انفجارات في العاصمة المنامة حالياً. نذهب إلى فنزويلا حيث ارتفع عدد قتلى الزلزالين إلى أكثر من 3800 شخص. حكومة كاراكاس تطالب برفع العقوبات الدولية المفروضة على بلادها والإفراج عن الأصول المجمدة لمساعدتها على إعادة الأعمار.
5: دانيلا لوبيز نجاتها أشبه بالمعجزة. في 24 من يونيو انتشلها زوجها وجيرانها من تحت الأنقاض بعد 3 ساعات من الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا. لقي أبناؤها 4 حتفهم في الكارثة وكذلك أختها ووالدتها مثل آلاف الناجين الآخرين. عليها أن تتعايش مع هذا العبء.
6: من الصعب أن تفقد كل شيء في ثوان معدودة، لا في ثانية واحدة كل شيء. فقدانهم بهذه السهولة بهذه السرعة لا أعرف. كنت هناك أيضا، لم أستطع مساعدتهم، لم أستطع إخراجهم من هناك. الأمر ليس سهلا، إنه صعب.
5: بعد أسبوعين من الزلزالين اللذين أوديا بحياة أكثر من 3500 فنزويلي لا تزال البلاد تعاني من أثار الكارثة. تواصل العائلة البحث عن جثث أحبائها ولا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى. إلى جانب المصاعب المادية هناك صدمة نفسية تصيب السكان على أرض الواقع يحاول أطباء النفس معالجتها.
7: هناك الكثير من الأمور يعانون من آثار ما بعد الصدمة وكأن كل شيء لا يزال يهتز من حولهم. اضطرابات في النوم، صعوبة في الراحة، أحيانا يشعرون بالذنب لنجاتهم بينما مات آخرون. هناك حزن عميق.
5: سيستغرق البحث عن جثث الضحايا والتعرف عليها ودفنها أسابيع. من المتوقع أن تستغرق إعادة بناء المباني المدمرة شهورا بل سنوات. أما شفاء أوجاعهم فقد يطول أمده.
0: إلى الشأن الفرنسي الآن، جدل كبير يحيط بتصويت النواب الفرنسيين على قانون يحصن رجال الشرطة بشكل أكبر في حال استخدامهم للأسلحة النارية. الغضب يشتعل في صفوف الأسر التي فقدت أبناءها برصاص الشرطة.
8: من شرفة قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية تعلو صرخات الاستهجان بعد اعتماد الجمعية الوطنية القانون الجديد. في الشرفة عائلات مفجوعة فقدت أحد أبنائها أثناء تدخل للشرطة.
9: تمت المصادقة على هذا القانون.
8: القانون الجديد الذي تم اعتماده بدعم من المعسكر الرئاسي واليمين المتطرف يمنح الشرطة حماية أوسع عند استخدام الأسلحة النارية. أحزاب اليسار تعتبر هذا القانون ترخيصا بالقتل.
10: النص خطير وعواقبه ثقيلة.

عودة إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا. أنتم برفقتي ذات 2 AM 16:38 AM. اليوم مستمعينا اليوم كان يوم حافل بملبن. نعم أكثر من 30,000 هندي استقبلوا رئيس الوزراء الهندي في مدينة ملبن للترحيب به، ورسالة تظهر مدى النفوذ الهندي البشري في أستراليا. لازم تنزل عنا لهون لسيدني وتروح لهاريس باك وبهراماتا تشوف قديش لك شعبية هون، كتير عندك شعبية. نعم فمنقول مبروك لأهلينا بملبن. نعم نعم ليش لا، تحياتي من جديد لكم.

0: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: العودة لمتابعي ما تبقى من مشوار درافت تايم بروجرام لأمسية الخميس اليوم 9 من شهر جولاي تموز. هذه كلها تلميحات مستمعينا أنه الصين وراء الموضوع كله. الخلل يلي صار مبارح، الخلل الفني في شبكة تيلسترا بأستراليا، عم يقولوا أنه وراها الصين بحسب التسريبات الإعلامية. نعم، يبدو أنه ما حصل رسالة صينية بعد تحرك أستراليا مع جزر المحيط الهادئ. بونسوار لكم من جديد، نسمع جديد للفنان وائل كفوري عون راديو 2 ام اي.

0: جولي إخبارية لتمام الساعة 7 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME مسنة.
1: Welcome to 2ME.
2: That is the original 2ME Australia.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم مشاهدينا، ونبدأ هذه النشرة بالتصعيد الحاصل يا محمد وصفارات الإنذار التي أطلقت في البحرين. يبدو أن هناك صواريخ إيرانية، طبعا هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها البحرين، قبلها الكويت أيضا بعد التصعيد الحاصل بين الجانبين الإيراني وأيضا الأمريكي.
1: إذن مشاهدينا دعونا نعرف ونتعرف على أبرز الأهداف التي قام بضربها الجيش الأمريكي خلال الليلة السابقة، سنتعرف عليها بعد قليل. إذن ما نود الإشارة إليه وما نود التذكير به الآن هو هذا المستجد الجديد، إطلاق صفارات الإنذار في البحرين. نذكر بأن هذا هو اليوم الثاني على التوالي. صحيح. أيضا لارتفاع حدة التصعيد، طبعا ذلك إثر الاستهداف والاستهداف المباشر بطبيعة الحال. إذن قبل قليل أطلقت صفارات الإنذار في البحرين إثر تصعيد كبير ربما.
0: طبعاً محمد، هذا الرد الفعل الإيراني يأتي بعد ضربات أمريكية وجهت إلى عدة مواقع داخل إيران من قبل القوات الأمريكية سنتكوم في المنطقة، هذا ما تم الإعلان عنه. تنضم إلينا من البحرين مراسلة البحرين تمام. تمام، أخبرينا المزيد من التفاصيل حول هذه الصفارات الإنذار، أين دوت تحديدا؟
2: نعم، انطلقت صفارات الإنذار قبل قليل في مملكة البحرين. طبعا تصلنا رسائل نصية على الهواتف، هي لا تسمع في الشوارع كما كان الحال أثناء فترة الاعتداءات الإيرانية في شهر مارس وإبريل الماضي، ولكن طبعا تنطلق الصفارات وتصل عبارة عن رسائل نصية لهواتفنا. هذه ليست المرة الأولى، انطلقت قبل ذلك على نحو الساعة 3:30 بعد منتصف الليل فجر هذا اليوم، وكان هناك طبعا سمعت دفاعات الجوية البحرينية تتعامل التي تفضت لاعتداءات إيرانية، وما هو ما أكدته ما أكدت عليه قوة دفاع البحرين اليوم في بيان القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، التي أكدت أنها تعاملت مع هجمات إيرانية. أيضا انطلقت الصفارات في ساعات الصباح الأولى عند الساعة حوالي 5 صباحا، وكان هناك أيضا صوت أصوات الدفاعات الجوية التي تعاملت أيضا بدورها مع اعتداءات إيرانية، لكن حتى الآن لم يذكر حول عدد هذه الاعتداءات أو طبيعتها، ولم يبدو أن هناك تدمير وتصدي كامل لمختلف ما تطلقه إيران باتجاه المملكة. نعم،
1: إذن نحن نتحدث حتى نجمل الصورة بالنسبة للمشاهد الذي يتابعنا الآن، هنالك اعتداءات حدثت في الساعات الأولى من الصباح في البحرين، وكذلك أيضا هنالك اعتداءات أخرى كانت الساعة 5 صباحا بالتوقيت المحلي في البحرين، وبالتالي نحن نتحدث عن أكثر من ضربة منذ الساعات الأولى من الصباح، وأكثر من اعتداء تم التصدي لها جميعا. يا تمام.
2: نعم، وهذا ما أكدت عليه قيادة عامة قوة الدفاع البحرية التي قالت في بيانها أن النهج العدائي، هناك نهج عدائي ممنهج من قبل إيران بحذر استهدافها المدنيين في البحرين، كذلك أكدت أنها تتصدى ولديها الجاهزية القتالية والإرادة العالية في مواجهة هذه الهجمات المتفرقة التي كانت أيضا قد شهدنا يوم أمس، فجر يوم أمس كان هناك أيضا هجمات متفرقة لم تسجل أي أضرار واضحة أو ما إلى ذلك، لكن هي تستهدف، من الواضح أن توجه هذه الهجمات يأتي إلى الأحياء المدنية في مملكة البحرين ويتم التصدي لها على الفور. نعم.
0: طيب تمام، كنت تتحدثين، دعينا نجمل من جديد الساعات الأخيرة منذ فجر هذا اليوم وأيضا حتى بالأيام الأخيرة، كيف كانت وتيرة الصواريخ الإيرانية الموجهة إلى الداخل البحريني، المناطق التي استهدفتها؟ تتحدثين عن استهدافات لمناطق مدنية، وهل هناك من تغيير بالتوجيهات، هل من توجيهات أعطيت للمواطنين للبقاء بعيدين عن مناطق معينة مثلا؟
2: لا يوجد هناك توجيهات تغيير في التوجهات. لو عدنا قليلا إلى فترة الاعتداءات الإيرانية في شهر إبريل ومارس، كان هناك دائما لنقل حالة من الوعي لدى الناس، عندما تنطلق سافرات الإنذار الناس تتصرف بمسؤولية وتبتعد قدر الإمكان عن الطرق العامة وما إلى ذلك. حتى هناك يعني المؤسسات لم يتغير شيء لا حتى في طبيعة الدوام الرسمي بالنسبة للمؤسسات الرسمية أو المؤسسات الخاصة. كذلك نحن الآن في فترة عطلة الصيف فلا يوجد مدارس وبالتالي يعني الناس يعني الحياة تسير بشكل طبيعي لا يوجد هناك أي مظاهر استثنائية. وأيضا لا ننسى يعني نتيجة أن هذه الهجمات تأتي عادة في فترة الفجر أو فترة الصباحية وبالتالي يعني هناك لنقل استعداد للتعامل معها. أيضا عدم وصول هذه الهجمات إلى الأهداف التي وضعت لها هذا يعزز حالة لنقل حالة من الثقة لدى الناس وبالتالي لم نشعر على الأقل خلال يوم أمس وخلال هذا الصباح أن هناك تغيير في أسلوب الحياة العامة بالنسبة في البحرين. طيب. هنا
1: نعم. تمام. هل لديك أي معلومات استحدثت فيما يتصل بالمناطق التي تم استهدافها فجر هذا اليوم؟
2: لم تحدد أي مناطق يعني ولكن ما جاء في بيان القيادة العامة لقوة الدفاع البحرين قال أن هنا أن إيران تواصل نهجها العدائي باستهداف المدنيين وهذا يشير إلى أن إيران لا تتجه أهدافها نحو أهداف ذقل كما تشيع أهداف عسكرية وما إلى ذلك وإنما هي تحاول أن تروع الناس أو تحاول أن تصل إلى الأحياء المدنية وكأن هناك بحث عن الخسارة بين صفوف المدنيين ولكن يعني حتى الآن لله الحمد لم تسجل أي إصابات أو وفيات.
0: طيب تمام. وأنت تتحدثين هناك تصريحات ومعلومات من الداخلية البحرينية التي تؤكد إطلاق صافرات الإنذار مجددا في البحرين وأيضا هي تطلب وترجو من المواطنين وأيضا من المقيمين التوجه إلى أقرب مكان آمن. إذن هناك توجيهات للمواطنين وأيضا المقيمين في البحرين بالتواجد في أماكن آمنة. صحيح. عندما نتحدث تمام عن أماكن آمنة ما هي بالضبط؟ هل نتحدث فقط عن التواجد داخل المنازل عدم التواجد مثلا بالساحات المفتوحة؟ دعينا نذكر بكل هذه التوجيهات والمحاذير التي عاهدنا أن نذكر بها خلال فترة الحرب أو التصعيد السابق.
2: نعم لا نأخذ مثلا على وجه المثال المجمعات التجارية هناك أماكن آمنة خصصت منذ بداية الاعتداءات للتجمع فيها عند وقوع هذه الاعتداءات. كذلك المؤسسات اتخذت أو قامت بتدريبات ذاتية لجميع طواقمها بحيث كيف يتصرف خلال عندما تنطلق صافرات الإنذار. أيضا لا ننسى هناك عامل طبيعي لربما يعزز من هذه الناحية وهو أن الطقس يطرد نفسه كعامل. اليوم نتحدث عن حرارة الصيف الناس لا تتواجد الآن في هذه الفترة في الأماكن المفتوحة حتى في البحرين منذ سنوات لا يسمح للعمالة بالقيام بأي أعمال لنقل مثلا على وجه المثال المقاولات لا يعملون في ساعات النهار خلال فترة الصيف وبالتالي هذه تقلل أصلا من تواجد الناس. بالتزامن أيضا مع العطلة الصيفية هناك الكثير من الناس يقصدون لنقل يسافرون وما إلى ذلك فبالتالي هناك يعني لا يوجد شيء استثنائي بالنسبة لنا ولربما وجود العطلة الصيفية يقلل من احتمالية وجود الناس في الأماكن المفتوحة. نعم
1: تمام. نشكرك على كل هذه المعلومات حتى الآن ستبقين معنا في حال جد جديد سنعود إليك. ولكن مشاهدينا دعونا نذكركم بأبرز ما حدث خلال هذه الأيام التي تعتبر الأكثر توترا. نحن نتحدث عن الليلتين الماضيتين منذ أن تم استهداف الناقلة القطرية وكذلك أيضا الناقلة السعودية. بعد ذلك قامت القيادة المركزية سنتكوم باستهداف أكثر من 80 هدفا داخل الأراضي الإيرانية فيها أيضا مناطق استراتيجية وكذلك أيضا زوارق تتبع للحرس الثوري. كان هذا فجر الأمس. أما بالأمس أيضا تواصلت حدة التوتر منذ أن أعلن أيضا دونالد ترامب أعلن الانتهاء بالعمل بمذكرة التفاهم. بعد ذلك تم استهداف أكثر من 90 هدفا فعلا. من قبل القيادة المركزية
0: الوسطى فعلا الأمريكية. قرابة 90 هدفا تم ضرب هذه الأهداف في إيران حسب القيادة المركزية بهدف تقويض قدرات طهران على مهاجمة السفن التجارية. أيضا حسب القيادة المركزية هذه الهجمات طالت أنظمة دفاع جوية وأبراج مراقبة بالإضافة إلى مواقع صواريخ ومسيرات ومنشآت بحرية إيرانية. نذكر محمد بأن كل هذه الضربات الأمريكية جاءت ردا على استهدافات إيرانية للسفن التي صحيح. لا تلتزم بمسارات معينة وبسبب الاستهدافات التي طالت دول خليجية في الأيام القليلة الماضية. نذكر بما أعلنته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين عن اعتراضها وتدميرها لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية خلال ساعات الصباح الأولى اليوم.
1: صحيح. ووصفت تعمد إيران لاستخدام الصواريخ والمسيرات في استهداف المدنيين بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني هذا. وشددت أيضا قوة دفاع البحرين على جهوزية كافة أسلحتها ووحداتها لحماية المملكة،
0: مطالبة الجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة خلفتها الاعتداءات الإيرانية.
1: معنا من عمان مدير مركز لغات الأمن والخبير الاستراتيجي الدكتور عامر السبيلة، وكذلك أيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أبدأ معك دكتور عامر، لماذا دارت عجلة يعني هذا الاتفاق إلى الوراء كثيرا ورجعنا الآن إلى مربع التصعيد مجددا، الاستهداف والاستهداف المباشر؟
3: وبلا شك أولا لابد أن نقول أنه فكرة المفاوضات بحد ذاتها هي تخلق أزمة في النظام الإيراني، وبالتالي لابد أن نرى تداعيات مثل هذا عبر التصعيد، تصعيد في فكرة إبقاء جناح قوي الحرس الثوري، اعتقاده بأن ورقة مضيق هرمز ما زالت لها البعد الدولي، ما زالت تعطيه الأفضلية، وبالتالي كان هناك مبالغة في استخدام هذه الورقة في فكرة فرض الوصاية التي ترغب فيها إيران على موضوع مضيق هرمز.
4: بنستجهيت الأخبار بنرجع لعنكم مستمعينا ولاستجهيت الهواء. بونسوار لك المستمعين الكرام، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الخميس اليوم 9 من شهر جولاي تموز. بذكر بأحوال طقسنا اليوم، وصل درجات الحرارة بسيدني ل 16-12 على الصعيد ميلبن. بذكر بأحوال طقسنا لبكرة الجمعة، درجات الحرارة بسيدني بتوصل كمان ل 16 مثل اليوم، وبميلبن كمان 12 درجات الحرارة. هيدي هي كل الأسبوع حتى السبت والأحد درجات الحرارة مش رح تطلع عن 16 درجة بسيدني وما رح تطلع عن 12 درجة بميلبن. سقعة وكتير سقعة. العندليب الأسمر بهالأغنية رح نسمع مقتطف من الأغنية الحلوة يا خالي القلب. رح نرجع نكمل مع الفنان ليال عبود، وبنرجع نكمل مع الفنان إيهاب توفيق مع جولتنا الغنائية اللي دايما إذاعة 2ME بتقدم لكن الأحلى والأكيد أجمل من المنوعات الموسيقية الغير شكلية اللي دايما بتحبوا تستمعوا لها. لكل إهداءاتكم طلباتكم فيكن أكيد تبعتوا لنا إيميل على Arabic، اطلعوا على arabic@2me.com.au. فيكن كمان تتصلوا فينا مباشرة على 0296-333-330. فيكن كمان تتواصلوا معنا عبر الواتساب، بعتوا لنا رسالة خطية أو صوتية على 0410-638-638. مع الأغاني الحلوة عم نستمع لها منروح على جولتنا الغير غنائي ويا خالي القلب. تحياتي لكم، انتم برفتي ذات 2ME 1638 AM.

0: غنائية بنرجع لمتابعه اخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام. مساء النور لك المستمعين الكرام. انتو برفتي ذات 2 ام اي 1638 ام. صدقا مستمعينا الواحد صار ما عم يهمه شيء قد ما عم يهمه انه صحته النفسية تدل بخير ومزاجه يدل رايق. بتلاقي الشغلات يلي كنت تحسها من قبل محور حياتك وكتير بتهمك صارت عادي واقل من عادي. صرنا نمشي على مبدأ المسايرة والتسطيح وغض النظر للمبالاة. يعني بجوز تكون المرحلة يلي وصلنا لها مرحلة انطفاء. نعم انطفاء، بس بتعرفوا مستمعينا انه طلع هالانطفاء مريح ومريح كتير. بونسوار، بس من عنا من هون من راديو 2ME.
1: صباحك يبدأ عنا
2: صباح الخير.
3: Waking up early.
4: Wake up feeling refreshed.
5: صح ونص.
3: Wake up.
4: Come on, it's time to get up.
1: على راديو 2ME.
3: It's my show.
1: أخبار بتهمك.
6: Okay, let's go.
1: مع 2ME كل صباح.
4: Wake up, wake up.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
8: من أجل عالم ليس هكذا.
9: بابا با.
8: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
10: أكشن.
11: Yes,
8: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
1: ما واكون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفكاران.
12: Superstar.
13: Superstar.
12: Majid Al-Rumi.

0: الظهر على راديو تايمي أستراليا.
1: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي المسائية لكل مستمعينا الكرام. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. ما بعمرك تحكي عن حدا انه منيح، احكي كان منيح معي اليوم. النفوس بتتغير والمحبة موقتة، والناس أغلبها بتعامل بعضها على حسب احتياجها ومزاجها. بتقترب لك نهار وبتختفي عشرة، والغلطة معهم بألف حساب. بلحظة بيمحوا كل شي منيح أعطيتني إياه. يلي بيتعامل معك حسب مزاجه، ويلي بيتغير عليك بدون سبب، ويلي بيأذيك حتى لو بشي بسيط، اتغير عليه وبيعه ببلاش، وخليك دايما متوقع أي شيء من أي حدا. فارس كرم، هالأغنية بنسمعها سوا، رأيتني، بدي أهديها لكل الموجودين معنا على 1638 AM

احنا مكملين مشوار درافت تايم بروجرام برفقتكم لأمسة الخميس 9 من شهر تموز. تحياتي المسائيه لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM TME أستراليا. بتعرفوا مستمعينا انه المرض النفسي مش دائما بيجي مره واحده. المرض النفسي ببلش باعراض وممكن تكون خفيفه في الاول، و يعني أكيد الإنسان بيشعر أنه أشياء هيدي أشياء عادية وما بيطلب المساعدة، وأحيانا بيكون عنده أعراض مزعجة وبيحاول يتعايش معها على أنه شيء عادي. لو عندك أعراض نفسية لازم تطلب المساعدة من دكتور نفسي أو أخصائي، لأنه التعايش مع الأعراض النفسية مزعج جدا وممكن يتحول العرض إلى مرض. الكشف المبكر عند ظهور أعراض نفسية مستمرة مرة كتير مهمة مستمعينا، مشان صحتك النفسية هي أهم شيء بحياتك، فلازم وضروري تشوفوا دكتور أو أخصائي وتحكوا معه. يعني ما بده سؤال أبدا أبدا، ما بده تفكير، الموضوع ما بده تفكير، لأنه مثل ما سبق وذكرت مستمعينا أنه المرض النفسي مش دايما بيجي مرة واحدة، لا، المرض النفسي ببلش بأعراض ممكن كتير تكون خفيفة بالأول، والإنسان ببلش يحس أنه هيدي مشاعر عادية وما بيطلب المساعدة، ولكن أحيانا بيكون عنده أعراض مزعجة وبيحاول يتعايش معها، وهذا شيء كتير غلط. إذا عندك أعراض مستمعينا، إذا عندك أعراض نفسية لازم تطلبوا المساعدة، ضروري تروحوا لعند دكتور نفسي أو أخصائي أكيد للمعالجة. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM من عند الفنان فارس كرم. من روح لمقتطف من أغني لكوكب الشرق أم كلثوم، بنسمعها سوا بس عبر أثير راديو 2ME. مساء النور.

Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي مجددا لكل مستمعينا. انتم برفقه اذاعه 2 AM 1630 AM امسي سعيده لكل اللي عم يتابعونا على 1630 AM 2 AM اوستراليا او من خلال الويب سايت على 2ME.com.au. بذكر كل مستمعينا انه بعد اخبار الساعه 3 من بعد الظهر يوم السبت كونوا معنا مباشره. رح ننتقل لحفل موسيقي رائع جدا من المملكه العربيه السعوديه ومباشره من قاعه مرايا، فكونوا معنا لهالحفل الرائع للفنانة ماجدة الرومي. منروح على الفاصل استراحة قصير ونرجع نتابع الدرافت تايم بروجرام هون راديو 2ME 1638 AM.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: قبل ما نروح لعند الفنان رضا العبد الله بدي وصل تحياتي المسائيه لكم من جديد. انتم برفقه اذاعه 2ME 1638 AM، كونوا على الموعد مستمعينا، كونوا معنا يوم السبت من بعد اخبار الساعه 3 وعبر اثير راديو 2ME. راح نكون مباشره من قاعه مرايا للحفلات الموسيقيه في العولة من المملكه العربيه السعوديه. هالحفل هيدا حفل موسيقي رائع للفنانه ماجده الرومي. بنسمع هلا الفنان رضا العبد الله هون راديو 2ME. بونسوار.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت عن بروجرام بيرفقتكم لأمسية الخميس التاسع من شهر تموز جولاي. مني كاتيانا الصراف بدي أشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية محلية عالمية لتمام الساعة 8, وترجعوا بتكملوا المشوار مع الزملاء. دلوا بألف خير مشواري برفقتكم, نرجع من جدده مع درافت عن بروجرام بكرة الجمعة بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. دلوا بألف خير وانجوي the rest of your evening. باي باي. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض. Superstar. Majid al-Rumi. على راديو 2ME أستراليا.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث؟ توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد, لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز, خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز, وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية, نقل الملكية, شراء وبيع البيوت, العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشن أبيريد بانكستون. 9790-7000 شاد بارتنرز, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Leon Fitzpatrick with the top stories. Opposition leader Angus Taylor says One Nation's economic plan for the country would, quote, send us broke, and has accused the right-wing party of being a column of smoke. In a speech at the Sydney Economic Institute, Mr. Taylor said four of One Nation's policies alone would cost $1 trillion over a decade, and rubbish the party for having no credible plan to pay for its promises. The comments are his strongest yet, pushing back on One Nation. India's Prime Minister has described his nation's relationship with Australia as reaching new heights. Narendra Modi has met with Prime Minister Anthony Albanese for bilateral talks in Melbourne, with the pair announcing several new deals across defence, trade and education. Among agreements is an arrangement which will enable long-term Australian uranium exports to India for exclusively peaceful purposes. And South Australian police are investigating a death at a regional hospital yesterday after Liberal Senator Karen Little said an elderly person had died during the Telstra outage. In a statement, a Telstra spokesperson says the company is working closely with South Australia Police to support the investigation and establish whether there is any connection between the death and yesterday's network outage. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: سكاي نيوز عربية مع ميشا جويش.
1: أهلا بكم في الظهيرة ونستهلها بالعناوين. واشنطن وطهران مسار متأرجح بين السلم والحرب بعد ضربات موسعة على يومين متتاليين. ترامب يقول إن الإيرانيين يريدون التفاوض ويتوعد طهران بمزيد من الهجمات إذا وصلت التصعيد. لبنان ترتيبات ميدانية. السفير الأمريكي في بيروت يكشف عن زيارة مرتقبة لوفد عسكري أمريكي لبحث آلية تنفيذ المناطق التجريبية، ويحذر من أي فراغ عقب انسحاب الجيش الإسرائيلي. أنقرة وتل أبيب مواجهة أم خلاف؟ أمين عام الناتو يستبعد في تصريحات خاصة لسكاي نيوز عربية حدوث مواجهة بين تركيا وإسرائيل. في الظهيرة تتابعون أيضا أنظار العالم تترقب لقاء اليوم بين منتخبي المغرب وفرنسا في ربع نهائي بطولة كأس العالم. جولة الظهيرة ساعتان من القراءة والتحليل. في الساعة الأولى نقف عند أهم وآخر الأخبار ونفتح ملفات الساعة مع شبكة مراسلين حول العالم. فأهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران تواصلت مع الولايات المتحدة وأبدت رغبتها بإبرام اتفاق، وذلك بالتزامن مع ضربات أمريكية عنيفة على إيران. وقال ترامب أن الرد الأمريكي كان قويا وبحجم 20 ضعفا من الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في مضيق هرمز، محذرا من عواقب أسوأ بكثير إذا ما واصلت طهران اعتداءاتها.
2: لقد ضربناهم بنسبة 20 إلى كل ضربة واحدة منهم، وفي كل مرة يضربوننا فيها سنرد عليهم 20 ضعفا. وقد فعلنا ذلك الليلة الماضية. لا أعلم إن كنا بصدد العودة إلى حرب شاملة على نطاق واسع، ولكننا نحقق النصر بسرعة كبيرة. لم يتبقى لديهم الكثير، وهم يرغبون رغبة ملحة في إبرام اتفاق. لقد اتصلوا بنا، ولكنني لا أعلم ما إذا كانوا جديرين بإبرام اتفاق، ولا أعلم إن كانوا سيلتزمون بالاتفاق أم لا. هذه هي المشكلة.
1: في السياق نفسه أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجولة الجديدة من الضربات ضد إيران استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا على طول الساحل الإيراني. وبحسب البيان شملت الضربات أنظمة دفاع جوي وأنظمة مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، إضافة إلى قدرات بحرية وبنية تحتية لوجستية عسكرية. وفي إيران علقت السلطات حركة النقل على خط سكة الحديد الرابطة بين العاصمة طهران ومدينة مشهد. وقالت وزارة الصحة الإيرانية إن الغارات خلال اليومين الفائتين أسفرت حتى الآن عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 في 5 أقاليم. وأضافت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في مواقع عدة على امتداد الساحل الإيراني وطالت مينائي تشابهار وجاسك، كما سمعت انفجارات في مدن بندر عباس وكنارك وسيريك وتشادبار الساحلية، فضلا عن تقارير عن استهداف في جزيرتي قشم ولوان. قالت الخارجية الإيرانية أن طهران لن تسمح لواشنطن بخرق الاتفاقيات ولا لسياسة الترهيب التي تمارسها. كما قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز لن يفتح إلا عبر ترتيبات إيرانية وليس بالتهديدات الأمريكية. وهدد قليباف بالرد على أي ضربة أمريكية. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ودعت رئاسة الأركان العامة للجيش الجامعة إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. وفي البحرين أحبطت الدفاعات الجوية هجمات إيرانية كانت تستهدف مواقع في البلاد. من ناحيتها أعلنت وزارة الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع. وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى دولة الكويت في زيارة أخوية، ويرافق رئيس الدولة وفد إماراتي رفيع المستوى. وكان أمير الكويت الشيخ مشعل أحمد جابر الصباح في مقدمة مستقبليه لدى وصوله إلى المطار الأميري. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه السفير الأمريكي ميشيل عيسى ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية. من جانبه أوضح السفير الأمريكي أن انتقال الاجتماع بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما هو لأسباب تقنية فقط، وكشف أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت خلال أيام بهدف التنسيق وتحديد آلية تنفيذ المناطق التجريبية في جنوب لبنان، كما حذر من حصول فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه المناطق في جنوب لبنان. أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب لا تحتاج إلى إذن للبقاء في جنوب لبنان، مشددا على استمرار وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة الأمنية حتى نزع سلاح حزب الله. وقال كاتس أن إسرائيل لم تطلب إذنا من أي طرف لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن لكي تبقى فيه. تصريحات كاتس تأتي ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن انسحاب إسرائيل بموجب التفاهمات الأمنية مع لبنان. للمتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي، ومن القدس مراسلنا بشار صغير. أرحب بكما. أبدأ معك دارين وبالمباحثات بين الأطراف الثلاثة أو ربما تحديدا إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية، لكن هذه المرة في روما ويتم الحديث عن أنها لأسباب تقنية فقط. كيف يقرأ هذا التطور؟ لماذا روما؟ بالإضافة لذلك إسرائيل يعني تقول أنه لها الإذن بالبقاء بجنوب لبنان وأنه الحديث عن مناطق تجريبية ربما قد لا ينفذ، مع أنه هذه نقطة يعني تعتبر شرطا من أجل استكمال هذه المباحثات.
3: بالفعل لبنان يطالب بتنفيذ هذا البند تحديدا المناطق التجريبية التي تم الاتفاق عليها، يعني نتحدث عن منطقتين صغيرتين تم الاتفاق عليهما على الأقل في هذه المرحلة في الاجتماع الأخير، واحدة فيها تواجد للجيش الإسرائيلي محتلة من الجانب الإسرائيلي والأخرى غير محتلة، ولكن رغم ذلك لم تنسحب إسرائيل من هذه البلدات، من البلدة التي تحتلها ولا حتى من محيط البلدة الأخرى، وهذا يصعب عملية انتشار الجيش اللبناني، وبالتالي عدم التزام إسرائيل بما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الأخير إنما يعرض مسار هذا يعني المسار الدبلوماسي للكثير من المخاطر واحتمال يعني تعرضه للمزيد من الانتقادات من الداخل اللبناني، بما يعقد ويصعب هذه المهمة التي يواصل ويبقي عليها رئيس الجمهورية الذي يعني يكرر في كل اللقاءات والمواقف التي يطلقها بأن ليس أمام لبنان أي مسار مختلف لحماية لبنان ولتثبيت الاستقرار، ولكن في المقابل إسرائيل لا تنفذ ما عليها ولا تلتزم بما يجري الاتفاق عليه داخل الاجتماعات اجتماعات المفاوضات التي أشرنا إليها، وبالتالي كان هذا المسار يعني معرضا للكثير من المخاطر. لكن اليوم كانت هناك جولة للسفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي جال على الرؤساء وجرى البحث في كيفية استكمال هذا المسار الدبلوماسي. أما لماذا روما؟ فكانت هناك خشية لبنانية من احتمال أن يعني يصبح هناك كأمر واقع يجمع لبنان وإسرائيل في روما من دون رعاية ووساطة أمريكية. لوح لبنان بإمكانية الغياب أو التغيب عن هذه الاجتماعات قبل أن تعود أمريكا وتؤكد بأنها سوف تحضر هذه الاجتماعات، وإنما اختيار روما يأتي لأهداف لوجستية تسهل على السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أن يحضر في روما وتخفف عليه ربما عبء السفر إلى واشنطن والعودة إلى لبنان. ولذلك يعني شاهدنا اليوم السفير يقوم بجولات وتصريحات تؤكد مواصلة بلاده دعم هذا المسار للوصول إلى تثبيت للاستقرار في جنوب لبنان. ولكن الأكيد ميشا أن هناك مساعي لبنانية وضرورة ربما وأكثر من ذلك قد تكون حاجة لفصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد وما تعرض له من انتكاسة في الساعات الماضية جرى التصريحات الأمريكية، الهجمات الإيرانية، وطبعا الضربات الأمريكية التي تبعت التصريحات تصريحات دونالد ترامب، وبالتالي هناك حاجة لبنانية لإبقاء الساحة اللبنانية بعيدة عن التشظيات التي لحقت بمسار مفاوضات إسلام أباد.
1: بشار اسمح لي أن أقف معك على موقف وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي يؤكد أنه تل أبيب ليست بحاجة إلى إذن من أجل البقاء في الأرض.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هني قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back on 1638 to ME Australia. I'm Serene. No matter what you're after and in the mood for, we guarantee it here on 2ME. From the latest in local and international news every hour on the hour during the morning show, along with the best in talkback radio, join in on our discussions during the drive time show, and for less talk and more music, tune into the evening show weeknights from 7pm. Throughout Australia, this is your 2ME.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: صرحت شرطة جنوب أستراليا بأنها ليست على علم بوقوع أي وفاة مرتبطة بانقطاع شبكة تلسترا أمس، وذلك بعد أن صرحت عضوة في مجلس الشيوخ من الولاية بأن مكتبها تلقى بلاغاً يفيد بحدوث حالة وفاة. مزيد من التفاصيل صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
5: ثروات الأغاني الجديدة 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: to me, Makun Sirin on 16:38 AM. Hope you're enjoying your evening. As I'm tasma'una bilbet al radio or on the internet or on your iPhone on the free to me app. We're with you always.
1: Our music, UME music, Australia.
2: The hits before they hit.
1: Today's hottest hits.
3: اتمتعوا بأجمل موسيقى وآخر الأغاني بصيف أستراليا عبر 2ME.
2: 2ME
3: أستراليا.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات. ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تو إم إي أستراليا.

0: Always with you on Radio 2ME Australia, I'm Serene. Time for a quick giggle moment. When you're stressed, you eat ice cream, cake, chocolate and sweets. Why? Because stressed, spelled backwards, is desserts. I'm going to leave it at that. Stay with us. There's lots more to come on 1638 2ME Australia.
1: زمط مهالمرة شو ناطر غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدة معروفين من 6 لـ 2007 ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply غير اليوم وادفع مع افتر باي محلات صفدة للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387 وما تغير إلا عند الصفدة.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV والـ MFM. شبح الحرب يلوح من جديد في المنطقة ودونالد ترامب يهدد. فالرئيس الأمريكي نعى مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وصفا الإيرانيين بأنهم كاذبون ومجانين قتلوا الألاف. مواقف ترامب وتهديداته تزامنت مع تأكيدات مصدرها إسرائيل تنبئ بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال استئناف القتال مع طهران. كلها مؤشرات تدل على أن زمن التهدئة بين إيران وأمريكا انتهى، وأن مسار إسلام أباد اصطدم بالحائط المسدود مرحليا على الأقل. البداية إذن من المستجدات الأمنية في مضيق هرمز، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع لتخزين الصواريخ والمسيرات وقدرات بحرية وبنية تحتية للخدمات العسكرية على طول الساحل الإيراني. واستهدفت الضربات أيضا مدينة إيران شهر وقاعدة عسكرية في مدينة بوشهر وبرج مراقبة للحركة البحرية في تشبهار، فضلا عن مينائي تشبهار وبندر عباس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة تسوية، مشككا في مدى جديتها ومهددا في الوقت نفسه بضربات أشد قوة إذا هاجمت طهران الملاحة مجددا. توازيا، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف عبر أكس أن ممارسة التنمر ونقص الوعود لم تعد بلا ثمن، وأشار إلى أنه إذا وجهت أمريكا ضربة فستتلقى ضربة في المقابل، مشددا على أن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بالتهديدات الأمريكية. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن أنه استهدف قواعد عسكرية أمريكية في البحرين والكويت بصواريخ وطائرات مسيرة ردا على الضربات الأخيرة، كما حذر من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة. في المقابل تصدى الجيش الكويتي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، في حين ذكرت البحرين أيضا أن منظوماتها الدفاعية اعترضت اعتداءات إيرانية. وكان الحرس الثوري الإيراني هاجم قاعدتين أمريكيتين في الكويت واثنتين في البحرين في وقت حذر أن رد طهران سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت الولايات المتحدة هجماتها. هذا وحذر الحرس الثوري من أن ردوده ستتوسع لتشمل قواعد أخرى في المنطقة إذا تكررت الهجمات الأمريكية. في أنقرة اختتمت قمة الناتو بتأكيد وحدة الحلف رغم الخلافات التي طبعت انطلاقتها، فيما حملت رسائل جديدة في شأن أوكرانيا وإيران وسوريا. تقرير نامي الخازن.
1: اختتم قادة حلف شمال الأطلسي قمتهم في أنقرة بإعلان أعاد تأكيد وحدة الحلف والتزامه الدفاع الجماعي بعدما طغت الانقسامات الداخلية على الجلسات الافتتاحية. وطاولت انتقادات ترامب إسبانيا التي وصفها بأنها شريك سيء، متهما مدريد بعدم المساهمة بما يكفي في أعباء الدفاع داخل الحلف وداعيا إلى قطع العلاقات التجارية معها. كما اتهم بريطانيا وإيطاليا بتقييد وصول واشنطن إلى قواعد عسكرية خلال الحرب مع إيران. أما الإعلان الختامي فسعى إلى استعادة صورة الوحدة، إذ جدد أعضاء الناتو التزامهم الراسخ بالمادة الخامسة من معاهدة واشنطن، كما وصفوا روسيا بأنها تهديد طويل الأمد للأمن الأوروبي الأطلسي. وكشف الحلف مشتريات دفاعية جديدة تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، كما تعهد الأعضاء بتوسيع القدرة التصنيعية وتسريع إنتاج الأسلحة. وجدد الحلفاء أيضا تأكيدهم أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، ودعوا طهران إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة في مضيق هرمز. وبقيت أوكرانيا في صلب نتائج القمة، إذ تعهد الحلفاء بتقديم 70 مليار يورو من المعدات والمساعدات والتدريب العسكري لكييف في عام 2026، مع الالتزام بالحفاظ على مستوى مماثل على الأقل في عام 2027. وخلال لقائه فولودومير زيلينسكي، أعلن ترامب أيضا أن واشنطن ستمنح أوكرانيا ترخيصا لتصنيع صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في خطوة تهدف إلى تعزيز دفاعاتها بعد تصاعد الهجمات الروسية على كييف. وعلى هامش القمة التقى ترامب الرئيس السوري أحمد الشرع مشيدا بما وصفه باستقرار سوريا والتحول الذي شهدته، وأشار إلى نيته رفع اسمها من لائحة الدول الراعية للإرهاب ما قد يخفف القيود ويستقطب الاستثمارات. ولم يستبعد ترامب أن تسهم دمشق في معالجة وجود حزب الله في لبنان، معربا عن ثقته بالقيادة الجديدة في مؤشر إلى دور إقليمي قد يتجاوز حدود سوريا.
0: توازيا، ترامب يفتح صفحة أكثر دفئا مع أردوغان ليجد نتنياهو نفسه في مواجهة خلفاء لطالما وقفوا إلى جانبه. فهل تتحول الشراكة الأمريكية التركية إلى ورقة ضغط على إسرائيل؟ الجواب مع آلان درغام.
2: الصورة كانت واضحة، دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان في لقاء يحمل أكثر من مجرد مصافحة. الرئيس الأمريكي يعيد تأكيد أهمية تركيا كلاعب أساسي داخل الناتو، وأردوغان يستثمر اللحظة ليكرس موقع أنقرة كقوة لا يمكن تجاوزها في ملفات المنطقة. من أوكرانيا إلى سوريا وصولا إلى الشرق الأوسط، تركيا تحاول العودة إلى قلب المعادلة مستفيدة من موقعها الجغرافي، من قدرتها على فتح قنوات مع أطراف متناقضة. لكن خلف هذه الصورة سؤال آخر يطرح في واشنطن وتل أبيب.
3: إجا الناتو عند أردوغان، وأردوغان بده للناتو كل أعضاء الناتو يقولوا يعترفوا له بأنه هو مسيطر على سوريا، أنه سوريا إلو بس. هلأ لما ترامب وصل وهو عم بمجد فيه لأردوغان، كان بعت له كمان رسالة أنك أوعك دق بإسرائيل كتير بخطابك. لاحظنا أنه أردوغان ما قال ولا كلمة عن إسرائيل، فإذا حدث شوية تفاهمات من هالنوع. بالوقت ذاته ترامب قلق أنه إسرائيل محتج كتير على أنه هو عم بيعطي طائرات F-35 لأنقرة.
2: المعادلة الجديدة لا تعني انقلابا في العلاقات، لكنها تكشف أن البيت الأبيض ينظر إلى المنطقة بمنطق المصالح المتحركة لا التحالفات الثابتة فقط.
3: في أزمة بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية بلا شك على مختلف الأصعدة، على مختلف المستويات، لأنه إسرائيل حقيقة تصرفت بصورة إبادية بغزة، وكانها لها وبازال لها انعكاسات وتداعيات على صعيد الحزب الديمقراطي والجمهوري على السواء. بعتقد أنه من المبكر إن نقول إن انتهت.
2: وفي قلب هذا المشهد لبنان يراقب، فأي تبدل في علاقات واشنطن مع أنقرة أو تل أبيب قد يترك أثرا على ملفات المنطقة، من أمن الحدود الجنوبية إلى مستقبل الترتيبات السياسية والأمنية في سوريا وشرق المتوسط.
0: إقليميا، من جرف طوفان الأقصى حقا، محصلة ما بعد 7 أكتوبر في تقرير لمسجونين اللحام.
4: بين 7 أكتوبر تشرين السنوار إلى 7 يوليو تموز تشييع مرشد التنظيمات المسلحة بالعالم العربي. حكاية 1000 ليلة وليلة على الطوفان. من جرف حقا؟ من غزة يلي من ذكرت بحرف مما جاء في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية نبدأ.
5: 1000 يوم في المعاناة، 1000 يوم في المأساة، 1000 يوم في النزوح.
6: اليوم يقارب 1000 يوم على الحرمان من التعليم، على الحرمان مقاومات الحياة، من كهرب، من مية.
4: بالعراق أولويات جزء كبير من فصائل الحشد الشعبي باتت مرتبطة بالحفاظ على النفوذ السياسي ومكاسب الدولة، ومن خرطوا بثقلهم الأيديولوجي إسناداً لإيران. باليمن حضور الحوثي بالمشهدية الإقليمية كان أكبر من أثره الاستراتيجي، فالنظام التجاري العالمي منهار أعاد تسعير المخاطر. على الجبهة اللبنانية تحول حزب الله قصرا إلى قوة هامشية التأثير العسكري وأكثر هشاشة داخليا. وصف إسناده لإيران بخطوة عمقت عزلته محليا وفتحت شرخ مع حلفائه. تباعد حتى بمقاربة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي المباشر وبردة الفعل الهشة كذلك. مشرعين يرثون قائدهم الأعلى، ومشرعين يحاولون شيطنة وإسقاط الحكومة.
7: هذه السلطة الآن أمامها خيار وحيد، هي أنها لن تستطيع أن تمرر مثل هذا الاتفاق كما تشتهي، وبالتالي أجرؤ فأقول أنه ليس أمامها خيار سوى أن تستقيل من مسؤولياتها.
4: إسقاط مستبعد، فنموذج الوكيل الإيراني نفسه تعرض لتآكل بنيوي. تقرير بلفور سنتر يرى أنه حرب ما بعد 27 الأول أكتوبر سرعت إضعاف البنية العسكرية والمالية والسياسية لشبكة إيران الإقليمية، وبلبنان تحديدا أشار إلى الاستنزاف والاختراقات وفقدان الشرعية وتراجع العمق الاستراتيجي بعد انهيار الممر السوري.
8: الله أكبر.
4: وإذا كانت ألف ليلة وليلة تنتهي دائما بحكاية جديدة، فرواية الطوفان تبدو اليوم وقد انتقلت ريشة كتابة فصل التالي لواشنطن، فيما يبقى السؤال مفتوح: من جرف الطوفان حقا؟
0: في الأخبار المحلية، فالرئيس عون سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 21 تموز، ومفاوضات واشنطن إلى روما قبول بعد الرفض والضمانة أمريكية. القصة الكاملة مع جويس هايئي.
9: بعدما رفض لبنان نقل المفاوضات من واشنطن إلى روما، عاد وقبل بذلك. لماذا؟ لأنه كانت لدى لبنان هواجس ومخاوف من تحول المفاوضات إلى ثنائية بينه وبين إسرائيل في روما، واستبعاد الدور الأمريكي الراعي لها. إلا أن هذه الهواجس سرعان ما تبددت بعدما أكد الجانب الأمريكي للمسؤولين في لبنان أنه سيحضر اجتماعات روما، وأن رعايته المفاوضات مستمرة في العاصمة الإيطالية كما في العاصمة الأمريكية. فقبل لبنان طرح وسار به على أن تعقد المفاوضات في 14 و15 من تموز الحالي، ويمثل لبنان فيها كل من سفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض والسفير سيمون كرم. أما فيما يتعلق بزيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون واشنطن ولقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد تأكدت الزيارة بعدما وجه البيت الأبيض عبر سفارة لبنان في واشنطن دعوة رسمية إلى الرئيس عون لعقد لقاء مع ترامب في 21 من تموز.
10: إعادل برنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
11: لمتابعة آخر أهم التطورات، كمان صباح اليوم التغطية الإخبارية الكبيرة اللي عم تكون عبر 2ME أستراليا والتحليل السياسي حول تطورات الأوضاع اليوم إن كان على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. بيسعدنا في هذه الأثناء نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا مع محافظ بيروت السابق سعد القاضي زياد شبيب معنا على الخط. من حي يك سعاده القاضي، صباح الخير.
12: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
11: شكرا لوقتك دكتور زياد. معك رح نتابع اخر واهم التطورات اليوم، الملف اللبناني وخاصه كمان اليوم تاثيرات الوضع والتوتر بين ايران وما بين واشنطن. لليوم رجعت الضربات العسكريه الامريكيه، كيف رح يكون تأثيرها أيضا على الوضع اللبناني؟ خلينا ننطلق أكيد من آخر الأخبار اليوم، عودة هذه الضربات العسكرية الأمريكية على إيران، كيف قرأتها؟ هل فعلا اليوم أصبحت الحرب مفتوحة أم رح تبقى ضربات محدودة برأيك؟
12: من الواضح أنه الضربات اللي عم تصير الليلة هي أكبر حجماً من الردود اللي نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بالأسابيع الماضية بعد توقيع مذكرة التفاهم، وردا على بعض الهجمات الإيرانية اللي عملتها على السفن أو على الدول العربية الكويت والبحرين. وهيك الليلة أكبر حجما الرد، ولكن بيبقى أيضا محدود ومحسوب كما هو واضح، ولا يبدو أن النية هي إلى إعادة يعني أو إلى شن حرب واسعة على الأقل بالوقت الحاضر يعني، ولكن تبقى مرشحة الأمور للتصاعد وللاتساع بحسب الموقف الإيراني والرد الإيراني وكيفية التصرف الإيرانية تجاه هالأمر، لأنه طبيعي هالشي يستنتج من التصريحات الأمريكية ومن سبب الضربة. يعني السبب اللي أوجب هذه الضربة هو التصرف الإيراني بالنسبة للمفاوضات والتمسك بالتفاوض على أمور كان يبدو أنه صارت مسلمات وكانت إيران تعيد النظر فيها وتعيد التفاوض، أو من جهة أو بسبب المناوشات اللي فينا نسميها الإيرانية تجاه البواخر بمضيق هرمز وفرض هذا الأمر الواقع اللي عم جرب يفرضه على السفن والعبور بالمضيق، أو بالنسبة للهجمات اللي عم تمارسها على الدول العربية.
11: نعم، هل برأيك دكتور زياد أن سبب هذه الضربات العسكرية هو ما قامت به إيران باستهداف عدد من السفن التجارية، أم ممكن تكون مرتبطة بالمحادثات قد تكون تعثرت، قد لا يكون تنازلات من قبل جانب الإيراني من حيث الملف النووي الإيراني اللي لمح له يعني كمان مبارح بحديثه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ هل برأيك الضربات اللي كانت وجهت على السفن التجارية أم تعثر المحادثات من جهة ثانية؟
12: يبدو أنه الاثنين سواء، يعني الأمرين معا هن اللي دفعوا إلى هذا الرد الأمريكي. المفاوضات والتشدد الإيراني أو إعادة النظر وإعادة البحث بأمور كانت هي أصبحت مسلم فيها أو أصبحت مبتوت فيها من قبل مع بتفاوض مع الولايات المتحدة، أم التعبير عن هذا التشدد اللي مارسوه من خلال الهجمات اللي شنوه على السفن وعلى الدول العربية؟ الاثنين سوا بعتقد.
11: نعم، هل تتوقع رد إيراني عنيف، خاصة يعني من يدفع الثمن هو الدول الخليجية؟
12: يعني إذا شافت إيران أن هناك يعني عدم رغبة أمريكية بالتصعيد الكبير أو عدم القدرة على شن حرب كبيرة، وأخطأت بالحساب بهذا الموضوع واعتبرت أنه الولايات المتحدة غير قادرة بسبب التخوف من انعكاس الحرب الواسعة على الأسواق العالمية بأن بترد رد قوي وبالتالي بتنتهي الأمور إلى العودة إلى التفاوض، ممكن هذا الشيء يشكل حساب خاطئ، لأن بعتقد اليوم بعد قمة الناتو بأنقرة
11: نعم
12: بدأ أن هناك نوع من الدعم اللي كان غير موجود بشكل واضح بالماضي، دعم للموقف الأمريكي من قبل الأوروبيين، من قبل أعضاء الناتو، من قبل تركيا أيضا اللي كانت متحفظة ومحايدة بالماضي على مدى الحرب اللي كانت قائمة، اليوم أصبحت عند مصالح متقدمة مع الولايات المتحدة، يبدو أنه في طور التحقق، وبالتالي هي رح تكون مع أعضاء الناتو الآخرين داعمين لموقف واشنطن بالنسبة للحرب، وهذا الشيء إذا ما أخذته إيران بعين الاعتبار بيكون حساب خاطئ ممكن يتسبب لها برد أكبر بكتير وباستعداد أمريكي طبعا إسرائيلي أيضا لحرب أكثر عنفا من الماضي.
11: نعم، اليوم إيران عم تخسر كتير من أوراقها بالمنطقة، كان بلبنان اليوم التضييق على حزب الله، إن كان بالعراق، إن كان بسوريا، يعني مع كل هالتضييق اليوم اللي عم بيكون على إيران، هل برأيك رح تلاقي لها ضغط أو ورقة رح تكون هي الورقة الخليجية؟ يعني كيف بتشوف يعني هذا الأمر؟
12: ما في شك أنه هاي الورقة ورقة ضغط يعني كتير كبيرة بإيد النظام الإيراني، وسبق أنه استعملته بشكل ناجح من خلال تهديد دول الجوار مع دول الخليج، دول بطبيعتها مسالمة غير عدوانية، بتحكي دايما بخطابة كل دول الخليج على اختلاف سياساتها ومواقفها وتعاملها أو عدم تعاملها أو التفاوت بالتعامل بين هذه الدول مع إيران، ولكن كلها في هناك يعني قاسم مشترك بأن دول مسالمة ودول تريد وتطمح لعلاقات سلمية ولإقامة التنمية في دولها يعني نشر هذا النوع من السياسات، ولكن إيران هي النموذج النقيض عم بتعامل هذه الدول بعكس هذا النهج، وعم تستعمل هالنهج العربي الخليجي كنقطة ضعف لدى دول الخليج العربي لحتى تجرب أن تأثر عليها ومن خلالها على السياسات العالمية، على الولايات المتحدة، يعني على حلفاء دول الخليج لكي تخفف الحرب عنا أو تمنع الحرب عنا. هذه السياسة ثبت أنها قدرت تستعملها بشكل إلى حد ما ناجح بالحرب الأخيرة.
11: نعم.
12: وما في شيء بيمنع أنها ترجع تستعملها في حال بدها ترد يعني على ما تسميه القواعد العسكرية الأمريكية أو التواجد الأمريكي بالمنطقة. هذا شيء مرشح أنه يحصل يعني.
11: نعم. دكتور زياد، يعني كمان اليوم لبنان ماشي على مسارين، مسار الاتفاق الإطاري وأيضا كانت محادثات جنيف. هلأ أكيد مع التصعيد اللي عم نشهده اليوم بين هذه الضربات العسكرية على إيران، أدي برأيك يعني كمان الملف اللبناني قد يتعثر، أم يعني ممكن يكون في هناك دعم للبنان بشكل أو بآخر، خاصة من خلال الدعوة الرسمية اللي توجهت للرئيس جوزيف عون لحتى يحضر واشنطن، أكيد اللي يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كيف ترى يعني هذا الأمر، وكيف تصف اليوم الملف اللبناني، إلى أين يتجه؟
12: واضح أنه بعد توقيع الاتفاق الإطار بواشنطن ارتفعت نسبة أو ارتفع منسوب الدعم الأمريكي للحكم في لبنان، للحكومة وللرئيس، ويعني تظهر هذا الشيء من خلال الدعوة الأمريكية اللي كانت بالقبل في تحفظ عليها وتأجيل لها في كلام ولكن من دون اشياء ملموسة. اليوم أصبح واضح هذا الأمر، لبنان خطى خطوة كبيرة باتجاه استعادة سيادته من خلال التوقيع على هذا الاتفاق، رغم كل الاعتراض المحلي والأصوات العالية اللي عم نسمعها، ولكن ما في شك أنه لبنان سيحظى بدعم أمريكي، ولكن هذا الدعم ما بيعني أنه لبنان أصبح خارج الصراع، خارج دائرة الحرب، لأنه ما يزال هو جزء منها. الجبهة في جنوب لبنان مرشحة أيضا للانفجار، وفي كلام بلش ينحكى وينسمع بشكل واضح عن إمكانية يعني اندلاع هذه الحرب من جديد، خاصة أنه المنطقة الأكثر حساسية اللي كانت إسرائيل على يعني حال على أهبة أن تحاول أن تسيطر عليها، اللي هي القاعدة العسكرية الكبيرة بمنطقة علي الطاهر، واللي بعتقد أنه لن تتردد أن تغتنم الفرصة عند أول يعني مبرر يعطى لها من جانب حزب الله بأنها تحاول أنها تحتلها، وهذا الشيء يعني أنه الجبهة سهلة أنها ترجع تنفتح.
11: نعم.
12: هلأ مش معناتها أنه لبنان الرسمي يعني الحكم في لبنان بعتقد أنه سيتراجع أو قد يتراجع عن المسار اللي بلش يرسخه من خلال الاتفاق الأخير، اللي هو استكمال أو تعبير عن الموقف الرسمي اللبناني الحكومي المعبر عنه بقرارات مجلس وزراء المعروفة بالنسبة لاستعادة السيادة وبالنسبة للسلاح ولتصريحات ومواقف الرئيس عون ورئيس الحكومة اللي صارت بعتقد وصلت إلى نقطة اللاعودة.
11: نعم، لاحظنا من كم يوم لورا البعض قرأ أنه كان في هونيك تراجع من قبل حزب الله في مسألة التفاوض مع إسرائيل، يعني كان في نوعا ما هيك ليونة بالمواقف، ما بعرف يعني إذا كانت هذه المسألة جدية، ولكن الكلام اللي سمعناه امبارح من قبل الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم جاء منتقد ومحذر من هذا التفاوض، فكيف قرأت كلام الأمين العام شيخ نعيم قاسم الأخير؟
12: ما شفت أبدا أنا أي ليونة، يعني ممكن أحيانا يستعملوا بأدبياتهم بعض التعبير اللي هي قد تفهم على هذا النحو، ولكن الأساس بالموقف وبالخطاب السياسي عندهم هو أنه الحفاظ والاحتفاظ بالقوة العسكرية هو الأساس يعني، ولا يمكن لهم أن يتصوروا غير ذلك على الأقل بالمرحلة الحالية، طالما يعني إيران هي بحالة اشتباك أو تفاوض مع الولايات المتحدة، فبالتالي لن تتخلى هي عن هذه الورقة في لبنان، وهن بالتالي لن يتخلوا عن سلاحهم. رغم وهذا سبب الاعتراض الكبير والتخوين اللي استعمل تجاه الاتفاق الإطار اللي وقع بواشنطن. هلأ إذا بدنا نطلع بخطاب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، يعني نشوف أنه عم يوجه الشكر المكرر لإيران حكومة وقيادة وحرسا وكذا، وبيقول أنه لولا إيران لما حصل وقف إطلاق النار في لبنان. أوكي. قد يصح هذا الأمر وقد لا يصح، مش هون القصة. القصة أنه لولا إيران لما حصلت الحرب أصلا في لبنان يعني، وبالتالي الشكر بعتد بغير محله. طبعا ما في حدا من اللبنانيين غير المنضوين ضمن هذا التنظيم أو المؤيدين له، ما في حدا بيشارك الشيخ نعيم قاسم هذه النظرة، لأنه الكل أصبح يعرف أنه إيران هي اللي تقرر شن الحرب أو فتح الجبهة في لبنان، وبالتالي لا تستحق الشكر عن أي ضغط بتمارسه لإيقاف هذه الجبهة.
11: وهل فعلا توقف إطلاق النار؟ يعني هل التزم
12: كمان هذا الكلام صحيح حضرتك عم تقولي أنه أصلا لم يتوقف إسرائيل، ما تزال تقوم ب يعني بعمليات شبه يومية أو يومية كل ما سنحت لها الفرصة أو اعتبرت أن هناك تهديد أو أي عنصر بتشوف أو بتعتبر هي من وجهتها أنه يهدد قواتها الموجودة على الأراضي اللبنانية فعم تستهدفه.
11: لهون بدي أشكرك محافظ بيروت السابق القاضي دكتور زياد شبيب على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون لنا لقاء تلاحق. يعطيك ألف عافية، وأنا بشكر وقتك.
12: شكراً لك
11: معنا
12: اليوم.
11: تحياتنا.
12: أبداً تحياتي لك.
11: شكراً دكتور زياد شبيب، كان معنا مباشرة على الهواء عبر تو أمية أستراليا.

0: Tuamie Australia, Mark and Nasreen, ahlo sahla fikon. Time to share just a few odd and fun facts about your body. Let's start with five, then we'll go to a break, more music, and we'll come back with some more. You ready? Okay, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Oh, now, I must preface it with saying some of these you'll know, some of these you don't know. But yes, number one, it is physically impossible for you to lick your elbow. Yalla jarbo, try it. Try and lick your elbow. I can't do it. Two, like fingerprints, everyone's tongue print is different. Three, your heart beats over 100,000 times a day. Four, it takes approximately 12 hours for food to entirely digest. Wow. And five, a sneeze travels out of your mouth at over 100 miles per hour. Wowza. We'll leave you on that one. We'll be back with more after this here on 2ME.
1: This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك. إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
4: خليكن معنا إعادة لبرنامج Best of Breakfast Show 16:38 AM 2ME أستراليا.
5: داليا، اتصالاتكم ومشاركتكم على الهواء بالنسبة لهالتطور الخطير اليوم وضربات العسكرية اللي عم تتلقيها إيران. وخليني اسمع رايكم كمان بالنسبه لموقف الرئيس الامريكي دونالد ترامب والكلام اللي سمعناه من قبل الشيخ نعيم قاسم الامين العام لحزب الله. جان من بانشبول سيدني، صباح الخير.
6: صباح النور. اول شيء بدنا نهني البلوز على اللعب الحلو امبارح، وهدينا قلبنا بايدنا على تاني ماتش، لان دائما اول ماتش بيكون شيء، تاني ماتش بيقلبوه عاده.
5: مظبوط.
6: فمن هنيون، ويعني ما علاش، بعد عمر طويل قدرنا خدنا المباراة الستيت اوف ارج مرة، من هنيون. مع انه اخوتنا بالمارونز يعني ما روح رياضية، نحن مش هيك متفقين؟
5: اكيد اكيد اكيد اكيد. لا بس عن جد يعني تبين انه فريق متماسك، فريق قادر يحقق الفوز دائما، لأن يعني كمان المباريات السابقة ما كانوا موجودين، كانوا مشتتين. اليوم يعني شفنا لعب مختلف تماما عن
6: المباريات. يقولوا لك هن أصلاً تياخذوا تيعملوا مباراة تالتي ويجي حضور، كله بيصير كل واحد أول شيء بكرة
5: أولاد.
6: بكره شوفي، بكره بصير يحللوها شوي.
5: ايوه
6: هني تبع الهاون نيوز مش يحللوها هيك، حل تبع شو اسمه الخصر رح يعمل شويه شكوك.
5: نعم.
6: نرجع خلص خلصنا من الفرحه، ما نرجع على الارض. ما نرجع على الفيلم الامريكي الطويل. انا بيعجبني هيك انه ايران بس تضرب السفن رح تعرف انه امريكا رح تضربها. وأمريكا بس تضرب إيران بتعرف إنه إيران راح تضرب الدول العربية. بس بيعملوها السيناريو ما بيوقفوا. هل اليوم ضربت بكره ما ترجع تضرب البحرين او الكويت او بتنقي لها شي بالي التالي تضربها. حلو هالفيلم، هي فيلم امريكي بس باش هالمره يمكن الابطال مغيرين شوي. وانت دائما عندك عقدة، بس نتنياهو يتصل ب ترامب دغري بتبشر بالحرب يعني. عندك اياها،
5: ما هو هذا السيناريو اللي عم يتكرر صح؟
6: بالفعل يعني عم
5: يا قبل يا بعد
6: ما فيك تعرفي يعني ترامب ليش ما هذا كلهم عم بيقولوا كرمال تخلص الورد كاب، وما بعرف يعني اذا شو كان فكره شو كان عم بخطط، بس ما هذا ترامب ما فينا نفهم عليه. وشغلي تاني بس بدي اجي احكي عنها لفضل شاكر.
5: نعم
6: يعني ما بعرف القضاء النسبة والخطيئة نسبة عادة عند العالم، يعني إذا واحد سرق من بستان طويل عريض خمس تفاحات تيكلهم بعدو سارق، أو أي واحد إذا سرق نص الدولة بيحطوه وزير. فالمبارح فضل شاكر لمن كان حزب الله مسيطر على القضاء وعلى كل شيء يركبوا له ملف هو والشيخ
5: الأسير
6: بشكل معه أحمد الأسير، ركبوا له ملف وضبطوا لي. هل إني السعودية راضية عنه بدها تشيله الفضل شاكر؟ قدرت شدت كل قوتها، بس ما بعرف القضاء قديش هوني عم يحكم بالعدل ولا لا. لا بالنتيجة هو أوص على الجيش كمان ما فينا ننكر، هو ضبطوا له إياها إنه كان يمكن عم بيفرقع لهم، هو عم بيوصل
5: تبرأ منها هيدي من فترة طويلة يعني كمان من زمان تبرأ منها.
6: الجرة الفخار اللي بيعمل الفخار بحط دين تجرة بطرح ما بده بيقولوا شو اسمه، فقالني بيقدروا يضبطوه. وبعدين في شغلة انه الغانم القاضي غانم دغري ما انه ما طلع فيها بخلال ساعات، يعني كان طلع على القضية ودغري صدق عليها ما حولها للتمييز. بعدين شغلة تانية مع سيس قاسم. قاسم بس قال له الرئيس أجنار إذا عندك غير حل عم يعطينا إيه. جربت الحرب وشفتوا إنه بدل ما تحرروا الجنوب جبتوا إسرائيل على الجنوب، فهلني عم يتهم الدولة اللي عم تعطي بلاش، عم تعطي الدولة الإسرائيلية بلاش شو اسمه. ما أنت شملت ما جبت إسرائيل على وصلت راح تصال على نهر الكلب، يعني مش هنقول لك على الأولي على نهر الكلب راح تصال عشوائي.
5: نعم
6: للأسف. يعني لو شوي بيكون لبناني أكتر قاسم وبي شيخ قاسم وبي شوي بيحكي لبناني أكتر
5: نحفظ ما تبقى
6: بس تحمى بإيران بيحمه، بس تصير بشي بلبنان ما خصوا فيها. ما بعرف يعني منصلي له لشيخ قاسم تعالى الله يلهمه لبناني يعني يكون. وبعتد الرئيس حكي كلام كثير جوهري يعني انه تفضلوا اللي عنده غير حال نحن مستعدين، نحن مش حابين الاسرائيلي يعني مش محبه باسرائيل عم نعمل الاتفاق، ولكن بالاخر الواحد بيتعهد مع الشيطان يحفظ على السلام. ما انه مثلا الشيطان
5: كيف بتتوقع يعني كمان اليوم يكون اللقاء مع رئيس ترامب؟ الدعوه اللي توجهت للرئيس عون للقاء
6: صرح الرئيس سؤال هو مش رح يسلم على نتنياهو، هو بيعرف شو لازم يعمل الرئيس يعني عنده الحكمة. مش هيسلم عن نتنياهو بهونيك، وإذا التقى فيه يمكن يلتقى فيه ما بعرف، بس بعتقد يمكن من حظنا أنه تكون هني أمريكا عم تفكر بلبنان، يمكن بوجود سفير عندنا وبوجود أشخاص مخربين من ترامب هلقنية كمان بهمهم أمر لبنان، فما بعرف. إن شاء الله إن شاء الله نحن
5: إن شاء الله هاللقاء يمرق على خير وسلامة
6: إن شاء الله. وإن شاء الله بس أنا مش خايف من شغلة تانية، الرئيس تجول وروحته ومجدته تكون خطرة، لأن إذا هالمرة نقتل الرئيس يعني يعتبر لبنان راح انتخاب رئيس، باش فيه انتخاب رئيس
5: لا
6: عنده تهديد مع المحاونين وكلهم عمينه يهودي وعمينه يعني صار حيالله واحد دقنية مير على الطريق من اللي معبين الراس إنه بيتشوق إنه يقتله يمكن.
5: شكرا
6: لهذا.
5: شكرا لك جان على المداخلة. خلينا نتابع كمان مع الاتصالات والمداخلات معنا على الهواء على 0296530 بس يعني المقبلة أكيد راح أتابع معكم مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع اليوم. ولكن مضطرة بخلال هالوقت انتقل بشكل سريع لبريك من بعد جولتنا مع أخبار الساعة 9. كنوا معنا.
7: بالنسبة لترامب ما عم بيقدر يثبت على كلام لأنه قراراته وتصرفاته كلها جاي من إسرائيل، مثل ما عم تقوله إسرائيل ونتنياهو عم بيساوي. بالنسبة لإيران للأسف إيران منهم عرب، بس اللي عم بيعملوه أكثر من العرب، لأنه العرب بالاسم بس وقت الحزة وقت المعمعة منهم موجودين بيربوا أول الناس اللي بيشرحوا تيابهم. بقى للأسف إسرائيل هذا أطمع بإيران أنه تنهي إيران لحتى تنهي حزب الله في لبنان واليمن والجزائر وكل المناطق التانية، عم بتخوفهم بإيران. لهالسبب إيران ما حتستسلم، واللي بده إياه حيصير إذا الله رد.
5: يعني بس شو تفسيرك أو شو تعليقك على ما تقوم به إيران بالنسبة لاستهداف هذه السفن والرد اللي عم بيكون كمان على دول الخليج؟ يعني ماذا دول الخليج
7: أنا معك صعب على الاقتصاد العالمي، بس هذا حق لإيران لحتى إيران أو أمريكا وإسرائيل اللي شد إسرائيل فيها لأمريكا. هذا حل أخير لهم، ضربوا مناطق حساسة بإيران أماكن عسكرية، بردوا بالمثل على الكويت وعلى البحرين، ضربوا قواعد أمريكية. للأسف من الناس ما تغلط بهالكلمة، تقول إنه ضربوا إيران، ضربوا البحرين، ضربوا الكويت، بس وين ضربوا؟ ضربوا المناطق العسكرية الأمريكية تواجدها بهونيك بديك المناطق. ما لهم خصم ولا عداء مع البحرين ولا الكويت، بس كل اللي عم بيضربوه المناطق العسكرية. وأن هون العرب عم بيجنوا سيادة الكويت وسيادة البحرين. أوكي أنا معك، لو عم بيضربوا مدنيين عم بيضربوا أماكن مدنية مزبوط، بس عم بضربوا أماكن عسكرية 100%.
5: طيب يحق لإيران مثلا أنه تعمل قواعد وأذرع بالمنطقة استاذهاني بالعراق بلبنان بسوريا، وما بيحق للولايات المتحدة أنه تكون عندها تحالفات مع دول الخليج؟
7: ولهلك شغلي، إذا كانت العراق ولا لبنان ولا أي بلد عربي عندهم استعداد يفتحوا قواعد لإيران فليكن، بس مش أمريكا وإسرائيل، لأنه أمريكا بالوش، بس هي مخططات إسرائيلية. إذا بتسمعي من كذا سنة نتنياهو عم بيفرجي الأمم المتحدة بمجلس الأمم المتحدة حدود إسرائيل من البحر لحدود السعودية، وهذا المخطط مش عم بيقولوه بالحكي، عم بينبذوه. إذا بتلاحظي أبو ظبي ولا دبي ولا البحرين عندهم استثمارات هائلة بالبلاد من أراضي ولا أبني ولا تجارة عامة.
5: نعم، شكرا لك أستاذ هاني على المداخلة. خليني أسمع مزيد من آرائكم وتعليقاتكم على الهواء. يا هلا، صباح النور.
8: والله زيارة الرئيس جوزيف عون لأمريكا ضرورية، لأنه هو أدان الضربات إيران لدول الخليج، بس ما أدان المجازر اللي عم تصير بلبنان. والسنة ونص اللي هو توكل فيهم أنه يضمن إسرائيل بوقف إطلاق النار، يعني ضروري بس يزور أمريكا ياخد معه نواف سلام اللي متآمرين على لبنان. إذا تآمروا على جنوب لبنان، لبنان كله بمأزق كتير وسخ، منه بس الجنوب. إذا عنا هيك رئيس جمهورية سلام على لبنان سيدي. وهيدا رأيي.
5: طيب برأيك مين اللي وصلنا يعني لهون؟ مين بيتحمل؟
8: ما حدا وصلنا. إسرائيل عندها مطامع من قبل ما أنا وإنت نخلق، ما عنا رئيس جمهورية إجا وحد حدود لإسرائيل تكف جرائمها عن لبنان. نحن من الستينات والسبعينات بنعرف إسرائيل شو كانت عم تعمل بالجنوب، لو إجا مرة واحدة رئيس جمهورية عنده قرارات سيادية منه محكوم لدول تانية، بس مش بس نحن المحكومين لبنان، كل دول العربية وكل دول الخليج محكومين لأمريكا وإسرائيل ونقطع السطر.
5: طيب بس كان في هونيك القوات الدولية اليونيفيل اللي كانت موجودة لحتى تفرض السلام بين الطرفين وتمنع أي تدخلات إسرائيلية أو تجاوزات إسرائيلية، ولكن نحن رحنا لغزة، رحنا لغزة لحتى نحارب، رحنا على
8: لا لا لا خلينا بالقوات الدولية بليز كلود. شو عملت اليونيفيل بلبنان؟ عم تشتغل لإسرائيل. شو إجانا منه اليونيفيل؟ شو عملوا؟
5: هي هني قوات حفظ السلام على الأقل.
8: شو السلام اللي جابوه على الجنوب؟
5: شو السلام اللي جابوا؟ هن اللي بيتحملوا مسؤولية السلام، هن كانوا موجودين لحفظ السلام، ولكن مين اللي راح وبدوا يدافع عن غزة؟ مين اللي راح؟ مين اللي جاب الحرب لعنا؟ مين اللي جاب الحرب لعنا برأيك؟ هلا أكيد إسرائيل عندها أطماع وعندها أهدافها وكلنا منعرف يعني هيدا عدو شرس، ولكن بالنهاية أنت بدك تتفادي لهيدا العدو، فكان قوات اليونيفيل موجودة على الحدود لحفظ السلام، ولكن بالنهاية حزب الله شو عمل يعني بتالي الأمر؟ هل التزم بهذه الهدنة؟ هل بعد لبنان عن شبه هذه الحرب؟
8: يا حبيبتي التزم الحزب سنة ونص، بليز كلود، الحزب ما التزم سنة ونص،
5: التزم سنة ونص بس بالأول شو اللي عمله حزب الله يعني قبل هالسنة ونص ما رحنا نطلب يوقف
8: كلود بليز. نعم تفضلي
5: تفضلي تفضلي.
8: إذا بتعملي معروف بس فرجيني الإثباتات اللي قدمتها اليونيفيل للأمم المتحدة إنه إسرائيل اللي عم تعتدي على لبنان بهاي السنة ونص اللي إسرائيل اللي الدولة اللبنانية قالت نحن رح نضمن إسرائيل، وقال الحزب نحن رح نعلمكم الكل شيء ونحن التزمنا بوقف إطلاق النار. أنا ما بدي مين بلش وما مين بلش، بدي شوف السنة ونص اللي راحوا.
5: عظيم، شكرا لك نبيلة من بلاكبيرن ميلبن. رح نتابع نحن وياكم ونكمل كمان مش بس الأجواء السياسية اللي اليوم سيطرة على الجو العام، خاصة الضربات الأمريكية على إيران وهذا التصعيد، خلينا كمان هيك شوي نسمع الجمهور فريق البلوز وكوينزلاند المارونز يلي وينكن، وين بركتكن، وين تهليلكن لهيدا الفوز اللي شفناه مبارح لفريق الفريق الأزرق فريق نيو ساوث ويلز اللي حقق نجاح كتير كبير مبارح. فشو تعليقكن على هذه المباراة؟ خلينا نتابع مع إبراهيم من ياغونا سيدني. صباح الخير.
9: صباح النور.
5: صباح النور. يا هلا إبراهيم، حضرت المباراة امبارح؟
9: ايه طبعا.
5: شو تقييمك له؟
9: تقييمي له كان يعني فوق الجيد.
5: مع مين كنت؟ مع اي جمهور؟
9: اكيد الناس عطلوز وهم بديكم.
5: فكرت لانه في انا عندي ابني بعده مع كوينزلاند يعني.
9: مزبوط. انا بلاد بنتي 10 سنين عمرهم مع كوينزلاند.
5: عايشين هون؟
9: لا هون.
5: هون ومع كوينزلاند.
9: مع كوينزلاند. بدي اقول عن البطولة، كانت يعني كانوا نيو ساوث ويلز كان دي اندر دوم.
5: نعم كانوا فظيعين امبارح حقيقة، كان لعبهم كتير حلو.
9: كان لعب شي روعة كتير كتير كتير.

0: لاعب.
1: نعم
0: فهذا الزلمه ترامب، يعني معلش مع كل الاحترام لامريكا، هذا يقودها يعني يقودها للنزول مش للطلوع. انسان منه متزن. هلا ضربت ايران، ايران حتضرب الدول العربيه، بقولوا ضربنا الكويت، هو عم يضرب مطرح ما هو موجود بالكويت، ليش بده يكون موجود بالكويت من اساسه؟ 50,000 جندي امريكي موجودين بالخليج بمعاشات خليجيه على عبء على الخزينة. لشو موجودين؟ مين بده انه يحتل الدول العربية؟ ايران بدها تحتل الدول العربية؟ شو بحاجة ايران للدول العربية؟ شو بدنا يعلموها الدول العربية؟ شو بتعلم الدول ايران صناعة السيارات، صناعة الصواريخ، صناعة اليورانيوم، صناعة البرادات، الغسالات، شو بدها؟ شو لكن لشو هذا الشعب العربي؟ لشو إني لي لشو؟
1: ولعو أنا كيف إيران بدك تقول لي أنه ما لها شيء ما عملت أذرعها بالمنطقة، ما فلشت أذرعها بالمنطقة لأهداف معينة، كانت هالقد بريئة إيران من كل هذه الأمور أنه من تحقيق نفوذ، من تخريب لبعض الدول، من تهديد، يعني مثلا كمان كانت عم بتشكله لكمان دول الخليج، مثلا لأضعاف مثلا دول الخليج وأضعاف بعض الدول.
0: طيب هي إيران إضعاف الدول العربية من شو؟ أنا بدي أعرف الدول العربية وين هالدول العربية غير تدفع مصاري. أدرع إيران بتقولوا أدرع إيران بإيران باليمن بالعراق بلبنان. طيب نحن نرجع هلا على لبنان. طيب إسرائيل تحل عن كما لبنان، تنسحب من لبنان، المقاومة هي نتيجة، تنسحب تتركنا بحالنا. الشعب اللبناني شيعي وأنا شيعي، ابنها بوجه حزب الله، ما عادش بنا مقاومة. فنحن بنحب يعني أولادنا، صار في شي 10,000 شهيد من مدري قديه يستشهدوا هيك يعني؟
1: نعم شكرا لك.
0: ما بنا نحن الحرب.
1: نعم
0: عدونا بتقولي لي مين جابهم؟ بنرجع نفس الشيء، البيضة قبل مين ولا الدجاجة قبل؟ عنا عدو الإمام السيد موسى الصدر شو قال؟ قال إنها إسرائيل غدة سرطانية يجب اقتلاعها.
1: شكرا لك إبراهيم، هيدا رأيك من يقونا سيدني. بنتقل لميلبن معنا من منطقة برينزويك ميلبن. جورج صباح الخير.
2: صباح النور مدام كلود، يعطيك العافية، يعطيك يعني القوة على طول انك تضلك متابعة وتضلك توصلي هالرسالة يلي فيها اخلاق وفيها انسانية يعني للنتيجة.
1: شكرا لك يا جورج. تعليقك
2: على الموضوع. بدي على الشخص اللي حكي هلأ من شوي، وانا اللي بخصني الوضع اللبناني. نحن بلبنان شو بدنا مدام كلود؟ بالنتيجة الانسان بيطمح آخر شيء بآخر المطاف، إن كان عامل مقاومة ولا عامل أي شيء بالبلد، حماية الحدود إلى آخره، أشياء يعني فردية صارت، إنه يتوصل يصير في دولة. وقت من الأوقات يمكن الدولة ما كانت قادرة يعني يصير في دولة هي تاخد زمام هالأمور هذه وتاخد دورة بالنتيجة. اليوم نحن في شيء عم بيقول أنا بدي أمسك زمام الأمور وأنا بدي بلش انوجد على الأرض. هل نحن عم نعطيها مجال للدولة إنها تمسك زمام الأمور وبعدين هذا حق لإلها؟ يعني حتى لو مسكت زمام الأمور وفشلت ببعض المطارح بدنا نضل نحاول ونكرر وضل ترجع تاخد دورة. منا شغلة يعني هيك لعبة على الماشي، يعني مرة رجال دولة بالزمنات ويمكن ما كانوا قادرين يمسكوا الأمور، لأنه بتعرف كيف الوضع بلبنان متشعب. اليوم عنا رئيس جمهورية كان قائد جيش لتسع سنين، والوضع بتعرف بالمناطق عنا بالمنطقة يعني بلبنان شيء اسمه يعني الوضع العسكري شغلة كتير مهمة.

0: الاساس لازم تكون قوي انت مع العسكر لحتى تقدر تفرض هيبتك وسيطرتك. في رجل يعني هو اخذ هالشي بصدره وبده يتحمل المسؤولية وعنده خبرة بهذا المجال. نحن بدنا نعطيه التشانس. هلأ المقاومة مطرح من المطارح، اوكي فادت لبنان، نحن بالنتيجة بدنا نشوف لبنان شو استفاد وشو خسر، ان كان من حضور المقاومة او من عدم حضوره. ربح بمطرح من المطارح بس خسرته كتير، خسرته كتير كتير. واكثر شيء بتخسره انه وقت اللي بدها تاخد عنه يعني بدها تاخد عن الدولة يعني القرار بالحرب والسلم وهالامور هذه. يعني نحن وصلنا لمطرح هلا مفروض نكون تعلمنا ومفروض نسلم بالامور. هلا هي بدنا نفوت بالزريب لوقفوا سنة ونص، ليش ما وقفوا سنة؟ يمكن وقفوا سنة ونص لأنه ما كانوا قادر، ما كانوا طالعين من حرب طويلة عريضة ورايحين القيادات بالصف الأول والصف الثاني والصف الثالث. بطبيعة الحال بدوا يرتاحوا إذا بيصير لهم مش سنة ونص وأربع وخمس سنين.
1: ممكن كمان يكون ما أجت المعلومات أنه يدخلوا على هذه الحرب أو يردوا.
0: كمان
1: يعني كمان هذا تجي من الخارج، يعني تحديدا من إيران.
0: أكيد أكيد. وهيدا أكبر يعني هي أكبر مصيبة للدولة اللبنانية وللشعب اللبناني المسالم. أنا عم بحكي بالمطلق كدولة، يعني يا في دولة يا ما في دولة، يا في شعب يا ما في شعب، في شعب وفي دولة. بدنا نحترم الدولة وبدنا نحترم الشعب. وصلنا لنقطة ما بقى هيدا الشيء لازم يستمر، لازم بقى نسلم بالأمر الواقع. ومش عم نقول نحنا الدولة رح تاخد العالم على المشنقة، لا، يلي دافع ودفع دم ودفع كذا هو مجال للدولة كمان ترجع شيء لهالناس يلي عطيت.
1: شكرا لك على المداخلة جورج. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم. على معنا من سيلفانيا سيدني، معنا ألين. صباح الخير.
2: صباح النور لحضرتك ولكل المستمعين. مش عارفين هو دلوقتي امريكا بتضرب الرد الايراني هيبقى على الشرق الاوسط. هي امريكا مش خسرانه حاجه، امريكا بتحارب بره ارضها. كل الرد هيبقى على تاني، على الامارات وعلى السعوديه مش قوي يعني، على الامارات وعلى كل منطقه الشرق الاوسط. ايران لما بتيجي تضرب معرفش هي بتخاف تضرب امريكا، بتخاف تضرب. انا مش فاهم السياسه ماشيه ازاي. اكيد الموضوع هيوسع جامد، هيوسع، مش هيبقى مش هيبقى بالساهل يعني. فدي وجهه نظري، ما اعرفش يعني هتمشي كده ازاي. بس حابب كمان ابارك لمصر وجمهور مصر كلهم هارد لاك. عملنا ماتش حلو خالص والدنيا مش وحشه وحجزنا مكان على طول في كاس العالم. زمان كنا بندخل مره ولا مرة وعشرة، لا دلوقتي خلاص اللعب اللي عملوه عملوا شغل حلو خالص. واعتقد كمان ان الماتش اللي جاي هيأثر على الارجنتين. اعتقد ان هي هتطلع لان هي لعبة ما كانش مظبوط. حتى يعني الناس اللي بتقول ان التحكيم كان ظالم شوية، لا هو يعني الدنيا ماشية مش صعبة يعني. فيك وعليك، احنا لما جينا في الماتش بتاع ايران اتحقق لنا.
3: Hello, Sidine Markwin on 1638 2ME Australia. After the break, we've got a classic hit coming up, including lots more music. And if we have some time, we'll throw in a bit of English. What do you reckon? Stay with us.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
6: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. Action. Yes, sir. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم، ابحثوا عن VCE.
7: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
9: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
12: وفي أحدث عناوينها طارقة، الولايات المتحدة تهاجم جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين، ودوي انفجارات في بوشهر، وشظايا المقذوفات الإيرانية تسفر عن جريح وأضرار مادية في الكويت. الدوحة الوسيطة في المسار التفاوضي تبلغ طهران بضرورة التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية، وتندد بالهجمات على السفن في مضيق هرمز. أوكرانيا تستهدف 12 ناقلة روسية أخرى في بحر أزوف، والكريملين يقول إن الضربات ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب.
13: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران متواصلا، وفي آخر مستجداته الرد الإيراني على الضربات الأمريكية بهجمات شملت عدة دول خليجية منها قطر والبحرين والكويت. وفي الأخيرة تسببت شظايا الاعتراضات الجوية للمقذوفات الإيرانية تسببت في إصابة شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية. وفي الجمهورية الإسلامية أفادت وكالة فارس أن هجوما أمريكيا استهدف جسرا للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. يأتي هذا في وقت يستعد فيه الإيرانيون إلى دفن مرشدهم الأعلى الراحل وسط غياب نجله وخلفه مجتبى خامنائي. والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
14: طهران نددت بالضربات الأمريكية ووصفتها بأنها جريمة حرب بعدما استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا وبنى تحتية بينها جسور وخطوط للسكك الحديدية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين وفق وزارة الصحة الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام بسماع انفجارات في بندر عباس وكنارك وتشابهار، فيما تعرضت قاعدة عسكرية قرب المحطة النووية المدنية في بوشهر الظهر للقصف، واستهدف جسر للسكاك الحديدية في محافظة كاليستان، كما سقط قتلى وجرحى في خوزستان، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات بين طهران ومشهد. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تستهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أبدت استعدادا للتوصل إلى اتفاق بالتزامن مع وصول نعش المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مشهد تمهيدا لدفنه بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة.
12: هجر في إطار ردود الفعل أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري دعمه لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل، كما ندد وزير الخارجية القطري لنظيره أمام نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي بينهما بالهجمات على السفن في مضيق هرمز. فرنسا من جهتها اعتبرت أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها باستهدافها سفن تبحر في المياه العمانية، فضلا عن انتهاكها للقانون الدولي، وفقا لتعبير وزير الخارجية الفرنسية جونوال باغو. وكان الملف الإيراني وملفات أخرى كأوكرانيا ومستقبل حلف الأطلسي محل نقاشات قمة الناتو في تركيا، والتي اختتمت بمخرجات نقف عندها مع مراسلنا من أنقرة حسن الطهراوي، وكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل.
15: قمة أنقرة تم مناقشة مستقبل حلف الناتو، تم الاتفاق على وضع خطط للسياسات الجديدة المبنية على تطور للمرحلة الثالثة من تاريخ هذا الحلف. البيان الختامي للقمة أكد على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، الاستمرار بالعمل لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات طويلة الأمد التي تمثلها روسيا. كذلك تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي واتفاق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار دولار. خلال القمة اللي استمرت ليومين كانت هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات التي ناقشت قضايا العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية. بيان القمة تطرق إلى موضوع إيران وعبر عن رفض إيران لامتلاك أسلحة نووية، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. وكل الأحوال كانت هناك بعض التصريحات معاتبة من قبل الرئيس الأمريكي للحلف، لكن يبدو أن كثير من القضايا تم تجاوزها وتم توصل الكثير من الاتفاقيات داخل هذه القمة.
12: كنا في الاستماع لحسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية من العاصمة التركية أنقرة. وكان الملف الأوكراني الروسي كما قال حسن طهراوي محل نقاشات قمة الأطلسية في تركيا. وفي هذا الملف قال الكرملين منذ قليل قال إنه يعتبر الضربات الأوكرانية على روسيا يعتبرها بأنها ستؤدي إلى إطالة مدية الحرب. يأتي هذا بعد حلقة تصعيد جديدة بين الطرفين في آخر مستجداتها، استهداف أوكراني لاثنتي عشرة ناقلة روسية في بحر أزوف وفقا لمصادر روسية. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: 2 أمي أستراليا سرين معكم بهالليلة. حضروا فنجان قهوة أو شاي مع بسكوت وارتاحوا على الكنباية. خلينا نستمخ بأجمل أغاني من الشرق الأوسط على إذاعتكم الأولى 1638 2 أمي أستراليا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصاً إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
5: This how we gonna do it. Dale, come on.
6: I'm up in the party.
7: Access. معكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل الافتراض.
8: Backstage
9: Superstar
10: ماجد الرومي.
11: على راديو 2ME أستراليا.

SCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي اقرا لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيرياك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is Saya Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: أهلا وسهلا فيكم سنين معكم on 1638 Twimmy Australia for the top 5 لأجدد الأغاني من الشرق الأوسط. It's a half an hour of new music. Let's kick off. 2ME
1: The Original 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة. كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا. ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض. لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك. عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
9: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897 222 خلف الكي اف سي. This how we gonna do it.
10: Come on. I'm up in party. Total access. موعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل انفجارات.
11: Superstar.
10: ماجد الرومي. على راديو تو أمي أستراليا.

0: Access.
1: مواعدكم كل سبت الساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. ماجد الرومي. على راديو تويمي أستراليا.

0: This is 2ME Australia and I'm Serene. Have you ever wondered what the science is behind the leap year? Well, the Earth doesn't actually orbit the Sun at exactly 365 days. It's more like 365 days and a quarter. It's too complicated to try and work that out as somewhat of an additional day. So instead, that quarter of a day is forgotten for 3 years. On the fourth year, a whole day is added to the calendar and it's given to the month that needs it the most. You guessed it, February. So there you have it, the leap year explained. Stay with us, there's more to come on
1: 1638 2ME.2ME وشركائك دار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
4: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي إي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم، فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
5: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
6: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
7: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
8: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
9: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
10: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
11: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
12: الثالثة الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك وهبة خداش.
13: وفي أحدث عناوينها طارق، الولايات المتحدة تهاجم جسرا ضمن مسار تجاري بين إيران والصين، ودوي انفجارات في بوشهر، وشظايا المقذوفات الإيرانية تسفر عن جريح وأضرار مادية في الكويت. الدوحة الوسيطة في المسار التفاوضي تبلغ طهران بضرورة التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية وتندد بالهجمات على السفن في مضيق هرمز. أوكرانيا تستهدف 12 ناقلة روسية أخرى في بحر أزوف، والكريملين يقول إن الضربات ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. لا يزال التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران متواصلا، وفي آخر مستجداته الرد الإيراني على الضربات الأمريكية بهجمات شملت عدة دول خليجية منها قطر والبحرين والكويت. وفي الأخيرة تسببت شظايا الاعتراضات الجوية للمقذوفات الإيرانية تسببت في إصابة شخص على الأقل ووقوع أضرار مادية. وفي الجمهورية الإسلامية أفادت وكالة فارس أن هجوما أمريكيا استهدف جسرا للسكك الحديدية يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. يأتي هذا في وقت يستعد فيه الإيرانيون إلى دفن مرشدهم الأعلى الراحل وسط غياب نجله وخلفه مجتبى خامنائي. والتفاصيل معك هجيرة بن عدة.
15: طهران نددت بالضربات الأمريكية ووصفتها بأنها جريمة حرب بعدما استهدفت نحو 90 موقعا عسكريا وبنى تحتية بينها جسور وخطوط للسكك الحديدية، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين وفق وزارة الصحة الإيرانية. وأفادت وسائل إعلام بسماع انفجارات في بندر عباس وكنارك وتشابهار، فيما تعرضت قاعدات عسكرية قرب المحطة النووية المدنية في بوشهر للقصف، واستهدف جسر للسكك الحديدية في محافظة كالستان، كما سقط قتلى وجرحى في خوزستان، ما أدى إلى تعليق حركة القطارات بين طهران ومشهد. في المقابل قالت القيادة المركزية الأمريكية إن الضربات تستهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة في مضيق هرمز. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طهران أبدت استعدادا للتوصل إلى اتفاق بالتزامن مع وصول نعش المرشد الأعلى علي خامنئي إلى مشهد تمهيدا لدفنه بعد أسبوع من مراسم تشييع حاشدة.
13: هجيرة، في إطار ردود الفعل أكد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري دعمه لجميع المساعي الرامية إلى احتواء التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل، كما ندد وزير الخارجية القطري لنظيره أمام نظيره الإيراني خلال اتصال هاتفي بينهما بالهجمات على السفن في مضيق هرمز. فرنسا من جهتها اعتبرت أن الضربات الأمريكية الأخيرة على إيران تأتي نتيجة انتهاك طهران لالتزاماتها باستهدافها سفن تبحر في المياه العمانية، فضلا عن انتهاكها للقانون الدولي، وفقا لتعبير وزير الخارجية الفرنسية جونوال باغو. وكان الملف الإيراني وملفات أخرى كأوكرانيا ومستقبل حلف الأطلسي محل نقاشات قمة الناتو في تركيا، والتي اختتمت بمخرجات نقف عندها مع مراسلنا من أنقرة حسن الطهراوي، وكان متحدثا في فقرة مباشر مع مراسل.
16: قمة أنقرة تم مناقشة مستقبل حلف الناتو، تم الاتفاق على وضع خطط للسياسات الجديدة المبنية على تطور للمرحلة الثالثة من تاريخ هذا الحلف. البيان الختامي للقمة أكد على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي، الاستمرار بالعمل لتعزيز القدرات الدفاعية لمواجهة تهديدات طويلة الأمد التي تمثلها روسيا. كذلك تم الاتفاق على زيادة الإنفاق الدفاعي واتفاق على تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار دولار. خلال القمة اللي استمرت ليومين كانت هناك الكثير من اللقاءات والاجتماعات والتصريحات التي ناقشت قضايا العلاقات الثنائية، ملفات إقليمية ودولية. بيان القمة تطرق إلى موضوع إيران وعبر عن رفض إيران لامتلاك أسلحة نووية، ودعا إلى احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز. بكل الأحوال كانت هناك بعض التصريحات معاتبة من قبل الرئيس الأمريكي للحلف، لكن يبدو أن كثير من القضايا تم تجاوزها وتم توصل الكثير من الاتفاقيات داخل هذه القمة.
13: كنا في الاستماع لحسن طهراوي مراسل مونتي كارلو الدولية من العاصمة التركية أنقرة. وكان الملف الأوكراني الروسي كما قال حسن طهراوي محل نقاشات قمة الأطلسية في تركيا. وفي هذا الملف قال الكرملين منذ قليل قال إنه يعتبر الضربات الأوكرانية على روسيا يعتبرها بأنها ستؤدي إلى إطالة أمدية الحرب. يأتي هذا بعد حلقة تصعيد جديدة بين الطرفين في آخر مستجداتها، استهداف أوكراني لاثنتي 10 ناقلة روسية في بحر أزوف وفقا لمصادر روسية. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.
0: Throughout Australia, this is 2ME and I'm Serene. Fun fact of the day. In 1930, two brothers created the first car radio, which was called Motorized Victrola, which they shortened to Motorola. 1930, wow, how far we've come. Keep tuning in, there's more hot hits to come. 1638, 2ME Australia.

بالشط النيل مجلسنا هل تذكرين بالشط النيل مجلسنا نشكو

وحولنا الليل يطوي في غلائله وتحت أعطافه

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لإلي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها, وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية وحقولها بالإنجليزي إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزي just for them. مشبرح مثل ما مثل ما بنقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب المين. No one but no one does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. منيح زمطنا هالمرة,
1: شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. This how we gonna do it. Come on. I'm up in the party. Total access. مواكون كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراضي. Backstage. Superstar. ماجد الرومي. على راديو 2ME أستراليا.

0: Did you know that you can listen to 2ME anywhere in the world, not just in Australia? So whether you're eating حليوت الجبن بطرابلس or عم تشربوا شراب الكركدي بمصر, we're with you anytime via the web on 2ME.com.au or on your iPhone with the 2ME app.
1: This how we gonna do it. Dale. Come on. I'm up in the party. كل سبت ساعة تلاتي بعد الظهر على راديو 2ME أستراليا.
2: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل أعددت وصية؟ إذا لا, فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى الانعقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9-7-9-0-7000. شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أدعية القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
1: الأخبار معدودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
8: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
9: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
10: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف KFC.
12: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة من MTV ومفام، والبداية مع أبرز العناوين. عيسى يجول على عون وبر وسلام، وتنفيذ صيغة الإطار محور اللقاءات. كاتس يرد على ترامب: لم نطلب إذنا للبقاء في لبنان، وحرصون على نزع سلاح الحزب. تصعيد أمريكي إيراني، إغلاق هرمز ومخاوف من انهيار الاتفاق. خطوة تاريخية جديدة، ترامب يبدأ برفع سوريا عن قائمة الدول الإرهابية. عاد القلق ليتربع من جديد على منطقة الشرق الأوسط التي تشهد حاليا مواجهة لافتة بين واشنطن وطهران، شملت القواعد الأمريكية في كل من البحرين والكويت وقطر، ما كسر مضمون مذكرة التفاهم بين البلدين. نار المواجهات هذا يأمل لبنان الرسمي أن تبقى هذه المرة بعيدة عنه، في ضوء جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية مرتقبة في روما. في الأثناء كان السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى يجول على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، حاملا في جعبته صيغة الاتفاق وكيفية البدء بتطبيقه قبيل الزيارة المرتقبة لعون إلى واشنطن في 21 من الشهر الحالي. البداية إذن من قصر بعبدة وجولة السفير الأمريكي ميشيل عيسى، كل التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميل رامي نصار. رامي، إذن زيارة مرتقبة للرئيس عون إلى أمريكا، ما تفاصيل ما حمله السفير الأمريكي للرئيس عون؟
1: بالألف يعطيك العافية. بالفعل سلم رئيس الجمهورية العمان جوزيف عون اليوم الدعوة الرسمية لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في 21 من تموز أي الشهر الجاري، وتسلم هذه الدعوة شخصيا من السفير الأمريكي ميشيل عيسى الذي كما قلت جال على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب. من جملة ما تناوله عيسى مع رئيس الجمهورية تحديدا هو مسألة أولا أهمية هذه الزيارة بحد ذاتها في هذا التوقيت، وأنها تعكس اهتمام أمريكا بلبنان في هذا الظرف وما يحصل في لبنان، ناهيك عن مسألة اجتماعات روما التي من المزمع عقدها قبل هذه الزيارة أي في 14 و15 من الشهر الجاري. نقل هذه الاجتماعات من واشنطن إلى روما برره السفير الأمريكي ردا على سؤال بأنه جاء لأسباب تقنية لها علاقة بتنقل السفراء وفرق العمل، وبالتالي جاء هذا الأمر للتسهيل كما قال السفير الأمريكي. وما سئل عن مسألة ربما طلب لبنان تحقيق المزيد من الإسرائيليين قبل عقد الجولة المقبلة، وطبعا ندرك أن لبنان طالب بذلك نظرا إلى أنه التشبث الإسرائيلي بعدم الانسحاب أو تصعيب الشروط عمليا يجعل الدولة اللبنانية في مكان حرج إزاء هذه المفاوضات، وبالتالي على إسرائيل أن تنفذ مندرجات صيغة الإطار التي تم التوصل إليها. أجاب السفير عيسى بأنه اجتماعات روما هي اجتماعات تقنية، وهو يفصل بين المفاوضات السياسية والعسكرية التي تحصل وبين هذه الاجتماعات التي هدفها كما قال هي تشكيل فرق عملية وتنظيمية تنفيذا لبنود صيغة الإطار التي تم التوصل إليها في واشنطن. وبالتالي هذه الفرق التي من المفترض أن تشكل في روما هي ذات طابع أمني حقوقي قانوني حدودي وما شابه، انطلاقا من الملفات التي من المفترض أن يتم التطرق إليها وتنفيذها انطلاقا من صيغة الإطار التي تم التوصل إليها والتي تشكل مبادئ. كما قال السفير عيسى بأنه فريقا أمريكيا عسكريا سوف يصل إلى لبنان خلال الأيام المقبلة للبدء بتنفيذ المناطق التجريبية، وكنا أوردنا في نشراتنا السابقة بأنه يوم الجمعة أي غدا يفترض أن يصل فريق جوزيف كليرفيلد الجنرال المسؤول عن اللجنة التنسيقية بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا كان كل شيء حتى الآن، وطبعا المزيد في تقريرنا المسائي.
0: بالتأكيد، شكرا لك رامي نصار. بتوازي وردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن بلاده لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مشددا على عزم إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان. إلى السراي، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة حكومية عادية. التفاصيل مباشرة من هناك مع الزميلة ماريان زوين. إذن ماريان، ما تفاصيل هذه الجلسة وما أبرز البنود؟
2: رالف، هذه الجلسة ستنعقد عند الساعة 3 من بعد ظهر اليوم، وهي جلسة عادية كما تفضلت، في غالبية بنودها أمور وظيفية اعتيادية إدارية، ولكن بالرغم من أنه غالبية المواد هي بهذا الإطار، إلا أن الأنظار ستتجه إلى البند اللي هو مكتوب فيه تعيينات مختلفة. وبحسب معلومات الام تي في، التعيينات ستشمل أو أهم التعيينات رح نكون عم نحكي عن تعيين رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي، وهو منصب مستحدث ضمن الهيكلية الجديدة بعد ما تم إنشاء هيئة تنظيم الطيران المدني، فصار في عنا هيدا المنصب. بحسب المعلومات اللي حصلنا عليها، الأسماء المطروحة هي بين جمانة علي عرابي، جورج نادر، محمد عبد الرزاق شتيلة، وقاسم مصللي. أيضا سيبحث تعيين مدير عام التعليم العالي، والأسماء المتداولة هي رائد عز الدين، مازن الخطيب، ومازن كردي. كذلك رالف، كنا عرفنا من فترة أنه رئيس هيئة الناظمة للكهرباء كان استقال، فراح ينبحث أيضا بأسماء متداولة ولا أخرى رح يكون عم بقدمها وزير الطاقة للبحث لتعيين رئيس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء. عنا الأسماء المتداولة أيضا أو المطروحة يعني عم نحكي فيها بحسب معلومات الام تي في، زياد سمكية، عزام سنجكتار، ووسام يعقوب. بالإضافة إلى هذه التعيينات رالف، في عنا يعني بنود أخرى على جدول الأعمال، هي توصف بأنها بنود اعتيادية إدارية منتظمة. أبرزها هيك بمرق عليهم سريعا، وزارة الأشغال العامة بدها تطلب تراخيص لنقل جوي دولي منتظم، عم نحكي بمطار روني معوض، الرئيس روني معوض. عنا الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب سيطلب الإيجاز بأنه يكونوا عم بأمنوا بيوت للي تهدمت بيوتهم لإيواء المتضررين من الحرب. عنا مجلس أيضا وزارة العدل تطالب باتفاقيات مع المملكة المغربية تيكون عم يتوافق عليها. أيضا وزارة المالية بدها بدل إيجارات إدارات العامة المعقودة بالدولار الأمريكي، يعني قصص خاصة بالوزارات. بس كمان كانت لافت بدي أحكي عنه أنه وزير الداخلية رالف رح يكون عم يبحث بملف الأبنية المتصدعة في طرابلس، وفي أمور أكيدة أخرى موجودة. بدي أقول أخيرا أنه سياسيا هيدا جلسة تانية بالسراي الحكومة من بعد ما كان وقع على صيغة الإطار في واشنطن. بعد ولا مرة هيدا البند أدرج كأنه بند سياسي رسمي، بعد ما عمل جلسة ببعبدة بحضور رئيس الجمهورية بهيدا الإطار. وحسب معلومات الام تي في، لا يزال رئيس الجمهورية يبحث في الصيغة الدستورية والقانونية اللازمة للبت بهذا الموضوع. حتى اللحظة ما عم بيكون في إلا بس نقاشات على هامش الجلسة، وليس ببند رسمي عادي. المرة الماضية كان ساعة ونص من النقاش، ولكن كان هادي بالرغم من الملاحظات من وزراء الثنائي. هذا كل شيء، وأكيد بعد وصول الوزراء من وفيكم بكل
0: الجلسة بالتأكيد سنعود إليك لمعرفة كل ما سيحصل في هذه الجلسة. إلى البرلمان، حيث جلسة للجنة النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب. الأجواء مباشرة من هناك مع الزميلة جويس عقيقة. إذن جويس، إقرار قانون الإعدام وأيضا قانون الإعلام، أبرز المواقف السياسية معك.
3: طبعا كما تفضلت رالف، أقر قانون اقتراح قانون الإعلام، عم نحكي فقط في اللجان النيابية المشتركة. طبعا هو قانون درس لأكثر من 8 أعوام وقد أقر اليوم بتعديلات. أساس هذه التعديلات تحدث عنها بوصعب ونائب رئيس مجلس النواب، وأيضا وزير الإعلام والنائب جورج عدوان الذي كانت له اليد الطولة إن كان عم نحكي بموضوع الإعلام أو بموضوع إلغاء عقوبة الإعدام. سأتحدث قليلا عن موضوع القانون الإعلام الجديد. يقول المسؤولون الذين صرحوا أنه هيدا إنجاز، يعتبرونه إنجازا، ويقولون أنه لم يعد بإمكان إحالة الصحفيين على السجن، ولكن هناك غرامات لم تعد محكمة المطبوعات هي المحكمة التي تبت بهذا الموضوع، إنما تم إنشاء محكمة خاصة. لن تكون هناك ضابطة عدلية، بمعنى أنه لن يمثل حتى الصحفي أمام المحكمة العسكرية كمان، إنما ستصبح هناك محكمة خاصة بالإعلاميين. والأرجح أو يعني الأكثر ترجيحا أنه نحن كصحفيين نمثل أمام هذه المحكمة، ولكن في حالات استثنائية قد يحال عدد من الصحفيين إلى السجن نتيجة إذا ما كان هناك أي عمل عم نحكي عن كتير كبير وغير مثبت، ولكن المحكمة الخاصة هي التي تقرر ما إذا كان هذا سيحصل. بأيضا موضوع إلغاء قانون إلغاء الإعدام، هذا الموضوع كان هناك اثناء خاصة اثنى عليه وزير العدل الذي يعتبر ايضا انه هذا انجاز بالنسبة الى لبنان لانه في تطور، وهذا قانون الاعدام صحيح الغينا ولكن تم استبداله بالسجن المؤبد المشدد، وهذا يعني انه هذا لا يعني انه المجرمين رح يكونوا هاربين من وجه العدالة، ولكن سيكون هناك اذا عم نحكي عن سجن مؤبد ولكن مشدد. على اي حال تفاصيل اضافية رح نفيكن فيها بتقارير مفصل بالنشرة المسائية. رالف،
0: شكرا لك جويس حقيقة. ومن مجلس النواب إلى عين تينة، حيث التقى رئيس المجلس نبيه بري مساعد وزير الخارجية الإيرانية وحيد جلال زادة على رأس وفد المرافق. من على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية، أكد الرئيس دونالد ترامب أن الرئيس السوري أحمد الشرع مستعد للمساعدة في التعامل مع حزب الله في لبنان.
4: President al-Sharr make any commitments to you on helping with Hezbollah in Lebanon?
5: Yeah, he did. He's done a great job. He's unified Syria, the president. Well, I'm not going to say what he said, but yeah, he did. He was great today. He was great, and President Zelensky was great. We had a lot of good meetings today.
0: إقليميا ودوليا وعلى خط الحرب الأمريكية الإيرانية، ترامب كشف أن الإيرانيين تواصلوا مع واشنطن سعيا إلى إبرام اتفاق فيما استهدف الحرس الثوري قاعدة أمريكية في الأردن. هذا وحذرت السفارة الأمريكية جميع رعاياها في عمان البقاء في عمان. تقرير أورور كرم.
6: لليلة الثانية فتحت الولايات المتحدة جبهة نار أوسع داخل إيران. الضربات جاءت ردا على هجمات استهدفت سفنا بحسب الرئيس الأمريكي الذي حذر من أن أي هجمات إضافية ستؤدي إلى تصعيد أكبر. فواشنطن استكملت ضرباتها بهدف تقويض قدرات إيران على استهداف السفن التجارية والبحارة المدنيين في مضيق هرمز بحسب بيان السنتكوم. فالقيادة كشفت أنها استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي، منشآت للمراقبة الساحلية، مواقع لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة، قدرات بحرية وبنى تحتية لوجستية عسكرية على امتداد الساحل الإيراني. هذا وكشف موقع أكسوس أن ترامب يستعد لمواجهة قد تمتد أياما أو حتى أسابيع. وفي جديد الضربات أعلنت وكالة فارس أن هجوما أمريكيا استهدف جسرا يستخدم في مسارات تجارية للصين وروسيا. في المقابل كان الحرس الثوري زعم استهداف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين مهددا بتوسيع دائرة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة. فالجيش الإيراني

0: فبعيبولو.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوه الرومان واضطهدوه وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلوا يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة قلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت. Because you are the saint of children, you saint, you are the saint of sea people. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: سوا على الهواء ودائما 24 ساعة منوافيكم بآخر أخبارنا المحلية وأيضا السياسية منروح فيها كمان على البلاد العربية وأيضا حول العالم. وما بدنا ننسى الأخبار السياسية بلبنان اللي دائما هي بتعطينا الزخم والدفع المعنوي أكثر لنعرف آخر المستجدات على الساحة السياسية ودائما حصريا على راديو 2ME
1: 1638 AM. Download the app now.
0: أغاني كتير بانتظاركم وأكيد موسيقى بتدوي فعلا هيك أنغام حقيقية لتجسد حب وواقع وحنان. أكيد أنتوا على السمع وأكيد دايما على راديو 2ME. ما تنسوا أنه نحن منمدكم بأجمل الحب وبأحلى الأغاني وبحنان ودفى موسيقتنا.
2: Just dropped. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: Enjoy the new music first, fresh and clean. From the original 2ME.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحن واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
7: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق نعطيك العالم على مسمعك.
8: UMA Australia News.
9: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
10: وهيبة خداش.
9: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. تواصل التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط، والدفاعات الجوية في قطر والكويت والبحرين والأردن تتصدى للهجمة الإيرانية. لبنان يبلغ أن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في الجنوب. دمشق ترحب ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب، وتعلن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وتستعيد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
9: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا تكرر العدوان الأمريكي على حد وصفها. وكانت واشنطن في إطار هجماتها التي تجددت قد استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقا لمسؤول إيراني بعيد الإعلان عن دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الجمهورية الإسلامية. وفيما تصدت الدول الخليجية لهجمات إيرانية اليوم، يأتي هذا التصعيد قبل ساعات فقط من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد، وترقب إسرائيل عن كثب التطورات على الجبهة الإيرانية، ولا تزال على موقفها بشأن ملف الانسحابية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وجددت ذلك على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
11: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
9: تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب بينهما في شؤون سوريا. تتجه دمشق إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدأ إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع إعلانها تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية. والتفاصيل معك يا هاشيرة بن عدة.
12: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذ لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما ستتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة أعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
9: شكرا لك يا هجيرة. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا وفقا لوكالة الأناضول، فإن وزير الطاقة التركي أعلن عن تدفق النفط من العراق إلى تركيا. في الجزائر قالت شركة سوناتراك المملوكة للدولة إنها سيطرت على حادث وقع الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي في مصفاة أرزيو، وأكدت أنه لم تسجل إصابات أو وفيات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في ظلمة الليالينا مشاوير مشاوير.

جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا بإيدينا.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: This is Seiya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة البريست كانسر بيشنتس، مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتيمز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثة الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان، وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بعيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثة، اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله. بشفاعة القديسة أغاثة يا رب يسوع، اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Seiya, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي. On 1638 2ME Australia.

0: 2ME, Maximum Hits, and more. Maximum Music. Maximum Hits. 2ME, Australia.
1: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة, وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق, وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا. لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة, يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين. فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير, إنما تكون بدوز خفيف جدا.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: This is 2ME.
1: لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
3: To ME, just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: حب العائلة بينبع دايما من حب عظيم جدا، ومنشوف الأب والأم اللي بيضحوا بها العائلة ومنعتبرهم هن الركيزة الأساسية لعائلتنا، مثل المسبحة اللي منصلي فيها حبة وحبة لما بتكون إلى جانب بعض لتعطي مسبحة قوية جدا ومتينة جدا، وهيك العائلة بتكون مثلها.
1: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
15: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
16: وهيبة خداش.
15: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. تواصل التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط، والدفاعات الجوية في قطر والكويت والبحرين والأردن تتصدى للهجمة الإيرانية. لبنان يبلغ أن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في الجنوب. دمشق ترحب ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب، وتعلن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وتستعيد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس والثوري الإيراني بأنه سيستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا تكرر العدوان الأمريكي على حد وصفها. وكانت واشنطن في إطار هجماتها التي تجددت قد استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية وفقا لمسؤول إيراني بعيد الإعلان عن دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية. وفيما تصدت الدول الخليجية لهجمات إيرانية اليوم، يأتي هذا التصعيد قبل ساعات فقط من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد، وتراقب إسرائيل عن كثب التطورات على الجبهة الإيرانية، ولا تزال على موقفها بشأن ملف الانسحابية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وجددت ذلك على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
17: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب بينهما في شؤون سوريا. تتجه دمشق إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدأ إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع إعلانها تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية. والتفاصيل معك هاشيرة بن عدة.
18: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذ لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما ستتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة أعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
15: شكرا لك هجيرة. أعادت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا وفقا لوكالة الأناضول، فإن وزير الطاقة التركي أعلن عن تدفق النفط من العراق إلى تركيا. في الجزائر قالت شركة سوناتراك المملوكة للدولة إنها سيطرت على حادث وقع الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي في مصفاة أرزيو، وأكدت أنه لم تسجل إصابات أو وفيات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

أجمل الموسيقى وأحلى الأنغام دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. تحية القلبية لكم جميعا من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.

0: Let's do it.
1: التواضع هو أسمى صفات ممكن نحن بالفعل نختبره بحياتنا، وقديش حلو نكون متواضعين بحياتنا ودايما نشوف الأمور من ناحية التواضع، ولكن مش صعبة أبدا أن نفعلها مع أصدقائنا، نفعلها بحياتنا العملية وأيضا العائلية.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: لينكد، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedcom.au/nswtolls.
4: It really gets me going.
1: متابعين معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات، سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق، وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد، حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.
5: New music. Australia. 2ME Australia.

0: التسويق للأغاني الجديدة باسم شركة الإنتاج. شركة الإنتاج. اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة.
1: الأولى دائما.
0: Do and E Australia. عايشين معكن.

0: Two MP listeners have their say.
1: 2ME is my favorite station. Arab music is the segue to my heart, and being able to listen to it through the 2ME app is life-changing. I get to listen to Arabic music at work and on the go. Just love the station.
0: 2ME Australia.
2: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
0: 2ME Australia.

0: يوم عن يوم ويوم جديد بيبدأ، يوم بيروح ويوم تاني بيجي، يوم بيحمل أخبار ويوم بياخد أخبار، منروح ومنسافر فيه لبعيد ومنرجع أكيد دايما إلى أثيرنا، إلى أثير راديو تي أم إي 1638 AM. من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوق وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897222، خلف KFC.
9: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا، مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
10: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
11: وهيبة خداش،
10: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. تواصل التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط، والدفاعات الجوية في قطر والكويت والبحرين والأردن تتصدى للهجمة الإيرانية. لبنان يبلغ أن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في الجنوب. دمشق ترحب ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب، وتعلن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وتستعيد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا تكرر العدوان الأمريكي على حد وصفها. وكانت واشنطن في إطار هجماتها التي تجددت قد استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية وفقا لمسؤول إيراني بعيد الإعلان عن دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية. وفيما تصدت الدول الخليجية لهجمات إيرانية اليوم، يأتي هذا التصعيد قبل ساعات فقط من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد، وتراقب إسرائيل عن كثب التطورات على الجبهة الإيرانية، ولا تزال على موقفها بشأن ملف الانسحابية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وجددت ذلك على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
12: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
10: تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب بينهما في شؤون سوريا. تتجه دمشق إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدأ إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالتزامن مع إعلانها تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية. والتفاصيل معك يا هاشيرة بن عدة.
13: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذ لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما ستتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة أعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
10: شكرا لك يا هجيرة. أعدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا وفقا لوكالة الأناضول، فإن وزير الطاقة التركي أعلن عن تدفق النفط من العراق إلى تركيا. في الجزائر قالت شركة سوناطراك المملوكة للدولة إنها سيطرت على حادث وقع الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي في مصفاة أرزيو، وأكدت أنه لم تسجل إصابات أو وفيات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

عم تسأل بهالوقت شو بدك تعمل او هيك راجع من شغلك ومش عارف شو بدك تعمل، بقول لك انت وعلى الطريق ما عليك غير تحط 1638 AM واكيد تسمعنا على موجتنا، ودايما الموجة ما بتشوش ابدا ابدا ابدا. عرفتوا عن شو عم بحكي؟ اكيد عم بحكي عن راديو تي ام اي 1638 AM. من وراء الميكروفون داليدا اسكندر معك.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين, the saint of the hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح, سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن, من بعد هالشي الرواية بتقول, طبعا رواية لجند مش حقيقة, انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر وهو وجسمه مقطوع عن راسه, وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين, تعبيرا عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: Here's another classic hit.
1: Wake up.
2: Rise and shine.
3: Let's go.
4: Sabah hug. Give the anna.
2: Early in the morning.
1: Waking up early.
5: Wake up feeling refreshed.
1: Wake up.
5: Come on, it's time to get up.
4: Ala Radio 20.
1: It's my show.
4: Akhbar bithamma.
1: Okay, let's go.
5: Wake up. فكرك عديد بانتظاركم ببرامجنا، واكيد هيدا الشيء بيعطينا استمراريه اكثر واكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au، واكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من اي موبايل ولا كافه الاراضي الاستراليه. ما تنسوا دائما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي. 2ME أستراليا. درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض. المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
6: ثروات الأغاني الجديدة.
7: Two ME Australia.

0: 800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: يواجه الجنات الذين تزيد أعمارهم عن 14 عاماً والذين يرتكبون جرائم عنيفة الآن عقوبات أكثر صرامة. ستتم محاكمة مرتكبي الجرائم مثل السطو على السيارات بالقوة في محاكم البالغين. سيعاقب مرتكبو جرائم اقتحام المنازل بالسجن، والجرائم مثل الاعتداءات الخطيرة بالأسلحة يمكن أن تؤدي إلى عقوبات أطول وتؤثر على التعليم والعمل وخيارات الحياة للجاني في المستقبل. لمعرفة المزيد ابحث عن عقوبة البالغين ضد مرتكبي جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: Hit Music Machine. Hit Music. Only 2ME and 2ME Gold.
1: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويني أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.

0: سوا على الهواء دائما عبر راديو تي ام اي 638 AM وايضا عبر www.ami.com.au. عم تسمعونا وهيك باخر اخبارنا. شو في من اخبار؟ مسرح لكم هلا. خلوكم معنا هنا ما بعد البريك.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز تمحو ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية. استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ. غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
4: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي. كان
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
9: من أجل عالم ليس هكذا. با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا في سي اي تناسب عالمكم. ابحثوا عن في سي اي.
10: First. 2ME Australia News.
11: تمام الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
12: وهيبة خداش.
13: نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز العناوين. تواصل التصعيد بين واشنطن وطهران في منطقة الشرق الأوسط، والدفاعات الجوية في قطر والكويت والبحرين والأردن تتصدى للهجمات الإيرانية. لبنان يبلغ أن وفدا عسكريا أمريكيا سيشرف على بدء انسحاب إسرائيل من مناطق تجريبية في الجنوب. دمشق ترحب ببدء واشنطن إلغاء تصنيف سوريا كدول راعية للإرهاب، وتعلن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وتستعيد حقوق التصويت في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أعلن الحرس الثوري الإيراني بأنه سيستهدف القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط إذا تكرر العدوان الأمريكي على حد وصفها. وكانت واشنطن في إطار هجماتها التي تجددت قد استهدفت محيط محطة بوشهر للطاقة النووية، وفقا لمسؤول إيراني بعيد الإعلان عن دوي انفجارات في المحافظة الواقعة في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية. وفيما تصدت الدول الخليجية لهجمات إيرانية اليوم، يأتي هذا التصعيد قبل ساعات فقط من انطلاق مراسم دفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي في مسقط رأسه مدينة مشهد، وتراقب إسرائيل عن كثب التطورات على الجبهة الإيرانية، ولا تزال على موقفها بشأن ملف الانسحابية من المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان. وجددت ذلك على لسان وزير دفاعها إسرائيل كاتس، الذي رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذا السياق. والتفاصيل من القدس معك زياد حلبي.
14: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال، اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
13: تبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون من السفير الأمريكي ميشيل عيسى اليوم أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب بينهما في شؤون سوريا. تتجه دمشق إلى مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدأ إجراءات رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتزامن مع إعلانها تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية. والتفاصيل معك يا هجيرة بن عدة.
15: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذ لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما ستتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة أعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
13: شكرا لك يا هجيرة. أعدت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم حقوق التصويت إلى سوريا، وذلك بعدما وصفته بأنه تغير كبير في الظروف منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. هذا وفقا لوكالة الأناضول، فإن وزير الطاقة التركي أعلن عن تدفق النفط من العراق إلى تركيا. في الجزائر قالت شركة سوناطراك المملوكة للدولة إنها سيطرت على حادث وقع الساعة 2:30 فجرا بالتوقيت المحلي في مصفاة أرزيو، وأكدت أنه لم تسجل إصابات أو وفيات. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.

الوقت بيمر دايما ولازم نستفيد من وقتنا، نستفيد من حياتنا ومن ايامنا. حلو نعيش كل لحظة بلحظتها ودايما نطلع الى الامام، وكل شي بيضايقنا مثل ما بيقولوا على اللبناني نخليه ورانا.

0: More classic flashbacks.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
2: دايما أنا بدي أتمنى لكم أحلى التمنيات برفقتنا عبر أثير راديو 2ME أستراليا وأيضا عبر 2ME.com.au. من وراء الميكروفون دليدا إسكندر معيكي، منكفي سوا ومنتابع بقية برامجنا لليوم. حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن تغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر الراديو 2ME 1638 AM. دليدا اسكندر معيكي.
3: Australia. New music. 2ME Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. بقديس الساعة اليوم رح نحكي عن قديستين، سانت ماترونا اوف رشا اند سانت ماترونا اوف خيوس ايلاند ان غريس. القديسة البارة ماترونا العجائبية يلي من اليونان، اجتاحوا البرابرة جزيرة خيوس وحاول واحد منهم يعتدي على راهبة فوقع بأرضه دغري. ماترونا صلت فوق جسمانه فأقامته وصار يتعلم الصلاة منها، ودغري تاب وما عاد خلى البرابرة يأذوا المسيحيين. حلمت بوفاتها وعرفت انه بعد 7 أيام حتنتقل بالروح والجسد. اما القديسة الروسية ماترونا يلي ولدت سنة 1881 كانت عمية منذ الولادة، وبس بعمر 7 سنين بلشت تعمل العجائب وشفاءاتها كتيرة وبتنصح الملحدين وتدلهم على الطريق الصحيح. ماترونا اوف رشا أنت ماترونا أوف غريس نينتو المكرمات بالكنيسة الأرثوذكسية. Both of you, dear saints, pray for blind people and for spiritual guidance and to avoid danger. Amen. This is Saya Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة

0: فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتير غيرها، كل لقمة عنده المميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: ليه؟ زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكن 9790-1387، وما تغير إلا عند
3: الصفدي. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
7: 1800 ميديكير، انت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
13: الساعة تشير إلى تمام 5 مساء بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس.
14: فايزة مصطفى،
13: أرحب بكنا وبكم جميعا في الفترة المسائية. هي ساعة كاملة تتراوح فقراتها بين السياسة والاقتصاد، الثقافة، الرياضة والعلوم. نستهلها بنشرة إخبارية، إليكم العناوين. القيادة المركزية الأمريكية تكشف عن تنفيذ غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا خلال اليومين الماضيين، آخرها ضربة قرب مفاعل بشهر النووي. نعش المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يصل إلى مشهد غرب الجمهورية الإسلامية في ختام تشييع امتد 6 أيام وسط هتافات المشيعين بالانتقام. إسرائيل ترفع حالة التأهب تحسبا لاستئناف الاقتتال مع إيران، وتقول إنها لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان. في غضون ترحيبها ببدء إلغائها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، سوريا تفكك خلايا تابعة لتنظيم داعش. في إطار مونديال 2026، مباراة حاسمة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في ملعب بوسطن الأمريكية، وإذاعة مونتي كارلو الدولية ترصد آراء الشارع المغربية.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: نستهل نشرتنا بمستجدات تجدد المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران بعد أسابيع من وقف إطلاق النار، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية استهداف أكثر من 170 موقعا إيرانيا، آخرها ضربة على محيط مفاعل بوشهر النووية، وفق ما أكدته سلطات طهران، معلنة عن مقتل 14 شخصا وإصابة نحو 80 آخرين خلال اليومين الماضيين، من بينهم 3 من عناصر الحرس الثوري قضوا اليوم في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد. آخر التحديثات الميدانية يرصدها مراسلنا في طهران علي منتظري.
15: هاجمت القوات الأمريكية عدة مدن إيرانية مستهدفة مواقع عسكرية وأخرى مدنية. بحسب المعلومات الواردة، شملت الهجمات مدن إيران شهر و بندر چابهار في محافظة سیستان و بلوچستان، فضلاً عن بوشهر و کرمان و بندر عباس و جزیره سیریک و قیش و اسلویه. و بذلك بلغ عدد المحافظات الإيرانية التي طالتها الضربات الأمريكية 5 محافظات كمستهدف جسر خط السكك الحديدية الذي يربط إيران بتركمانستان في محافظة گلستان شمال شرقي إيران. وفي المقابل أفادت مصادر إعلامية إيرانية بأن القواعد الأمريكية في البحرين والكويت وقطر والأردن تعرضت لهجمات واسعة نفذتها القوات المسلحة الإيرانية. ومن جهتها أعلنت القوات البرية في الحرس الثوري أن جماعات وصفتها بالإرهابية حاولت بالتضامن مع الهجمات الأمريكية شن هجمات في جنوب شرق إيران وشمال غربها، مؤكدة أنه تم التصدي لها وقمعها بشدة. في وقت يبدو فيه أن حركة السفن في منطقة هرمز قد توقفت، أعلنت القوات البحرية تابع للحرس الثوري أنه في المستقبل القريب ليس للقوى الأجنبية أي دور أو وجود في المنطقة وفي منطقة هرمز. علي منتظر، تهران، مونتي كارلو الدولية.
13: ورغم تعليق حركة القطارات، إلا أن كل الطرق أدت إلى مشهد غرب الجمهورية الإسلامية، حيث يوارى المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي أقول أثر ضمن سادس وآخر يوم ضمن مراسم تشييع شعبية ورسمية، ووسط دعوات الحشود أو رفع الحشود شعارات إلى الانتقام أو تدعو إلى الانتقام لمقتل الراحل الذي قضى في غارة إسرائيلية أمريكية في بداية الحرب في فبراير شباط الماضية. وفيما تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، عبر الوسيط القطري لإيران عن رفض الدوحة الاعتداءات على السفن التجارية، داعيا إلى الالتزام بالتفاهمات مع واشنطن لاحتواء التصعيد. كما أدانت قطر الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت. يأتي هذا فيما تشدد طهران على أن فتح الممر البحري يتم وفق ترتيباتها. فما هي آفاق هذا التصعيد؟ سؤال طرحه نضال شقير على مروان قبلان، مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
16: واضح أن الصراع في الأسابيع الأخيرة صار يتركز حول مضيق هرمز بشكل خاص. إيران تريد السيطرة بشكل واضح على المضيق، والولايات المتحدة تريد أن تنتزع هذه الورقة من يد الإيرانيين حتى تنتقل إلى الموضوع الآخر الذي يعنيها، وهو الملف النووي الإيراني. لكن إيران تعرف أنه لا يمكنها التخلي عن هذه الورقة، لأنها الورقة الأخيرة التي يمكن من خلالها الضغط على الولايات المتحدة لتليين مواقفها بخصوص التنازلات الأخرى المطلوبة من إيران. تقديري الشخصي أن هذا النوع من العمليات العسكرية سوف يستمر خلال الفترة المقبلة، لكن دون أن ننزلق مرة أخرى نحو صراع مفتوح كما كان عليه الحال في بداية هذه الحرب، لأن الطرفين ليس لهما مصلحة في العودة إلى عمليات عسكرية واسعة ومفتوحة، بل سيقتصر الأمر على يعني ضربات محدودة متبادلة على الأقل حتى الانتخابات النصفية الأمريكية.
13: وفي غضون هذه التطورات، وضعت إسرائيل منظومات دفاعاتها في حالة تأهب للرد على أي هجمات من إيران أو من جنوب لبنان. يأتي هذا بعدما طفت على السطح خلافات مع حليفتها الولايات المتحدة، لا سيما بشأن الانسحاب من المناطق اللبنانية، وهذا ما يشير إليه رد وزير الدفاع الإسرائيلي على الرئيس الأمريكي بأن بلاده لا تحتاج لإذن من أحد للبقاء في لبنان. هذا ما يقوله مراسلنا في القدس زياد حلبي.
17: فيما تتابع إسرائيل لحظة بلحظة التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران ولا تخفي رغبتها في عودة القتال. اختار وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس ربما لاعتبارات داخلية الرد ضمنا على مطلب الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان. كاتس قال إن إسرائيل لم تطلب إذنا لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه، مؤكدا أن قواته ستواصل العمل من المنطقة الأمنية التي أقامتها داخل الأراضي اللبنانية إلى حين نزع سلاح حزب الله وإزالة الخطر عن بلدات الشمال. ويفسر مراقبون لهجة كاتس أيضا مع اقتراب الانتخابات بالشعور الشعبي والإدراك السياسي المتزايد داخل إسرائيل بأنها فقدت استقلالية قرارها على جبهات إيران ولبنان وحتى غزة لصالح الرئيس الأمريكي ترامب، فيما واصلت إسرائيل الغارات والاغتيالات في قطاع غزة أيضا. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
13: في السياق نفسه حث رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام السفير الأمريكي ميشيل عيسى على تنفيذ اتفاق الإطار مع إسرائيل ولا سيما بدء الانسحاب من بعض المناطق، فيما شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون خلال لقائه مع السفير على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، داعيا واشنطن إلى الضغط على تل أبيب لوقف الأعمال العسكرية خاصة في بلدات الجنوب. عن الوضع الميداني في الجنوب اللبناني تتحدث مراسلتنا هناك فالنتينا سمعان.
18: لم تنسحب القوات الإسرائيلية حتى اليوم من أي منطقة في جنوب لبنان، لا بل على العكس تستكمل استحداث مراكز جديدة تتضمن مرابط مدفعية وبؤرا للآليات العسكرية والتجهيزات الإلكترونية داخل المنطقة الأمنية وتواصل خروقاتها في بلدات القطاعات الثلاثة. ففي لخيام نفذ الجيش الإسرائيلي 5 تفجيرات عنيفة، أما في الطيبة حولة وحداتة فنفذ عمليات تفجير طالت عددا من المنازل في وقت قصفت المدفعية أطراف درسريان. إلى ذلك تشهد أجواء الجنوب وبيروت وضواحيها تحليقا للمسيرات على علو منخفض ومتوسط، وفي ظل التصعيد المتجدد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يترقب الجنوبيون ما إذا كانت إسرائيل ستنخرط في العمليات وسط تخوف من ذلك وتاليا من عملية إسناد جديدة وبالتالي استئناف الحرب، خصوصا أن حزب الله يرفض مسار التفاوض المباشر كما يرفض اتفاق الإطار. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو، الدولية.
13: أما منظمة العفو الدولية فدعت إلى التحقيق في 3 هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان خلال آذار مارس المنصرم، أسفرت عن مقتل 24 مدنيا بينهم 12 طفلا بوصفها ترقى إلى جرائم حرب. تستمعون إلى نشرة الأخبار من إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. بعد أكثر من 5 أعوام على تأجيل الانتخابات التشريعية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إجراء الاقتراع في 28 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. هل يمكن إجراء انتخابات فلسطينية شاملة في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة؟ سؤال طرحته هجيرة بن عدة على الدكتور رمزي عودة الأمين العام للحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال والأبرتايد.
19: لا نريد أن نؤجل الانتخابات مرة أخرى أو نلغيها إذا تمكننا فنيا من معالجة موضوع القدس، لا سيما أن الموضوع السياسي احنا ضمنينه بمشاركة المقدسين. أما بالنسبة لموضوع غزة يعني هذا شائك، لأنه لحد الآن بدون نزع سلاح حماس، بدون الولاية للجنة الإدارية اللي احنا نفهم انه هالحين بدها تستلم اكثر فاكثر موضوع غزة تمهيدا للسلام والسلطة الوطنية، لا نستطيع ان نقيم انتخابات هناك. هذه اشكالية، ولكن يعني علينا ان نتعاطى مع الموقف الموجود حتى نستطيع ان يعني نكتسب هذه الشرعية الوطنية والدولية، خاصة احنا اليوم في مرحلة مهمة جدا، مرحلة حكومة إسرائيلية جديدة أولا ستكون جديدة. النقطة الثانية مرحلة ما بعد العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، ومرحلة الاستحقاق الوطني اللي هو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
13: في أخبار المنطقة دائما، سوريا تحديدا التي تتجه نحو مرحلة جديدة سياسيا واقتصاديا بعد إعلان واشنطن بدء إجراءات رفع هذا البلد العربي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أعلنت سلطة دمشق عن تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. فما هي التفاصيل هجيرة بن عدة؟
3: دمشق رحبت ببدء الإجراءات الأمريكية لإلغاء تصنيفها دولة راعية للإرهاب، وهو قرار ينتظر أن يصبح نافذا خلال 45 يوما إذا لم يعترض عليه الكونغرس. وترى السلطات السورية أن الخطوة ستفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وتعيد دمج البلاد في النظامين المالي والتجاري العالميين بعد عقود من العقوبات التي بدأت أواخر سبعينيات القرن الماضي وتوسعت عقب اندلاع الحرب. ويؤكد خبراء أن إزالة هذا التصنيف سيخفف القيود على التحويلات المالية ويعيد ثقة المصارف الدولية، كما سيتيح الوصول إلى خدمات رقمية وتقنيات أمريكية كانت محظورة بينها تطبيقات الذكاء الاصطناعي. يأتي ذلك فيما قدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 216 مليار دولار. وبالتوازي مع بدء الإجراءات الأمريكية، أعلنت الداخلية السورية تفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية وإلقاء القبض على قيادي بارز وعدد من عناصره.
13: شكرا لك هجيرة. وإلى المغرب سيتوجه رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو برفقة 12 وزيرا من حكومته إلى العاصمة الرباط الأربعاء والخميس المقبلين للقاء نظيره المغربي عزيز خنوش. فرنسا والمغرب سيلتقيان اليوم في افتتاح مباريات الدور الربع نهائي من مونديال 2026، يلتقيان في ملعب بوسطن 10 مساء بتوقيت باريس. مفدت إذاعتنا إلى الدار البيضاء ميشا خليل نزلت إلى شوارع المدينة وعادت إلينا بهذه الآراء حول المباراة الحاسمة.
20: الأعلام المغربية الحمراء موجودة في كل مكان في الدار البيضاء، الجميع يترقب بفارغ الصبر المباراة بين فرنسا والمغرب هذا المساء ويرتب أموره على هذا الأساس. حتى مهرجان الجاز الذي يقام حاليا في المدينة غير مواعيد عروضه وحول مسرحه إلى شاشة عملاقة لمتابعة المباراة. التقيت بمحمد في الشارع وهو يحمل قميص اللاعب أشرف حكيمي.
21: مربوحة هذا الماتش، ناخذ الحق ديالنا، ضيعونا في قطر العام غادي نجيبوه إن شاء الله.
20: أمام واجهة مقهى شعبي يجلس أحمد الذي يخفي حماسه وراء شخصية هادئة.
22: هي مباراة رد الاعتبار، هي تكريس المجهودات اللي كانت قبل وتأكيد لما جاي في المستقبل. كما كان الحال احنا فرحانين.
20: أما زكريا طفل 12 عاما فيتكهن بنتيجة المباراة.
23: المغرب راح يفوز باثنين لواحد بشعور مرح.
20: عند موقف لسيارات الأجرة التقيت بمصطفى.
24: أقول لك أنه إن كان تحكيم ما يكون لا من هذا ولا من هذا المغرب رابح، لكن مشكلة عندنا مع فرنسا في طعر بتاع 2022، الحكم كان ضد المغرب وإن شاء الله مربوحة، يمكن 1-0 يمكن 2-1 وديما مغرب.
20: مهما تعددت الآراء فإنها تجمع على شيء واحد وهو فوز المغرب هذا المساء. ميشا خليل من كازابلانكا مونتي كارلو الدولية.
13: وصلنا إلى ختام النشر. تحياتي الصباحية لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا مع البريكفاست شو، من كمل نحن وياكم ومثل ما قلكم بالعادة تترافقوا مع كتير من المحطات ببرنامجنا الصباحي، إن كان على المستوى الإخباري على المستوى الاجتماعي. أكيد جولات عديدة راح تكون معنا من خلال لقاءات بتكون بالبرنامج الصباحي مع البريكفاست شو بالوقت يلي أكيد تحليل ومعالجة القضايا السياسية من خلال ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا بعد شوي. خليكم معنا على السمع على 1638 AM. تؤمي موجودة وين بيكون الخبر، بتكون موجودة إذاعة تؤمي لنقل أهم المستجدات، وأكيد ضمن تحليل سياسي بيكون عادة معنا بشكل يومي وخاصة ببرنامجنا مع البريكفاست شو.

شو الجديد اليوم من أخبار سياسية وأمنية من تبعها ضمن جولة أخبار البي بي سي من لندن من راديو تؤمية أستراليا للساعة 6. خليكم معنا على السماع لحظات قليلة، بننتقل لجولة إخبارية جديدة على 1638 AM.

0: السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي لندن. ترامب يتوعد إيران بهجمات أكثر ضراوة إذا واصلت استهداف السفن في مضيق هرمز، وعراقجي يعتبر الهجمات الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم ويحذر مما سماه أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى. والكويت والبحرين والأردن تعلن التصدي لهجمات إيرانية، وقطر تبلغ إيران بضرورة التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية بعد التصعيد الأخير. ووزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل.
1: تحياتي للجميع من أي مكان عم بتابعونا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم، عم نتابع نحن وياكم أهم الأخبار المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما اليوم الشيء اللي عم بيصير بإيران والعمليات العسكرية اللي شنتها القوات الأمريكية وطالت عدة مواقع. ولكن الشيء كمان اليوم اللي رح يكون الرد الإيراني اللي توعدوا فيه، واللي كانت إيران توعدت برد شرس على هذه العمليات العسكرية اللي استهدفت عدد كتير كبير من المواقع. مصدر عسكري إسرائيلي بيقول أي محاولة لاستهداف إسرائيل ستواجه برد سريع وحازم وقوي. لا علاقة لإسرائيل بالضربات الأمريكية على إيران. فهيدا كان كلام ملفت وموقف ملفت من الجانب الإسرائيلي. رغم التصعيد الأخير بين واشنطن وطهران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الحرب مع إيران لن تندلع مجددا. طيب هيدا شو اللي عم بيصير؟ غنج ودلع وما بعرف، يعني دايما بيحسب حساب خط الرجعة لحتى كمان يكون في متابعة للدبلوماسية وللمحادثات. يعني أكيد نحن أمام مشهد وسيناريو متكرر، يعني العالم زهق، العالم ضجر، الوضع الاقتصادي منهار، الارتفاع بالأسعار كرماله عم بيخنق المواطن. اليوم في كتير من الدول اللي عم تتأثر في هذه الحرب، إن كان بمنطقة الشرق الأوسط أو حول العالم، الحرب على إيران من جهة، والحرب أيضا بين روسيا وأوكرانيا اللي كمان عم تشتد بشكل كتير كبير، يعني الضربات الروسية على أوكرانيا. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر تؤمية على 1630 أيام مع آخر أهم التطورات لليوم. كونوا معنا وتابعونا، وأيضا التحقيقات اليوم بمسألة الانقطاع الاتصالات لشركة تيلسترا اللي عم بيكون في مطالبة شديدة بالتعويض الكبير، واللي رح تدفع أكيد تعويضات هائلة شركة تيلسترا للمتضررين من خلال هالانقطاع اللي استمر لأكثر من 5 ساعات.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: صباح الخير لكل اللي استلموا أشغيل ومعنا على السمع خلال هالوقت على 1638 AM، لكل اللي عم يتحضروا لاستقبال النهار الجديد كمان منقلكم جود مورنينج، وإن شاء الله بيكون نهار حلو ومبارك بتمنيه للجميع. موعدنا بخلال هاللحظات لنستمع لأخبار من صوت لبنان عبر راديو تؤمية أستراليا. ما لكم إلا ضلكم معنا نحن وياكم متابعين على 1638 AM عبر شبكة الإنترنت tuami.com.au. ABC News.
3: Andrew Kaloupis with the latest. Tensions in the Middle East have flared again, with Jordan's military saying the country has come under fresh attack. It says it's intercepted 8 Iranian missiles fired at the country. Jordan hosts US military personnel at a number of bases, and footage on social media is said to show missiles in the skies above Zarqa, northeast of the capital, Amman. More than 20,000 people have packed into Melbourne's Docklands Stadium to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi. The crowd waved phone lights and cheered as Mr. Modi celebrated India's economic growth and said the country wants to become one of the world's top 3 economies. Prime Minister Anthony Albanese used the event to praise Australia's Indian diaspora, saying the nation is better because of the community's contribution. There were some protests outside the stadium, including criticism of Mr Modi's human rights record. The Greens say the federal government needs to further regulate telcos after Wednesday's nationwide Telstra outage. Impacted individuals are being urged to contact Telstra directly for compensation. The Telecommunications Industry Ombudsman says it's also received a number of complaints. The Greens say telecommunications are too important to be self-regulated. Chinese state media say at least 28 people have been killed in a shoe factory fire in the country's southeast. Many people are believed to have been trapped inside the building when the blaze broke out midday Thursday local time. Chinese fire and rescue personnel raced to tackle the fire, dispatching more than 180 crew and 35 vehicles to the scene. ABC News.

0: العناوين. عون اخترنا التفاوض لاختصار معاناة الجنوبيين وإسقاط الحكومة ممنوع. كاتس لم نطلب إذن للبقاء في لبنان. اللجان النيابية تقر اقتراحي إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. رئيس الكتائب تعليقا على تجديد تأشيرة السفير الإيراني. الأمن العام مطالب بتوضيح. تهديدات أمريكية إيرانية وصواريخ طهران تستهدف الأردن. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرت أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: حقوق إسرائيل وصلتها كاملة بعد نعي الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران وبعد وصفه المسؤولين الإيرانيين بأبشع الأوصاف والنعوت. إسرائيل كانت رافضة منذ اليوم الأول وقف الحرب على إيران، وكاد أن يصل نتنياهو إلى نقطة لا رجوع مع ترامب، أما اليوم فالوضع مختلف، وسيقول ترامب لنتنياهو في خلال لقائهما المرتقب: سوري، كنت على حق يا بيبي. في المسار اللبناني القلق الأكبر هو أن يأمر الحرس الحزب بجبهة إسناد ثانية لإيران هي الثالثة تراتبيا بعد إسناد غزة وإسناد خامنئي الأب. الرئيس جوزيف عون قال: نحن أمام وضع شديد الصعوبة والتعقيد، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استهداف الضاحية أو البنية التحتية أو توسيع المناطق المحتلة في الجنوب، واخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين. وسألت الشرق الأوسط الرئيس عون عما يريده لبنان من لقاء البيت الأبيض، فأجاب: نريد أولا أن يبقى ملف لبنان على طاولة الاهتمامات الأمريكية، وموضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل، نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية. وعن احتمال لجوء معارضة الاتفاق معارضي الاتفاق إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع. وفي إطار متابعة زيارة الرئيس عون لواشنطن وتنفيذ اتفاق الإطار، استهل السفير الأمريكي ميشيل عيسى جولته على المسؤولين اللبنانيين من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية الذي شدد على أن تثبيت وقف النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بصيغة الإطار يشكل الأولوية. عيسى أكد من جهته أن زيارة عون لواشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان، وقال إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية، مضيفا أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للتنسيق، وأشار إلى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. ومن بعبدة انتقل عيسى إلى السراي، ومنها إلى عين التيني. ومن قبرص أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، وقال إن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين. ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية القبرصي إن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. الرئيس القبرصي أشاد بدوره بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، معتبرا أن لبنان يحظى وربما للمرة الأولى منذ 14 عاما باهتمام دولي لافت، داعيا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال: سنبقى حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، مضيفا: لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير في خلال الأيام الأخيرة مسارين تحت الأرض في مجد الزون بطول 200 كيلومتر وبعمق 20 مترا، والعثور على أسلحة وقذائف في داخلهما. وفد إيراني في بيروت زار الرئيس نبيه بري في عين التين برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري، وكان هناك تأكيد لبناني على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو هيمنة أجنبية. وشدد متري على أهمية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كتب على إكس تعليقا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني في لبنان: كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية بل نسف لهيبة الدولة. وتابع رئيس الكتائب: الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام، لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من الالتزام بمؤسساتها لا من الالتفاف عليها. اللجان النيابية توافق على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، والتفاصيل مع مجد لنعيد.
1: بعد الإصلاحات الأساسية والتعديلات التي أدخلت في ضوء مسار تطور الدولة واستعادة لبنان لدوره الرائد في مجال حقوق الإنسان، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، حسب ما أوضح وزير العدل عادل نصار.
2: لبنان عم بيرجع ياخذ دور الرائد بموضوع حماية حقوق الإنسان، وما حدا يفسر أنه إلغي عقوبة الإعدام هو تزاهل مع المجرم. لا، اليوم لما بتلغي عقوبة الإعدام بتصير لما في مجرم بيترك الأراضي اللبنانية وبيهرب إلى دولة لاغي عقوبة الإعدام صار فيك تسترديه، أما طالما كان عندك عقوبة الإعدام ما كان فيك تسترديه. معناتها اللي بده كمان يكافح الجرائم بده ياخد بعين الاعتبار أنه عقوبة الإعدام أساساً ما كانت بقى عم تتطبق، ولكن كانت عائق أمام إمكانية استرداد المجرمين الفارين إلى دول ألغت عقوبة الإعدام.
1: وزير الإعلام بول مرقص كشف عن
3: Andrew Kaloupis with the latest. Tensions in the Middle East have flared again, with Jordan's military saying the country has come under fresh attack. It says it's intercepted 8 Iranian missiles fired at the country. Jordan hosts US military personnel at a number of bases, and footage on social media is said to show missiles in the skies above Zarqa, northeast of the capital, Amman. More than 20,000 people have packed into Melbourne's Docklands Stadium to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi. The crowd waved phone lights and cheered as Mr. Modi celebrated India's economic growth and said the country wants to become one of the world's top three economies. Prime Minister Anthony Albanese used the event to praise Australia's Indian diaspora, saying the nation is better because of the community's contribution. There were some protests outside the stadium, including criticism of Mr. Modi's human rights record. The Greens say the federal government needs to further regulate telcos after Wednesday's nationwide Telstra outage. Impacted individuals are being urged to contact Telstra directly for compensation. The telecommunications industry ombudsman says it's also received a number of complaints. The Greens say telecommunications are too important to be self-regulated. Chinese state media say at least 28 people have been killed in a shoe factory fire in the country's southeast. Many people are believed to have been trapped inside the building when the blaze broke out midday Thursday local time. Chinese fire and rescue personnel raced to tackle the fire, dispatching more than 180 crew and 35 vehicles to the scene. ABC News.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. امبارح شفنا هذا التهديد الإيراني، وكمان بنفس الوقت الدول الخليجية اللي بلشت عم تاخد احتياطاتها، إن كان بالنسبة للكويت اللي كانت امبارح أطلقت سفارات الإنذار، والداخلية القطرية اللي طلبت من المواطنين وحذرتهم أن مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالمنازل والأماكن الأماكن الآمنة. فإذا اليوم هالحرب هيدي الشرسة، فاليوم إيران كيف عم ترد وكيف رح تتوسع هذه الحرب؟ بدنا نشوف المرحلة اللي محفوفة بكتير من المخاطر. ورئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي ذكر أنه رح نرد بعشرين ضعف على أي اعتداء إيراني. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. رح نحكي أكثر عن تفشي غير مسبوق لفيروس نادر وغير معروف على نطاق واسع، بوقت عم بيحذر فيه الخبراء بخطورة إهمال مثل هيدي الأمراض لقدرتها على التسبب بخسائر بشرية كبيرة وضغوط على القطاع الصحي. شو هو هالفيروس اللي أكيد رح نحكي عنه بسياق مشوارنا عبر راديو تؤمية، خليكن معنا وتابعونا. إذن في حسب آخر المعلومات أنه حضرت أستاذة علم الأحياء وعلم الفيروسات بمقالي من أنه التفشي المتسارع على فيروس بوندي بوجيو بجمهورية الكونغو الديمقراطية عم يكشف لتخطيط أكثر شمول لمواجهة الأمراض المعدية الأقل شهرة لكن قد تكون شديدة الخطورة. فرح نتابع نحن وياكم تفاصيل بمشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: حييكم مستمعينا عبر راديو توأمية أستراليا، عم بتتابعوا التغطية الإخبارية حول الحرب على إيران وتجدد الضربات العسكرية على إيران والرد الإيراني أيضا اليوم. كيف سيكون؟ هل ستتوسع هذه الحرب أم مثل ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا عودة للحرب كما ذكر؟ خلينا نتابع نحن وياكم آخر ما توصلنا له مع هالتغطية الإخبارية عبر هوا راديو توأمية أستراليا بعد الفاصل.
1: مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض ماجد الرومي. على راديو توأمية أستراليا.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم. يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من توأمي أستراليا.
4: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
5: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
6: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
7: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. Tensions in the Middle East have flared again, with Jordan's military saying the country has come under fresh attack. It says it's intercepted 8 Iranian missiles fired at the country. Jordan hosts US military personnel at a number of bases, and footage on social media is said to show missiles in the skies above Zarqa, northeast of the capital, Amman. More than 20,000 people have packed into Melbourne.

0: مساء الخير. في نشرة الليلة، حركتان أمريكية وإيرانية على خطين متوازيين في بيروت، المعركة الفاصلة بين فرنسا والمغرب، قصة قمة الخيمة بين فؤاد شهاب وعبد الناصر.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع رنيم بوخزان وبسام أبو زيد.
2: في يوم دفن المرشد الإيراني علي خامنئي، هل تم دفن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران أم أن ما حصل هو فعل وردة فعل؟ بعد التصريحات النارية أمس للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصف فيها القيادة الإيرانية بالحثالة، تبدو كفة تصدع وقف النار تميل على كفة ثبات وقف النار، وهذا ما توسع اليوم بعد تصعيد أمس. التصعيد اليوم طاول الأردن. الحرس الثوري الإيراني أعلن أن إيران أطلقت 10 صواريخ بالستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن، ويتابع الحرس الثوري أنه سيستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تكرر العدوان الأمريكي. يذكر أن وكالة ميزان الإيرانية تحدثت عن مقتل 3 من أعضاء الحرس الثوري في الغارات الأمريكية اليوم. في المقابل، أوردت وكالة الأنباء الأردنية اعتراض 8 صواريخ أطلقتها إيران دون وقوع إصابات أو أضرار. في المشهد اللبناني، واشنطن باليد وروما على الشجرة. لقاء الرئيس عون بالرئيس ترامب تحدد في 21 من هذا الشهر، وبدأت التحضيرات له في واشنطن وفي بيروت. جولة المفاوضات 6 المقررة مبدئياً في 15 و16 من هذا الشهر لم تتأكد نهائيا بعد. رئيس الجمهورية جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى الخميس أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا إلى لبنان للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار لإنهاء الحرب. وشدد عيسى على أنه من الضروري عدم حصول أي فراغ لدى انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة المحددة، موضحا أنه سيتم تحديد موعد التنفيذ على ضوء نتائج الاجتماعات التنسيقية. البداية من كأس العالم والمباراة المرتقبة بين المغرب وفرنسا في أولى مباريات الدور ربع النهائي.
3: تنطلق الليلة مباريات الدور ربع النهائي بمونديال القارة الأمريكية، وشاء القدر أن يكون اللقاء الأول هو اللقاء الأبرز المنتظر بين فرنسا المرشحة الأقوى لإحراز لقب كأس العالم والمغرب بمباراة عنوانها الثأر من ناحية أسود الأطلس. الليلة عند الساعة 11 المساء، أسود الأطلس قدام اختبار تاريخي. المغرب بواجه فرنسا بقمة نارية بربع نهائي كأس العالم بمباراة تحمل مع أكثر من كرة القدم، سائر رياضي من نصف نهائي مونديال قطر 2022 يوم أوقفت الضيوك حلم المغاربة. المواجهة قد تكون الأقوى بين مباريات الدور ربع النهائي. فرنسا بحسب أغلب المراقبين هي الفافوري الأكبر لرفع كأس العالم، إنما المغرب ما وصل لهون بالصدفة. أسود الأطلس بدأوا مشوارهم بمونديال العام سام بتفوق معنوي على البرازيل، بطلت العالم 5 مرات قبل الفوز على اسكتلندا 1-0 وضرب هايتي برباعية. إنما الخطوة الأقوى إجت بعدين، إطاحة هولندا بدور 32، ومن ثم اكتساح البلد المضيف كندا 3-0، فحجزت المغرب مكانة بين كبار الدور ربع النهائي. أما فرنسا فمشوارها كان معبد بانتصارات سهلة بدور المجموعات، ثم فوز كبير 3-0 على السويد بدور 32 قبل مواجهة صعبة وعنيفة أمام الباراغواي، حسموا الديوك 1-0 بدور 16. أما المفارقة أنه فرنسا والمغرب لم يلتقيا رسميا إلا مرة واحدة قبل 4 سنوات بالدور النصف النهائي من كأس العالم 2022 بقطر، يوم أنهت فرنسا مغامرة أسود الأطلس. أما وديا فالتقى منتخبين 4 مرات، فوزين لفرنسا، فوز 1 للمغرب وتعادل. مفارقة إضافية، المباراة سيقودها طاقم تحكيمي أرجنتيني وسط خشية مغربية من رد الجميل، بعد ما اعتبر المغاربة مساهمة الحكم الفرنسي بفوز الأرجنتين على مصر. حرارة المباراة لح تكون نارية داخل الملعب وخارجها أيضا. الطقس ببوسطن 29 درجة مئوية، والملعب هو الجيلات ستاديوم يلي افتتح بالعام 2002، ولا مقعد رح يضل فارغ بالمدرجات يلي تتسع ل 65 ألف متفرج. أما أسعار التذاكر فوصلت إلى معدلات خيالية، حوالي 2500 دولار للبطاقة الوحدة وأكثر من 10000 دولار لمقاعد المستوى الأول على المنصات الرئيسية. إنما المهم الصعب الليلة لن تكون فقط على أرض الملعب، بفرنسا العيون أيضا على الشوارع، على القوى الأمنية وعلى الثمن اللي قد تدفع باريس ومحلاتها مهما كانت النتيجة. وللإضاءة أكثر على المباراة اللي ستشغل العالم الليلة لح يكون معنا من فرنسا لح تكون معنا ميشيل رعيدي، مساء الخير ميشيل. ومن المغرب لح يكون معنا المعلق المغربي واللاعب السابق عبد المجيد الخال. لح نبلش بداية معك سيد عبد المجيد، فرصة للمنتخب المغربي لا يسأر من المنتخب الفرنسي، ما هي حظوظ المغرب برأيك الليلة؟
4: بالفعل فهي مقابلة تأرية، لأنه إحنا كنتذكروا النصف النهائي بقطر وكيفاش ضاع منا الحلم أننا نتأهلوا النهائي، ولكن هاد الأشياء يعني ما خصناش نوقفوا عليها كثير، لأنه هذه مقابلة أخرى بواحد موضوع آخر في واحد الكونتكست آخر اللي هو ربع نهائي اللي كيتقام في الولايات المتحدة، وكذلك هناك مدرب جديد. إذا المدرب جديد نتحدث عن عقلية جديدة، عن تكتيك جديد، عن طريقة لعب جديدة، لذلك فكنا نعتبر أنها مقابلة نعم أنها صعبة على الورق، ولكن يعني خضم المباراة فسنرى يعني صراع تكتيكي بين ديشان ووهبي، لأنهم من المدربين اللي كان لمجتهدين أكثر تكتيكيا وكلمسوا ذلك على رقعة الملعب. ثاني شيء فبالنسبة للمنتخب الوطني فكلمسوا أنه كان تطور الأداء من مقابلة لأخرى، عشنا عدة سيناريوهات في مباريات المجموعة، كنا يعني متقدمين ضد المنتخب البرازيلي ورجعنا في النتيجة وتمكننا أننا نحافظوا على ذلك النتيجة رغم القوة ديال المنتخب البرازيلي. المقابلة الثانية ضد المنتخب سكوتلندي سجلنا نحن أولا وحافظنا على النتيجة بواحد تنظيم دفاعي أكثر وباستحواذ جيد وبخلق عدد كبير ديال الفرص الثانية حال التسجيل. في المقابلة الثالثة استقبلنا أهداف ضد هايتي رغم أنه الخصم كان نوعا ما يعني ماشي ذاك الخصم القوي، ولكن تمكن أنه يسجل علينا وكان رد فعل بالنسبة للمنتخب المغربي. لذلك فنحن الآن أمام محك آخر اللي هو المنتخب الفرنسي اللي كيرشحه الأغلبية.
3: سيد عبد المجيد، المنتخب الفرنسي يقال أنه الأقوى في العالم حاليا، إنما هو عانى أمام الباراغواي، كيف على المغرب أن تخوض هذا اللقاء الليلة للمحاولة الفوز عليهم؟
4: فبالفعل فشفنا المقابله ديال باراغواي عطاتنا واحد نوع من الاطمئنان على يعني المستوى ديال المنتخب المغربي اللي متفوق يعني تكتيكيا وتقنيا على المنتخب باراغواي، ولكن دائما ضد المنتخب الفرنسي فاي مباراه كيفاجئنا بخطه مغايره. كذلك فالمنتخب الفرنسي يمتاز بقوه يعني التحولات، يعني عند استخلاص الكره فهو جيد جدا لانه عنده وسط ميدان اللي كيجي التحول السريع من الدفاع الى الهجوم، وكذلك عند ضياع الكره فهو كيمتاز بالضغط العكسي انه كيحاول انه يستخلص كره مكان الضياع ديالها، وكذلك الرجوع ديالو الاماكن الدفاعيه باش انه ما يستقبلش اهداف. ولشفنا انهم استقبلوا هدفين فكيبين بان عندهم قوه دفاعيه وكذلك وسط ميدان، دون الحديث عن الهجوم مبابي احد نجوم المونديال هذه السنه اللي مسجل اهداف كثيره، كذلك التموقع ديالو الجيد. ولكن احنا دائما كنتكلموا على نقاط قوه المنتخب الفرنسي، ولكن هناك نقاط قوه بالنسبه للمنتخب المغربي. شفنا وسط ميدان اللي هو جيد جدا، كنتكلموا على بوعدي، نتكلم على العيناوي، كنتكلموا على حارس بونو يعني من احسن حراس العالم، فهنا كيعطينا واحد نوع من التوازن على مستوى الفردي، ولكن على مستوى الجماعي هنا ياتي دور المدرب لكي يشتغل على الجانب التقني البدني التكتيكي، ولا ننسى الجانب الذهني الذي يكون مهم جدا في مباريات خروج المغلوب.
3: بكلمة واحدة سيد عبد المجيد، ماذا يعني انتصار المغرب الليلة؟ ماذا سيهيئ يعني في المغرب؟
4: لا شوف، نحن طموحين. في 2022 كنا عندنا حلم أننا نصل إلى نهائي كأس العالم، الآن عندنا ثقة في المجموعة والفوز سيعطينا يعني واحد فرحة عارمة، لأن المغاربة كلهم يعني صغيرهم كبيرهم يعني جميع أطياف المجتمع تنتظر فوز المنتخب الوطني لتعم الفرحة إن شاء الله في المغرب وكذلك في الوطن العربي والإفريقي، لأنها غتكون سابقة في التاريخ أن فريق عربي إفريقي يصل مرتين إلى نصف النهائي. في انتظار إن شاء الله طموح ديالنا يكبر.
3: كل الشكر لك سيد عبد المجيد، ونتمنى الحظ الرائع للمنتخب المغربي. من المغرب ننتقل للعاصمة الفرنسية باريس. ميشيل رعايدي، حضرتك لبنانية مقيمة في فرنسا والليلة موجودة أين حضرتك بالعاصمة الفرنسية؟
5: اليوم أنا بالبود فانسان بقلب باريس. جينا على محل وين عم بيحطوا الماتش على إكران كبير اللي ورايا، ولح يبلشوا يتعبوا هول السيتس بأسرع وقت بفتكر، لأنه كل العاصمة بتصير محمد صيع على هذا الماتش. كنا كتير ناطرين النتيجة.
3: السؤال قبل ما نحكي عن توقعات الفرنسيين، هل هناك احتياطات أمنية لافتة شاهدتيها أثناء مجيئك إلى هالنقطة؟
5: كتير عم بيحكوا أنه بالمحلات اللي أكثر شي العالم تتجمع فيها مثل على شانزليزي أو سوب الأنفاليد أو ريبوبليك، كده حطوا أمن أكثر شي، لأنه بيقافوا مثل ما كل ما يكون في ماتش خاص بفرنسا بيصير في قصص أمنية. وهلا بعد ما شفت شي لأنه بعده بكير شوي، بس بتخيل أنه رح يكون في وين ما كان أمن.
3: اللبنانيين في فرنسا وحضرتك منهم، إلى جانب من سيكونون الليلة، فرنسا أم المغرب؟
5: بفتكر نص نص. في كتير عالم بتشجع المغرب، وفي كتير كمان فرنسوية محمسين كمان على الماتش. دونك اليوم رح نكون ماتش كتير حماسي على الكل، وكل العالم بتجا بلاشت تجتمع بمحلات مثل هيدا.
3: سؤال أخير، حضرتك كلبنانية بتخافي من مواجهات بعد المباراة بين المغاربة والفرنسيين؟
5: لا، لأنه بتمنى أنه يكون اليوم الماتش كمان يضل بنقاط الفوتبول وبنقاط الرولز اللي بلا ما نظهر من الاحترام وكل شيء، وبتمنى أنه اللي لازم يربح يربح.
3: شكرا لك. طبعا اذا باريس مثل المغرب عم تتحضر الليله لهالمواجهه الكبيره جدا بين المنتخب الفرنسي اللي عم يبحث لثالث تاهل الى نهائي كاس العالم، بينما المغرب اللي وصلت للسيمي فاينل بقطر بدها تثبت انه وصولها لهالدور لم يكن بالصدفه ابدا. تشكيلتين رح نشوفهم نحن وياكم، التشكيله الافتراضيه بعد منا اكيده، لم يعلن بعد عن التشكيله الرئيسيه. مثل ما عم نلاحظ خطوره فرنسا هي بهال أسماء الأربعة، خاصة لما بنحكي عن أوليسي ونجم فريق بايرن ميونخ يلي عم يكون أحد أبرز اللاعبين يلي عم يظهروا بالمونديال القارة الأمريكية، ومن أمامه صاحب السبع أهداف إلى الليلة بمونديال العام سام كيليان مبابي. ما ننسى الأجنحة الفرنسية واللاعب يلي هو من أصول لبنانية ويليام صليبا يلي عم بيقود خط الوسط. إنما منروح لنشوف نحن وياكم تشكيلة المنتخب المغربي، تشكيلة عندها حارس رائع جدا بونو يلي كان أحد أبرز حراس المرمى بمونديال قطر وما زال من الأبرز. أشرف حكيمي هو ليس فقط نجم المغرب إنما أبرز مدافع بالعالم حاليا، ويلي قاد فريق باريس سان جيرمان للفوز ببطولة دوري
6: بذكركم بحالي طقس سيدني لليوم، رح يكون طقس بارد جدا، درجات الحرارة بتوصل ل 16 درجة، أما على صعيد ملبن أقصى درجات الحرارة بملبن 15 درجة مئوية. بنسمع نحن وياكم فاصل غنائي ومن بعدها منتابع مع البريكفاست شو.

0: صباح الخير لكم مستمعي راديو تأمير أستراليا، منحييكم من أي مكان، وأكيد ويك أب معنا ومع راديو تأمير حتى نتابع نحن وياكم أخبار هذا الصباح. شوفي عنا من تطورات على صعيد أستراليا وأيضا على صعيد العالم، يعني من خلال البيانات الجديدة اللي بتبين أنه وسائل التدفئة صارت مكلفة جدا خاصة بموسم فصل الشتي. في كتير من العائلات لليوم عم بتوفر تشغيل وسائل التدفئة بسبب الأسعار المرتفعة، إن كان بالنسبة للغاز أو بالنسبة للكهرباء. حوالي نص الأسر الأسترالية اللي عم تقلل من استخدامها خلال موسم فصل الشتي خوفا من ارتفاع فواتير الكهرباء والغاز. استطلاع بيان أن السعر هو الأهم عند شراء جهاز التدفئة الجديد، يعني هيدي النتائج اللي بيّنت أنه حوالي 50% من الأشخاص بيحاولوا تدفئة الغرفة بوسائل قبل تشغيل الدفاية، مثل إغلاء نوافذ البواب، استخدام الدور سناكس لمنع دخول الهواء، وكمان ارتداء الملابس الدافية والجوارب السميكة. يعني هون منشوف هالبلد يلي فيه هذه الموارد الغنية واللي الدافي من الدول اللي عم تستورد من عنا الكول والفحم، ونحن عم نشوف قديه المواطن اليوم الأسترالي عم بيعاني من ارتفاع فاتورة الغاز وارتفاع فاتورة الكهرباء. فأكيد هيدا الموضوع اللي رح نطرح عليكم مستمعينا، وحابين نسمع تعليقاتكم ومداخلاتكم حول ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز للمواطن اليوم الأسترالي عم بيعاني منها خاصة بموسم فصل الشتي. قدي للحقيقة عم بيكون في عائلات أولا ما عم تقدر تشغل وسائل التدفئة، والبعض يمكن عم بيوفر أو عم بيستعمل طرق يمكن البعض بيعتبرها طرق ما بعرف إذا هي بدائية، فينا نقول يعني هيدي الكلمة حتى يوفر على جيبته. فاليوم وجهت لشخص كمان تهمة الإرهاب، من بين كمان تهمة الدعوة للإرهاب، وهيدا على خلفية الترويج لأيديولوجيا متطرفة بتحرض على العنف. من المقرر أن يمثل قدام المحكمة بخلال شهر سبتمبر. استجابت فرق الطوارئ كمان لحريق اندلع بمجمع سكني بليلر بارك بسيدني. عند وصول رجال الإطفاء تبين أنه في الوحدة سكنية يونت كانت مشتعلة بالكامل، وتم إخلاء السكين وإنقاذهم من المبنى. هيدا الحادث اللي صار بليلر بارك في سيدني. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا آخر وأهم الأخبار وتحليل سياسي حول تطورات الأوضاع اليوم، خاصة على صعيد التوترات والتصعيد العسكري الأمريكي على إيران. في هذه الأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء وعبر صفحة راديو تأمية أستراليا، فيكن كمان تتابعونا معنا مباشرة على الهواء، الكاتب والصحافي الأستاذ كمال دبيين معنا على الخط. منحييك أستاذ كمال، صباح الخير.
1: صباح الخير إليك وللمستمعين ولكل اللبنانيين والعرب بأستراليا.
0: شكرا لوقتك أستاذ كمال. شو تفسيرك لليوم التطورات العسكرية الأمريكية على إيران، كيف تصفها، وهل رح تكون محدودة هذه الضربات أم الحرب ستتوسع بالأيام اللي جاية؟
1: يعني حسب أقوال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتناقضة، هناك احتمال الحرب واحتمال التفاهم، والطرفان يريدان التفاهم أكثر من الحرب. ولكن يبدو أن الرئيس الأمريكي محكوم بالدولة العميقة في أمريكا ودور اللوبي الصهيوني الذي يريد من أمريكا أن تستمر في حربها على إيران، وهذا ما أعلنه الرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وقيل أنه هو الذي شجع ترامب على فتح الحرب مجددا على إيران بعد مفاوضات كانت تجري في جنيف، وقبل ذلك كانت بالحرب الأولى في حزيران من العام الماضي كانت تجري مفاوضات في مسقط. لذلك يعني هناك دائما تساؤلات وأسئلة حول مدى جدية الطرف الأمريكي أولا بالالتزام بورقة التفاهم، وإيران تقول أنها ملتزمة، ولكن للأسف هناك من يريد أن يجر المنطقة إلى حرب، ونحن في الحرب.
0: نعم.
1: يعني ما حصل خلال الليل أمس نحن في الحرب.
0: نعم.
1: وترامب هدد في خطاب له أنه بعد تشييع الإمام علي الخامنئي سيبدأ بالحرب، ونحن في الحرب حاليا ومضيق هرمز مقفل.
0: أستاذ كمال، يعني المواقع اللي استهدفت، شو الهدف منها برأيك؟ يعني هالمرة شفنا ضربات أقصى من الضربات السابقة، كانت لمواقع عسكرية، لبنى تحتية، لقطع جسور، اتصالات. كيف قرأت يعني هذا التطور؟
1: يعني بالطبع هو الرئيس الأمريكي هدد أنه سيدمر كل يعني المرافق والبنى التحتية، وهو قال أنه سينهي الحضارة الإيرانية، وهو قال أنه سيزيل إيران عن الخارطة. دائما يطرح الأقصى الرئيس الأمريكي، وفي الأمس قال أيضا لكنه أنه لن يفعل ذلك، يعني من أجل أن لا يسقط ضحايا من 91 مليون إيراني. لذلك الضربات التي قال عنها ترامب أو القيادة العسكرية الأمريكية، سبق لترامب أن قال أنه دمر كل شيء، 80% من القوى العسكرية والقدرات العسكرية والمراكز العسكرية والبنى التحتية والمفاعل النووي، ويعيد اليوم تكرار نفس هذا. لا ندري بالفعل أن ما هي الأهداف التي يعني دمرت.
0: نعم.
1: وهناك اعتراف إيراني أنه حصل تدمير لبنى تحتية ولكن حتى الآن لم يقل ترامب ما هي الأهداف الباقية التي يريد تدميرها.
0: نعم. هل برأيك ستدخل إسرائيل على الخط في هذه الحرب؟ لأنه التصريحات الأخيرة بتقول أنه نحن يعني ما دخلنا في هذه الحرب، ولكن هل برأيك أنه رح تبقى على الحياد أم اليوم رح تركز إسرائيل على الشأن اللبناني؟
1: إسرائيل بالطبع تركز على الجبهتين الإيرانية واللبنانية، ويهمها الجبهة الإيرانية لأن إيران تعتبرها هي رأس محور الشر كما تسميه إسرائيل، وأن قطع رأس الأفعى كما قال نتنياهو هو الهدف. ولولا وجود إيران لما وجد حزب الله والأذرع الأخرى في حشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن وآخرين. لذلك الحرب على لبنان مستمرة، وهددت إيران لأنها ستستأنف الحرب على إسرائيل لأن أمريكا لم تلتزم بالبند الأول من ورقة التفاهم الأمريكي الإيراني، وهو الوقف حرب على لبنان والانسحاب الإسرائيلي. لذلك إيران قد تكون يعني على أهبط الاستعداد من أجل أن تساند حزب الله في لبنان كما ساندها حزب الله في حربها ضد أمريكا.
0: نعم، لهون بدي أشكرك الكاتب والصحفي الأستاذ كمال دبيان على هذا اللقاء وعلى أمل لقاء آخر. تحياتنا أستاذ كمال، شكرا لوقتك. منتابع نحن وياكم مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا مع استراحة من بعد جولة أخبار الساعة 6:30، بتستمعوا لها بعد لحظات. تؤمية نيوز as it breaks. وتمكين المغتربين من انتخاب النواب. No one but no one does it like we do. 24/7 on the hour. 2ME News. First and free. عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك؟ عندما يكون لديك أطفال وليوف في الخارج أو تزوجت في الخارج، فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000. شات بارتنرز، ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أضعية القانونية. اتصل شات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
4: مسار التفاوض. مساء الخير لبنورة مع صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وماريو سعادة.

0: العناوين. عون اخترنا التفاوض لاختصار معاناة الجنوبيين وإسقاط الحكومة ممنوع. كاتس لم نطلب إذن للبقاء في لبنان. اللجان النيابية تقر اقتراحي إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. رئيس الكتائب تعليقا على تجديد تأشيرة السفير الإيراني. الأمن العام مطالب بتوضيح. تهديدات أمريكية إيرانية وصواريخ طهران تستهدف الأردن. وفي لبنان ورما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. حقوق إسرائيل وصلتها كاملة بعد نعى الرئيس الأمريكي الاتفاق مع إيران وبعد وصفه المسؤولين الإيرانيين بأبشع الأوصاف والنعوت. إسرائيل كانت رافضة منذ اليوم الأول وقف الحرب على إيران، وكاد أن يصل نتنياهو إلى نقطة لا رجوع مع ترامب. أما اليوم فالوضع مختلف، وسيقول ترامب لنتنياهو في خلال لقائهما المرتقب: سوري، كنت على حق يا بيبي. في المسار اللبناني القلق الأكبر هو أن يأمر الحرس الحزب بجبهة إسناد ثانية لإيران، هي الثالثة تراتبيا بعد إسناد غزة وإسناد خامنئي الأب. الرئيس جوزيف عون قال: نحن أمام وضع شديد الصعوبة والتعقيد، ونعرف جيدا أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على ممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لمنعها من استهداف الضاحية أو البنية التحتية أو توسيع المناطق المحتلة في الجنوب، واخترنا التفاوض لاختصار مدة الاحتلال ومعاناة الجنوبيين. وسألت الشرق الأوسط الرئيس عون عما يريده لبنان من لقاء البيت الأبيض، فأجاب: نريد أولا أن يبقى ملف لبنان على طاولة الاهتمامات الأمريكية، وموضوع السيادة عندنا ليس قابلا للتنازل، نريد عودة الأرض وأن تكون في عهدة الجيش اللبناني وحده، أي في عهدة المؤسسات الشرعية اللبنانية. وعن احتمال لجوء معارضي الاتفاق إلى إسقاط الحكومة، قال الرئيس عون: لتغيير الحكومة سياق توفره الأطر الدستورية، لكن استخدام الشارع لإسقاط الحكومة ممنوع. وفي إطار متابعة زيارة الرئيس عون لواشنطن وتنفيذ اتفاق الإطار، استهل السفير الأمريكي ميشيل عيسى جولته على المسؤولين اللبنانيين من قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية الذي شدد على أن تثبيت وقف النار في الجنوب والضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العسكرية والتقيد بصيغة الإطار يشكل الأولوية. عيسى أكد من جهته أن زيارة عون لواشنطن تعكس اهتمام ترامب بلبنان، وقال إن التحضيرات جارية لتنفيذ ما اتفق عليه في شأن المناطق التجريبية، مضيفا أن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل إلى بيروت للتنسيق، وأشار إلى أن نقل الاجتماع المرتقب بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى روما يعود لأسباب تقنية تتصل بتسهيل تنقل السفراء وأعضاء الوفود. ومن بعبدة انتقل عيسى إلى السراي، ومنها إلى عين التيني. ومن قبرص أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن ليس لأي فرد أو تنظيم أو جهة مسلحة أن تحتكر قرار الدولة، وقال إن لبنان قرر أن يطوي صفحة العقود التي تحول فيها إلى ساحة لتصفية صراعات الآخرين. ولفت إلى أن القرارات المتعلقة بالأمن القومي اللبناني والسياسة الخارجية اللبنانية ستتخذ في بيروت. وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية القبرصي إن اتفاق الإطار أثبت للجميع وفي مقدمهم إيران أن المفاوضات مسؤولية لبنانية لا يقرر بشأنها أحد سوى الدولة اللبنانية. الرئيس القبرصي أشاد بدوره بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية، معتبرا أن لبنان يحظى وربما للمرة الأولى منذ 14 عاما باهتمام دولي لافت، داعيا اللبنانيين إلى عدم إضاعة هذه اللحظة الإيجابية. على المقلب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: سنبقى في الحزام الأمني جنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. أما وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس فقال سنبقى حتى تجريد حزب الله من سلاحه في كل لبنان، مضيفا لم نطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا نحتاج إلى إذن للبقاء فيها. الجيش الإسرائيلي أعلن تدمير في خلال الأيام الأخيرة مسارين تحت الأرض في مجد الزون بطول 200 كيلومتر وبعمق 20 مترا والعثور على أسلحة وقذائف في داخلهما. وفد إيراني في بيروت زار الرئيس نبيه بري في عين التيني برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني وحيد جلال زادة، وجرى بحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. الوفد الإيراني زار أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري، وكان هناك تأكيد لبناني على نية لبنان بسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها من منطلق السيادة الكاملة والاستقلال الفعلي من أي احتلال أو هيمنة أجنبية. وشدد متري على أهمية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط. رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كتب على إكس تعليقا على التقارير الإعلامية التي تتحدث عن تجديد تأشيرة السفير الإيراني في لبنان، كيف يمكن لمن اعتبرته الدولة شخصا غير مرغوب فيه أن يحصل لاحقا على تجديد لتأشيرته؟ إذا صحت التقارير الإعلامية فهذه ليست مجرد معاملة إدارية بل نسف لهيبة الدولة. وتابع رئيس الكتائب الأمن العام مطالب بتوضيح للرأي العام لأن احترام قرارات الدولة يبدأ من الالتزام بمؤسساتها لا من الالتفاف عليها. اللجان النيابية توافق على اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام، والتفاصيل مع مجدولين عيد.
1: بعد الإصلاحات الأساسية والتعديلات التي أدخلت في ضوء مسار تطور الدولة واستعادة لبنان لدوره الرائد في مجال حقوق الإنسان، أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراحي قانون الإعلام وإلغاء عقوبة الإعدام التي استبدلت بالأشغال الشاقة المؤبدة المشددة حسب ما أوضح وزير العدل عادل نصار.
2: لبنان عم بيرجع ياخذ دور الرائد بموضوع حماية حقوق الإنسان، وما حدا يفسر أنه إلغي عقوبة الإعدام هو تساهل مع المجرم. لا، اليوم لما بتلغي عقوبة الإعدام بتصير لما في مجرم بيترك الأراضي اللبنانية وبيهرب إلى دولة لاغي عقوبة الإعدام صار فيك تستديه، أما طالما كان عندك عقوبة الإعدام ما كان فيك تستديه. معناتها اللي بده كمان يكافح الجرائم بده ياخد بعين الاعتبار أنه عقوبة الإعدام أساساً ما كانت بقى عم تتطبق، ولكن كانت عائق أمام إمكانية استرداد المجرمين الفارين إلى دول ألغت عقوبة الإعدام.
1: وزير الإعلام بول مرقص كشف عن تأمين الضمانات للإعلاميين الذين سيخضعون بموجب القانون للمساءلة أمام محكمة خاصة.
3: صار في تعريف للإعلام بشكل صحيح، صار في حماية وتكريس لحرية الرأي والتعبير والإعلام، صار في معايير دولية لأول مرة بتنحط بالقانون اللبناني بتعريف ما هو خطاب الكراهية لمكافحة هذا الخطاب، صار في تنظيم للمرة الأولى للمواقع الإلكترونية وفقا لمعايير موضوعية مهنية سليمة، صار في إنشاء هيئة مستقلة للإعلام، صار في كتير تطورات، وأيضا اتجاه بالقانون للغرامات بدل السجن.
1: نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب لفت إلى أقرار اقتراح قانون الإعلام بعد سنوات تجاوزت 15 عاما من النقاش واستبدال الإعدام بالمؤبد المشدد.
4: بتأمل أنه يكون وضعنا سهل بالهيئة العامة اللي دعانا رئيس مجلس النواب لهيئة مكتب مجلس النواب نهار التنين الجاي. أنا بتوقع من بعد هيئة مكتب المجلس أنه يحدد جلسة خلال الأسبوع القادم للهيئة العامة.
1: رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان وضع إقرار الاقتراحين ضمن نطاق النقلة الإصلاحية للقوانين، ولا سيما أن عقوبة الإعدام كانت تشكل عقبة خارجية.
5: في إنجاز بقانون الإعلام، في إنجاز للإعلاميين، ما بقى في عقوبة حبس، ما بقى في عقوبة توقيف احتياطي، ما بقى في كلها، صار في محكمة خاصة بطلت محكمة المطبوعات، صار في محكمة متخصصة. بقدر أقول أنه أفضل الممكن بقانون الإعلام انعمل.
1: بعد إقرار الاقتراحين في اللجان النيابية المشتركة تتجه الأنظار إلى الهيئة العامة لإقرار القانونين في جلسة تشريعية الأسبوع المقبل. مجدلين عيد، صوت لبنان.
0: مجلس الوزراء يستكمل التعيينات الإدارية ويوافق على منح تراخيص نقل جوي من مطار الخلاعات، وكل التفاصيل مباشرة مع الزميل مروان الأدوم.
6: نعم جلادس، انتهت منذ قليل هذه الجلسة العادية لمجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام وحضور الوزراء، وعلى جدول أعمالها حوالي 20 بند بمعظمها بنود إدارية مالية واجتماعية لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها. مجلس الوزراء الذي لم يغوص كثيرا في السياسة اليوم تطرق إلى دراسة كل البنود تقريبا وتم إقرارها، وأبرز ما جاء فيها على لسان وزير الإعلام.
7: In Sydney, on the M4 motorway at Eastern Creek, there's been a two-car crash eastbound just past Walgrove Road. It has been moved to the shoulder, but speed reduced. And a crash westbound on the M4 as well, not far from there. It's near Edelong Road in the right-hand lane, and delays are back past the Cumberland Highway. In Melbourne, a breakdown on the Monash Freeway, city-bound at Burke Road, blocking the left-hand lane with speed reduced. And a crash at Caulfield South, Glen Huntly Road between Bambra Road and Cambrook Road, one lane closed in both directions. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
8: من بعد ما استمعتوا لمحطة إخبارية من صوت لبنان، نذكركم بحالة الطقس لهالنهار. بسيدني بارد مشمس، درجات الحرارة 16، على صعيد ملبن مشمس 15 درجة مئوية.

صباح الخير لكم مستمعي راديو توأمية أستراليا. ساعة 6:47 دقيقة باستديوهاتنا. إذن مع آخر الأخبار اللي عم نتبعها من راديو توأمية وهالتغطية الإخبارية الشاملة إن كان على المستوى الأخبار الأسترالية أو على مستوى أخبار العالم، اليوم أنظر باتجاه الأعين باتجاه ما يحدث في إيران، وخاصة الضربات العسكرية الأمريكية اللي عم تستهدف مواقع مهمة من بنية تحتية لمواقع عسكرية لجسور لكمان أبراج مراقبة، كلها كانت خلال فترة 24 ساعة. وهون استمرار التصعيد بيعتمد على ما إذا كانت إيران رح تواصل هجماتها. حسب الخارجية الإيرانية، عراقجي حذر باتصاله مع قائد الجيش الباكستاني من أي مغامرة قد يقدم عليها الجيش الأمريكي. فإذا نحن بمرحلة تصعيد مختلفة هالمرة عن الضربات العسكرية السابقة. هلأ دايما الرئيس الأمريكي بيفتح باب للتفاوض وللمحادثات، ما بيسكر كل الأبواب، يعني رغم التصعيد ورغم التهديد إلا أنه دايما بيترك زاوية مفتوحة لحتى كمان يكون في هناك مسار دبلوماسي قد يعتمد عليه الرئيس الأمريكي بدل الحرب. ولكن اليوم نشوف مع هيدا المشهد التصعيدي في إيران كيف رح ترد. أولا مثل العادة يعني تستهدف الدول العربية، امبارح شفنا بالكويت وبالبحرين. إذا هون أهم العناوين لصباح اليوم: انفجارات غامضة بجنوب غرب إيران. شفنا هذه الانفجارات اللي صارت وسمعت 3 انفجارات بمدينة كنارك الساحلية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ونفى تلفزيون رسمي وقوع انفجارات بعدد من المدن والموانئ الأخرى. حسب مهر الإيرانية شبه الرسمية أنه 3 انفجارات سمعت بكنارك دون أن تورد معلومات فورية بشأن أسبابها أو حجم الأضرار المحتملة. التلفزيون الرسمي الإيراني أنه خلافا لبعض الأخبار المنشورة لم يتم الإبلاغ لهاللحظة عن وقوع أي انفجارات ببندر عباس أو قشم أو سيريك أو جاسك. نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي لا ينفذ حاليا أي ضربات بعد تداول أخبار عن هذه الانفجارات. وتعد كنارك ميناء استراتيجي على الساحل مكران المطل على خليج عمان، وبتوقع بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن القوات الجوية الأمريكية أصفت جسرين للسكك الحديدية داخل إيران خلال الليل الماضي. هيدا بيبين على أنه في هناك اتساع نطاق الأهداف ليشمل منشآت مرتبطة بالبنية التحتية لقطاع النقل. إذن كمان بتصريح من الخارجي الإيراني، الاعتداءات انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وللبندين 1 و5 من مذكرة التفاهم يلي اعتبرها الرئيس الأمريكي انتهت. هيدا هو طبعا اليوم التطورات اللي عم تشهدها المنطقة، وهل نحن رايحين لتهدئة أم لتصعيد أكبر هالمرة. إذن رح نتابع سوا بهالأثناء كمان عم بيكون في المباراة بين المغرب وفرنسا، لنشوف أكيد تقرير عن الرياضة ونشوف النتيجة كيف رح تكون لصالح مين، لأنه فريقين أبدو تفوق كتير كبير وأبدو يعني أكيد لعب كتير حلو بكل المباريات اللي خضوها، إن كان الفريق الفرنسي
أم الفريق المغربي والمنتخب المغربي اللي كان لاعب رائع جدا وفي كتار يلي توقعوا لقلوا حتى الفوز بنيلوا كأس العالم ل 2026. نحن أكيد بنتمنى للمنتخب المغربي الفوز، وهيدي إذا فعلا قدر حقق هيدا الشيء بيكون لأول مرة بيحصل على الكأس. لنشوف النتائج اليوم لصالح مين راح تكون. رح نتابع نحن وياكم من توأمي أستراليا ل 16:38 AM. بتوقف عند أهم وأبرز العناوين لصباح اليوم. فيدان متفائل بالإف 35 ويتحدث عن العلاقة مع نتنياهو. انفجارات غامضة في جنوب غرب إيران. الزاكي المغرب سيفوز بالمونديال إذا تخطى فرنسا. فخ البطاقات يخيم على مباراة المغرب وفرنسا. فنانون لبنانيون يعلقون على إطلاق سراح فضل شاكر. في عناوين هذا الصباح أيضا، أمين عام الناتو يتحدث عن قبضة بوتين وما بين تركيا وإسرائيل. وثيقة استخباراتية أمريكية تكشف أسرار تمرين غامض لتقوية الجسم. هيدي عم نحكي على مستوى وثيقة استخباراتية أمريكية. البحرية الأمريكية

0: نتنياهو سنبقى في الحزام الأمني في لبنان والحرب لم تنتهي. إعلام إيراني استهداف موقع عسكري في بوشهر، وإعلام أيضا إيراني سمع دوي ثلاث انفجارات في كنارك، ولكن التلفزيون الإيراني الرسمي نفى هذا الأمر. نيويورك تايمز: عن القيادة المركزية الأمريكية نفذنا غارات على أكثر من 170 هدف عسكري إيراني خلال يومين. خلينا ننتقل لاستراحة، من بعدها جولة أخبار محلية، ومن بعدها منتابع جولة أخبار لمتابعة أخبار لبنان والعالم. كونوا معنا برفقة راديو 2MA أستراليا. 2MA News as it breaks. وتمكين المغتربين No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2MA News. First and free. عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. عندما تقع كارثة، فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدواني أستراليا.
0: من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن اتفاقية رياضية مهمة مع الهند، وذلك بعد مشاركته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فعالية جماهيرية ضخمة بمدينة ميلبن، حضرها نحو 35 ألف شخص من أبناء الجالية الهندية. وركزت زيارة ناريندرا مودي حتى الآن على تعزيز العلاقات الاقتصادية، بما في ذلك زيادة الصادرات الأسترالية، إلا أن من المتوقع أيضا الإعلان عن مبادرة رياضية مهمة بحضور مسؤولي من الAFL كريكت أستراليا في الMCG قبل مغادرة رئيس الوزراء الهندي أستراليا في وقت لاحق من هذا اليوم. أيضا في عناوين بيرزي اليوم: تمكن المحققون من السيطرة على شبكة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في سيدني، وأرسلوا رسالة إلى نحو 3000 مستخدم لإبلاغهم بأن حساباتهم على شبكة المراسلة أصبحت مرتبطة بتحقيق جنائي. وتشير التحقيقات إلى أن الأجهزة المستخدمة في هذه الشبكة جرى استيرادها من تشاينا ضمن ما يعرف بشبكة VIP. تواصل السلطات التحقيق في حادثة وفاة وقعت أثناء انقطاع إحدى الخدمات تلسترا، حيث عمل بشرطة جنوب أستراليا على معرفة ما إذا كان هناك صلة بين الوفاة وتعطل الخدمة. مزيد من آخر وأهم الأخبار من تبعها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو 2MA أستراليا. كونوا معنا وتابعونا. إذن فاصل قصير ومن بعد جولتنا الإخبارية.
1: محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2MA أستراليا.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل
5: 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية.

غير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري. تنعقد في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تعيين رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي والمدير العام للتعليم العالي ورئيس هيئة كهرباء لبنان. وقبيل الجلسة قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي: إننا نعمل مع الجانب السوري لإعادة فتح كل المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا، فيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن نحو 600 مبنى في طرابلس مهددة بالسقوط، ويتركز البحث اليوم على استكمال معالجة هذا الملف، ولا سيما لجهة تأمين بدل إيواء للمتضررين.
1: طبعا لما صدر قانون تأجيل انتخابات من مجلس النواب الكريم، صدر بعده قرار من المجلس الدستوري، ويعني تضمن انه امكانية اجراء الانتخابات عندما تسنح الفرصة بذلك. اكيد لما يصير في امكانية اكيد حاضرين لاجراء الانتخابات. الجنوب بعده محتل بعد الاعتداءات الإسرائيلية موجودة، ولكن احنا اكيد جاهزين، وزارة الداخلية وكل الحكومة لاجراء الانتخابات اكيد.
2: لماذا تأخر اليوم تنفيذ اتفاق الاطار، ويلي عم يعطي ذريعة لإسرائيل تعمل
1: اعتداءات أكثر في الجنوب؟ هيدا من ضمن يعني العمل الدبلوماسي اللي عم بصير هلا، وفي يعني خلال الأسبوع القادم كمان حيكون في استكمال لهذا الموضوع. نحن العلاقات اللبنانية السورية أكيد بمسار تطور مستمر. أنا التقيت وزير الداخلية السوري لما كنت بمكة المكرمة، لقاء طويل وحكينا فيه بكل الملفات، وفي عنا تواصل يومي من بين الأجهزة الأمنية بلبنان وبسوريا، وأنا على يعني اطلاع دائم عليها. فالأكيد العلاقات بالإطار الاتجاه السليم.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أهمية الثقة والاستقرار السياسي والأمني لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والمحافظة عليه، وعن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن، ولا سيما لجهة ما يرتقب لجهة أن يكون لها أثر إيجابي على لبنان ومجتمعه ككل. أشار عون إلى أن ما سجل من تزايد للحركة السياحية منذ التوقيع عليها في ظل ترحيب الدول العربية بها، وما أعقب ذلك من رفع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، ومجيء الإخوان الكويتيين والقطريين، يدل على تزايد الثقة بالواقع اللبناني. وتمنى عون أن تبدأ مع بداية بروز مفاعيل الصيغة والانسحابات الإسرائيلية على الأرض مؤشرات الأمان بالارتفاع من جديد، لتعود الساحة اللبنانية وتشهد جذبا للسياحة والاستثمارات على مختلف الصعد. واعتبر أن رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن الصادرات اللبنانية يشكل بدوره رسالة إيجابية، متمنيا أن تسفر زيارته المرتقبة إلى واشنطن عن المزيد من النتائج التي تحقق دفعا إضافيا للبنان واللبنانيين في الداخل والخارج. وتحدث الرئيس عون عن تأثر لبنان بما يحدث في المنطقة، معتبرا أن ما يعنيناه في الداخل هو القيام بما وسعنا لدرء والحد من الأخطار علينا، ولذلك أخذنا القرار بالمفاوضات لاقتناعنا بأن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة ولعدم توفر البدائل من جهة ثانية. الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة عقدت اجتماعا بحضور نقيب المعلمين نعم محفوظ، وانتخبت هيئتها الإدارية برئاسة محمد علي الملحم. وأكدت الهيئة الجديدة حرصها على متابعة قضايا المتقاعدين، آملة أن يفرج مجلس النواب في أول جلسة له عن المنحة المالية المتوقعة لدعم صندوق التعويضات، كما دعت وزارة المال إلى تأمين الدفعات المتتالية رفعا للظلم الواقع على الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مركز قيادة أمريكيا في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بعشرة صواريخ، مشيرا إلى أنه إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه لن تكون قواعده الأخرى في المنطقة آمنة من نيراننا الكثيفة. أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة النفط السعودية وديان والناقلة القطرية أركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، والعدوان الغادر والمتجدد على دولة الكويت ومملكة البحرين، والذي يعكس النهج العدائي الذي تنتهجه إيران وأعمالها الإجرامية التي تنتهك القيم الدينية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة وتهديد الأمن والسلم الدوليين. وأشارت الأمانة العامة للمجلس إلى أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وكل الدول العربية في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر أنه يجب على إيران أن تتخلى عن ادعائها بالسيطرة على طرق الشحن، مشيرة إلى أنه عليها أيضا إنهاء هجماتها على طرق الشحن البحري، لافتة إلى أن إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها. ختام الموجز، نعود ونلتقي في النشرة الإخبارية المسائية، فإلى اللقاء.

0: عبر راديو توأمية منكمل سوا مع البريكفاست شو مع الأخبار لصباح النهار إن كان على المستوى المحلي. اليوم زيارة رئيس الوزراء الهندي لأستراليا اللي شفنا مبارح المشاهد اللي كانت بميلبورن، لقاؤه مع الجالية الهندية اللي تجمع حوالي يعني عدد كتير كبير من الجالية الهندية، حوالي 35 ألف شخص من أبناء الجالية الهندية اللي كانوا استقبلوا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بفعالية جماهيرية ضخمة بمدينة ميلبورن. إذن اليوم عم نشوف العلاقات بين أستراليا وما بين الهند يلي هي علاقات جيدة جدا، وإجت تعزيز هذه العلاقات بين أستراليا والهند بعد الخلافات يلي ظهرت بفترة سابقة والتوترات اللي سادت بفترة سابقة بعد كوفيد-19 وأثناء المطالبة أستراليا على عهد رئيس الوزراء سكوت موريسون بتحقيق بمصدر كوفيد-19 من الصين، وهيدا اللي استفز للحقيقة الصين. ومن بعدها لاحظنا أنه هلأ كان في علاقات جيدة بين أستراليا وما بين الهند، ولكن تعززت بعد هذه الفترة. اليوم العلاقات التجارية بين أستراليا وما بين الهند كمان في عقد اتفاقات كانت بين الطرفين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما في ذلك زيادة الصادرات الأسترالية، ومن المتوقع كمان الإعلان عن المبادرة الرياضية خاصة للكريكت أستراليا والأي أف أل قبل مغادرة رئيس الوزراء، رح تكون فترة بعد الظهر. رح نكون نحن وياكم يعني كمان اليوم الولايات المتحدة يلي استهدفت مواقع تابعة لجماعات مدعومة من إيران بسوريا، وهذا ردا على تصعيد الأعمال العنف ضد القوات الأمريكية بالمنطقة. وأدى تجدد هالتوتر الأمني إلى انخفاض بعدد السفن اللي عم تعبر مضيق هرمز، والاستهداف هذه السفن التجارية اللي كانت هي السبب يعني حسب ما هو مبين أنه هيدي الشرارة اللي خلت عودة الحرب واستهداف عدد كتير كبير من المواقع العسكرية والبنية التحتية في إيران. خلينا نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا. اليوم كمان عنا على المستوى المحلي في مكافحة الجريمة المنظمة من خلال التحقيقات اللي صارت خلال الفترة الماضية، قدرت الشرطة ومع الاستخبارات الأسترالية من الكشف على شبكة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة بسيدني. يعني كانوا عم يبعثوا رسائل لحوالي 3000 لحتى يبلغون أنه نحسباتهم على شبكة المراسلة صارت مرتبطة بتحقيق جنائي. هون تشير التحقيقات إلى أنه الأجهزة المستخدمة بهذه الشبكة صار في استرادة يعني من الصين ضمن ما يعرف بشبكة الـ VIP. فعلينا نكون كتير حذرين لأنه اليوم العصابات المنظمة عم بيكون عندهم طرقهم وأساليبهم المتطورة، ولكن عم بيستخدموها هذه الأساليب وهذه التكنولوجيا المتطورة عم بيستعملوها لفعل الشر. وهيدي طبعا الشبكة صار في استرادة من الصين ليصلوها هون في أستراليا. كمان بحب أذكر مستمعينا في ما بيتعلق بالنسبة ل أحد الأشخاص يلي وجهت له تهمة الدعوة للإرهاب وكأنه عم بيحرض على الإرهاب، وهيدا من خلال الترويج لأيديولوجيا متطرفة كانت عم بتحرض على يعني أعمال عنف وإرهاب ضد فئة معينة هون عنا في أستراليا. وأكيد اليوم الشرطة اللي كشفت عن هيدا الموضوع ورح يمثل هالشخص أمام المحكمة بشهر أيلول. وهون عم نشوف يعني من بعد العمل الإرهابي اللي صار ببونداي بلشنا نتحرك بشكل أكبر، بلشنا ننتبه بشكل أكبر أنه في هونيك الترويج للإرهاب ولأعمال إرهابية. عنا هون في سيدني وفي أستراليا في هونيك عبر الإنترنت عم تكون هيدا الترويج عبر الإنترنت لإحداث أعمال إرهابية في أستراليا اللي زادت خلال الفترة الماضية. واليوم في شخص رح يمثل بشهر أيلول أمام المحكمة من خلال ترويجه للإيديولوجيا المتطرفة اللي كانت عم تحرض على العنف وعلى إحداث أعمال عنف عنا في سيدني. رح نتابع نحن وياكم إذا مستمعين عبر راديو تؤمين، نرجع ننتقل كمان لأخبارنا العربية والدولية. خليكم معنا دايما برفقة راديو تؤمين أستراليا. بخبر القيادة المركزية الأمريكية، ادعاء وسائل إعلام إيرانية أن عبور هرمز غير مسموح فيه إلا بمسارات بتحددها طهران هو أمر كاذب. إذن متابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تؤمي. حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اللي صرح أنه رح نبقى بالحزام الأمني بجنوب لبنان مدامة الحاجة تقتضي ذلك، ما رح نتحرك. بيقول أنه لو لم نتحرك لكانت إيران قد امتلكت أسلحة نووية، وبيقول الحرب لم تنتهي بعد وتحديات جديدة تبرز أمامنا. فهون اللي عم بفكر أنه إسرائيل رح تنسحب من لبنان قريبا بيكون مخطئ جدا. حسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سنبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان مدامة الحاجة تقتضي ذلك، وأنه لو لم نتحرك لكانت إيران امتلكت أسلحة نووية. حتى البعض بيشوف يعني كلم بعض التصريحات اللي تفيد إلى أنه إيران قد يكون يعني على وشك تصنيع قنبلة نووية. فهالمرة التحرك الأمريكي اللي شفناه والتصعيد العسكري الأمريكي، هل رح يتطور ويتوسع أم هو رسالة لعودة المحادثات ولإجبار إيران على التنازل أو على الأقل يعني كمان الالتزام بالمحادثات ببنود الاتفاق اللي كانوا يعني أكيد يتوصلوا له بفترة سابقة. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية على 1638 AM مع فاصل قصير، ومنتابع من بعدها مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية.
1: روق أعصابك ما تعتلهم عجقة السير، نحن هون معك. 2MA أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي إف سي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريبا ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
0: نرجع لكم مستمعينا بالراديو تؤمية على 16:38 AM. اليوم في خبر كمان عنا بلبنان، الظاهر أنه ستلغى عقوبة الأعدام بلبنان، ستلغى عقوبة الأعدام حسب ما تم التوافق عليه. فهيدا موضوع كتير مهم وحابي يعني أكيد أخذ رأيكم فيه، فيما بيتعلق بالنسبة للجين النيابية المشتركة اللي وافقت على إلغاء قانون عقوبة الأعدام واستبداله بالمؤبد المشدد وتحيله إلى الهيئة العامة لا إقراره بجلسة عامة أيضا. فهل برأيكم هيدا القرار إلغاء قانون عقوبة الأعدام واستبداله بالمؤبد هيدا أمر جيد بالنسبة لأكيد أصحاب الجريمة، وخاصة اللي بيقوموا بأعمال إرهابية أو جرائم مثلا قتل؟ هل برأيكم تخفيف العقوبة عنه، استبدال عقوبة الأعدام بالحبس المؤبد والسجن المؤبد، هل بتوافقوا على هذا الأمر؟ هل قانون الأعدام اليوم، قانون حكم الأعدام، هو قادر يخفف من نسبة الجريمة؟ وهل أنتم مع حكم الأعدام أم تخفيفه إلى السجن المؤبد؟ كتير حبي اسمع رأيكم، خاصة اليوم عنا على صعيد لبنان الظاهر أنه رح يبلشوا يغيروا بهيدا القانون، يستبدلوه من قانون الأعدام إلى قانون السجن المؤبد. خليني اسمع رأيكم وتعليقاتكم على هيدا الموضوع على 02-96-530، لكل اللي عنده أي تعليق أو أي أكيد مشاركة على هيدا الموضوع. رح نكمل نحن وياكم إذن مستمعين عبر راديو تؤمية، وكمان بموضوع كتير حبيت يعني كمان نقشه معكم، يعني ما خلصت هيدي ردود الفعل، يعني خلص أنه يعني عن جد بس تزيد الأمور عن حدا بتبطل غير مقبولة، بتبطل غير مقبولة. هلأ أكيد يمكن البعض شايف أنه الفريق المصري ظلم في هذه المباريات مع الأرجنتين، ولكن أنه توصل لمرحلة هيك الحقد على يمكن لاعب عالمي، خاصة ليونيل ميسي يعني أكيد هو بطل عالمي. اليوم في دعوات بمصر من فنانين وشخصيات لمقاطعة لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على خلفية الخسارة. لا أنه هالقد كتير، هالقد عن جد كتير، يعني ما حلو بقى، يعني بتصير بتنقلب على يعني أصحاب الحق، يعني يمكن اليوم نشوف أنه يمكن يكون في ظلم بالتحكيم وبتصير، وهيدي مش لأول مرة الحكم يمكن ما بينتبه، بيتغاضى، بيغلط مثلا حتى لو غلط، بس ما بدها الأد يعني ردة الفعل اللي صارت زادت عند حدا. أنه اليوم في دعوات بمصر من فنانين يعني من أشخاص مفروض تكون يعني مسؤولين شوي وشخصيات عامة ومتابعين ليقاطعوا لاعب منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي على خلفية الخسارة المؤلمة لمصر، وهون طالب كمان بمقاطعة شركات المنتجات الغذائية يلي بتوضع صورة ميسي على أغلفتها. لأنه فاتوا بحرب، فاتوا بحرب عالمية هون. أنه معقول عن جد، يعني أنا عم تابع الخبر أوقات في شغلات ما بتقدر تصدقها. ردة الفعل منا بمحلها عن جد، ردة الفعل لأنه بالنهاية هذه رياضة، يعني أهم شيء تكون عم تتحلى بالروح الرياضية، مثل تتقبل الربح وتتقبل الخسارة. يعني ليش اسمها مباراة؟ في ربح وفي خسارة، على يمكن يكون في ظلم شوي بمكان ما، ولكن كمان مش رح نقول أنه كمان بالمقابل في تحكيم شايف أنه لا، كانت ما في غلط، ما في بعض الحكام يلي شايفوا أنه في غلط، والبعض الحكام كمان قالوا لا ما في غلط، انقسمت الآراء. معناتها أنه مش مفروض ناخد هيدا المنحة أنه اليوم نقاطع يعني أكيد اللاعب ليونيل ميسي، نقاطع شركات المنتجات الغذائية، حتى إحدى شركات الأغذية العالمية وضعت صورة ميسي وعدد من النجوم المشاركين بكأس العالم على أغلفة منتجاتها المتاحة بالأسواق قبل أسابيع من بداية المونديال، حسب وسائل إعلام مصرية نقلت عن مصادر داخل الشركة قرار وقف طباعة صور ميسي على المنتجات الجديدة للشركة بمصر. خليني اسمع رأيكم، يعني هل تستحق يعني كل هالضجة الإعلامية؟ خليني اسمع رأيكم على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638 لكل اللي عنده تعليق بهذا الموضوع. هل يستحق هذا الأمر؟ ما بعرف، يعني كتير هالقد في كتير من الفرق والمنتخبات يلي انظلمت بفترة سابقة، بس ما شفنا هيدي الضجة الإعلامية الكبيرة والمقاطعة، وأنه كأنه نحن دخلنا بحرب. يعني حتى المدرب المنتخب المصري يعني كمان اتهم أنه مؤامرة عنصرية، وبسبب يعني كمان هون التسويق اللي هو قد يضر، يعني خسارة ميسي قد يضر بالعملية التسويقية. فنسمع بعدنا عم ياخد حيز كتير كبير يعني هيدا الموضوع. 02-96-33-33-0 لكل اللي عنده أي تعليق على هيدا الموضوع وغير من المواضيع اللي أكيد رح نتناولها بيسي مشوارنا، كونوا معنا.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: ABC News. Tonight, Connor with your top stories this Friday morning. Telstra is working closely with South Australian Police to establish whether the death of a person in a regional hospital is linked to the network's outage. The ABC has also revealed Telstra was repeatedly warned by academics and government agencies it was vulnerable to the kind of issue that caused this week's communications failure. The outage was blamed on a software bug that's caused clocks to go out of sync, a concern that's been repeatedly raised in recent years. Iran's launched attacks on US military infrastructure in Gulf states in response to American strikes, putting the latest ceasefire agreement under a lot of strain. Meanwhile, Israel's defence minister has warned his country is prepared to resume his military campaign against Iran if needed. The US military says its latest strikes were aimed at keeping the Strait of Hormuz open after Iranian forces struck tankers in the area as part of efforts to control the key shipping passage. Indian Prime Minister Narendra Modi will wrap up his two-day visit to Australia today after attending a huge rally with Indian Australians. Outside the stadium last night, protesters raised concerns about the Indian PM's record on human rights, media censorship and religious discrimination. Australia will ramp up its supply of uranium to India for its nuclear energy program. The Greens say it's dangerous given India's lack of transparency over its nuclear weapons program. Opposition leader Angus Taylor's made his strongest comments yet, pushing back on the rise of One Nation in the polls. He says One Nation's economic plan for the country would send us broke and has accused the right-wing party of being a column of smoke. Angus Taylor maintains just four of One Nation's policies would cost the economy $1 trillion over a decade. And a seal who keeps visiting Tasmania and has become a global internet sensation appears to have once again left the state and swum back into the ocean. Neil the seal attracts many onlookers, and videos of his bollard-bashing, fence-crushing antics have made him a much-loved character. But his management has turned into a headache for authorities who encourage people to give him plenty of space. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: التاسع ليلا بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي. ترامب يتوعد إيران بهجمات أكثر ضراوة إذا واصلت استهداف السفن في مضيق هرمز، وعراقجي يعتبر الهجمات الأمريكية انتهاكا لمذكرة التفاهم ويحذر مما سماه أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى. الكويت والبحرين تعلنان التصدي لهجمات إيرانية، وقطر تبلغ إيران بضرورة التزام جميع الأطراف بالدبلوماسية بعد التصعيد الأخير. وزير الدفاع الإسرائيلي يقول إن إسرائيل لا تحتاج إلى إذن للبقاء في لبنان، والرئاسة اللبنانية تقول إن وفدا عسكريا أمريكيا سيصل قريبا للإشراف على بدء انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين تطبيقا لمضمون اتفاق الإطار.

0: أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضربات الولايات المتحدة لإيران ستزداد بشكل كبير إذا استمرت طهران في مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ سلسلة غارات استهدفت نحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا. من جانبها قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أبلغ قائد الجيش الباكستاني عاصم منير بأن الهجمات الأمريكية تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم، وحذر مما سماه أي مغامرة عسكرية أمريكية أخرى.
1: تواصل تبادل الهجمات بين القوات الأمريكية والإيرانية، إذ تجددت الانفجارات بالقرب من محطة الطاقة النووية الرئيسية في بوشهر في إيران وفي مدينة بندر عباس. القوات الأمريكية قصفت بحسب الجيش الأمريكي نحو 90 هدفا في أنحاء إيران خلال ليل الخميس. من بين المواقع المستهدفة في إيران أنظمة دفاع جوي ومنشآت مراقبة ساحلية ومواقع تخزين صواريخ وطائرات من دون طيار على الساحل الجنوبي. ردت طهران قصف أهداف في البحرين والكويت وقطر، كما دوت صفارات الإنذار في الأردن حيث تم اعتراض صواريخ. الرئيس الأمريكي قال في منشور على منصة سور سوشال إن الهجمات الأمريكية تأتي رداً على استهداف السفن، وهدد برد أكثر قسوة إذا تكرر الأمر.
2: لقد قاموا بتحرك بسيط اليوم، لكنه كان في الواقع مجرد رد فعل انتقامي لما حدث في الليلة الماضية. لقد استهدفوا 3 سفن وليست 2 فحسب، وعندما يهاجمون فإننا نرد بقوة أكبر بكثير.
1: وكان دونالد ترامب أعلن في وقت سابق انتهاء العمل بمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين، وقال أيضا إنه لم يعد يرغب في أي صلة بإيران، وذلك بعد أن استهدفت إيران 3 ناقلات نفط في ممر مضيق هرمز، كما انتقدت ترامب القيادة الإيرانية بشدة ووصفها بالمريضة. الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الأمريكية لليوم الثاني على التوالي واصفة إياها بخرق صارخ لمذكرة التفاهم. مسؤولون إيرانيون كبار من بينهم رئيس البرلمان محمد باقر قليباف تعهدوا بالرد، محذرين من أن أي هجوم أمريكي سيقابل بالمثل. جاء ذلك في تغريدة على تويتر باللغة الفارسية أكد فيها مجددا قليباف موقف طهران بشأن مضيق هرمز.
3: أمريكا لم تتعلم بعد، ممارسة البلطجة لم تعد بلا ثمن. إذا وجهتم ضربة سوف تتلقون ضربة في المقابل. مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية لا بتهديدات أمريكية.
1: تحول مضيق هرمز إلى بؤرة رئيسية للصراع، خاصة مع رفض إيران العودة إلى وضع ما قبل الحرب وإصرارها على فرض رسوم لعبور السفن التي تستخدم هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية. تواجه السفن التي تحاول الإبحار في المضيق تحديات جمة، منها مسارات جديدة وهجمات على السفن ومخاطر الألغام، وتستخدم السفن حاليا مسارين على الأقل للإبحار عبر المضيق. نبه وطاس، بي بي سي.
0: تتواصل تداعيات التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران على أسواق الطاقة العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات عبر مضيق هرمز، في وقت يرى فيه محللون أن عوامل في السوق أبرزها المخزونات الصينية حدت من ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.

0: موسيقى جديدة كلها معنا 2ME أستراليا.
1: تحياتنا لكم مستمعين راديو 2ME أستراليا 1638 AM، متابعين نحن وياكم بلقائنا الصباحي مع القراءة والتحليل السياسي حول تطورات الأوضاع كان على صعيد لبنان أو على صعيد المنطقة. في هذه الأثناء بيسعدنا نستقبل معنا مباشرة على الهواء، وأيضا فيكن تتابعونا عبر صفحة راديو 2ME أستراليا عبر صفحة الفيسبوك. بيسعدنا بهالأثناء نستقبل معنا الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو معنا مباشرة على الخط. من حييك أستاذ رزق الله، صباح الخير.
2: صباح النور لك ولكل المدين والمسلمين.
1: شكرا لوقتك استاذ رزق الله. اكيد رح نبتدي معك مع الملف اللبناني، خاصه من خلال اتفاقيه الاطار اللي في انقسام كتير حولها، في رفض سمعنا امبارح من قبل الشيخ نعيم قاسم، ولكن كمان اليوم الجيش يلي حسم جهوزيته ورح يكون في هونيك خطه ل رسم الطريق للمناطق النموذجية. فكيف ترى اليوم دور الجيش اللي عم يستعد يعني لهذه المرحلة الجديدة؟
2: الجيش دائما يعني ما يطلب منه بيحاول قد ما فيه انه يكون قدر المسؤولية. ما بدنا نرجع نعيد بنقوله دائما ان جهوزية الجيش وإرادته وعزمه مكتملة، ولكن بضل في عنا اللي هي ناقص الجيش بين أصوات
1: عم بيقطع شوي
2: صعب
1: عم بيقطع شوي الخط أوكي عم بيقطع كين شوي الخط أستاذ رزق الله.
2: أوكي مش الحال وبعد الإرسال ضعيف.
1: أوكي لا مش الحال هلأ، آخر كلمتين صرت عم بسمع بوضوح، تفضل.
2: أوكي اللي بقوله أنه أكيد الجيش دائما موجود وجهوزيته دائما موجودة، ولكن في الوسائل يعني الجيش بحاجة لتجهيز. وعاد طول منكرر المقولة هذه، ما بعرف ليش انه يمكن عم بينطلب بتجهيز الجيش ولكن ما في ارادة دولية بعد، ولكن ما في بالمنطق نحن انه نطلب من الجيش القيام بهيك مهمات دقيقة جدا وبعده بتجهيزات كتير عادية. اذا المهمات يلي بتكون مهمات جسام ملقاة على الجيش اللبناني ينبغي حتى يقدر يحقق هالمهمات دي انه يكون عنده وسيلة، والوسيلة هي التسلح، بعد في ارادة دولية لحتى نقوي هالجيش. هيدا ما نوقف ورا خيلنا ونقول انه الجيش ضعيف او انه الجيش قادر او مش قادر. الإرادة موجودة، التضحيات موجودة، عم بيبذل الجيش كل شيء ممكن يعمله بالموجود. هون بدي أرجع لمعركة نهر البارد وقتها كان الجيش أقحم فيها لهالمعركة، وكلنا كنا نشوف كيف المروحيات العسكرية كان عم بيقدر بالإمكانيات التقنية اللي عنده إياها إنه يجرب يطور بهالشيء الموجود عنده تقنيا ولوجستيا لحتى يقدر يقوم بالمهام العسكرية اللي موجودة فيه، موجودة هو مسؤول عنها يعني.
1: نعم
2: بكل بساطة بكل بساطة.
1: نعم يعني، ولكن اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلي يؤكد أنه نحن ما رح ننسحب من المناطق الأمنية، يعني أبد دايما تكرار نفس العبارة قبل القضاء على حزب الله. فأدي برأيك يعني كمان اليوم الانسحاب الإسرائيلي اللي هو مطلب كمان لبناني، يعني إذا بدك تحقق الاتفاقية بشكل أصحيح مفروض يكون في وقف إطلاق النار، مفروض يكون في هناك انسحاب إسرائيلي، وهذا مطلب من قبل الرئيس جوزيف عون. ولكن تجينا تصريحات الجانب الإسرائيلي اللي مصر على البقاء في لبنان، إن كان ما سمعناه من قبل وزير الدفاع كاتس أو من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كيف ترى يعني هذا التناقض؟
2: اللي بشوفه أنا أنه رئيس الوزراء الإسرائيلي ما بيقدر يحكي إلا هيك. يعني بنيامين نتنياهو كبر الحجر كتير، وبمحل معين يعني يمكن ما عطي الأمريكان الصورة مثل ما هي، يعني صار عنده فائض قوة، هالفائض القوة الشفهي ما قدر يترجمه على الأرض، بدليل انه حتى رئيس ترامب بمحل معين قال انه اذا كان الاسرائيلي مش قادر يقوم بهالمهمة، مرق رسالة انه بيقدر رئيس الشرع انه يقوم بمهمة مواجهة حزب الله اذا كان عاجز الاسرائيلي عن المواجهة. اذا بنيامين نتنياهو ما بيقدر الا ما يحكي هيك، لانه فات بالاوحال اللبنانية وبده يعرف كيف يلاقي مخرج منها، ولكن ما عم بيصير له مجال انه يحقق نصر كامل وتام لحتى يقول انه انا بدي وقف الحرب او انا بدي انسحب. من هيك هاللغة الخشبية يلي عم نسمعها من بنيامين نتنياهو من اول المعارك من اول يوم بعدها مثل ما هي، ما تغير شي فيها.
1: نعم.
2: برأيي ما بيقدر الا ما يحكي هيك.
1: نعم. نرجع لأكيد تطورات الأوضاع اليوم العسكرية في إيران وضربات العسكرية الأمريكية اللي استهدفت عدد من المواقع العسكرية المولية التحتية. هالمرة شفنا الاستهداف هذه المواقع مثل كأنه تطور جديد من قبل الجانب الأمريكي، والاستهدافات كانت مختلفة هالمرة، فكيف ترى يعني اليوم؟ هل انتهت المحادثات؟ هل ورقة التفاهم اللي صارت بفترة سابقة بين الجانب الأمريكي والإيراني انتهت إلى لا رجعة، أم بعد في هناك إمكانية العودة للمحادثات؟
2: برأيي ممكن وإن شاء الله ما أكون غلطان هالمرة، ممكن أنه العودة للمحادثات، لأنه ما بعرف لأي مدى المجتمع الدولي بعد بيتقبل الفكرة انه العودة للحرب، وخصوصا انه مثل ما تفضلت وقلت انه عم نعود لوجه اخر من وجوه الحرب يلي هو البنى التحتية يلي ما كان في كتير تركيز عليها بداية. كنا عم نشتغل اكتر شيء على المحلات العسكرية، على استهداف المنشآت العسكرية، هلأ كأنه عم تاخد الامور منحى اخر. بتأمل أنه تضل الأمور تحت السيطرة، مع أنه يمكن الإمكانية بسيطة بعد الأمل بالعودة إلى التعقل بعد قائمة برأيي أنا.
1: نعم يعني بعد المعلومات اللي وردت استاذ رزق الله قالوا بعد المعلومات اللي وردت كان في هونيك يمكن استهداف لبعض المواقع والانفجارات اللي حصلت، ولكن واشنطن نكرت أن تكون هي وراء هذه الضربات. هيدي نقطة. ونقطة تانية اليوم كمان الاتصال اللي صار بين الملك فيصل بن سلمان اللي تصل يعني كمان بمسؤولين إيرانيين خاصة وزير الخارجية. فسؤال اليوم مطروح، دايما كنا نشوف بفترات سابقة أنه ردة الفعل الإيرانية كانت هي استهداف الدول الخليجية، ولكن من خلال هذا الاتصال اللي حصل وهيدي المحاولة السعودية بتخفيف وطئة الاستهداف على المملكة العربية السعودية، انطرح سؤال أنه ليه اليوم إيران تتريث بعدم استهداف دولة الإمارات وأيضا استهداف المملكة العربية السعودية؟ هل فعلا في تنسيق بين الطرفين بين إيران وهذه الدول؟
2: أنا برأيي يمكن في إعادة نظر بالحسابات الإيرانية، يعني بمحل معين شفنا ببداية الحرب كيف كان في هيك فتحة انفتاح، أو المعارك ما كانت عم تستثني أي قطر من الأقطار الخليجية. هلأ عم نشوف كأنه في إعادة هيك تصويب للأمور أكثر، يمكن يكون اتفاق مثل ما تفضلت وقلت، يمكن يكون في نظرة للجانبين يلي لا يستهدفان على أنه هن مثل صلة وصل، وهن عم بيلعبوا دور الطفاية والإطفائية بهالحرب المستعرة. إذا الدور السعودي أكيد دور مهم، وهون كأنه السعودية عم تجي لحتى تطفي النيران المستعرة، وحتى تقول لا وقفوا الحرب، وحتى رغم يعني الشيء على المستوى الدولي اللي تعرضت له، رغم انتهاك لسيادتها، رغم التعدي عليها، هن بيشوفوا السعودية انه ما كان ينبغي على الإيراني انه يستهدف السعودية، ولكن كأنه من ميل الإيراني عم بيعيد حساباته، من ميل تاني السعودي عم بيبرز دوره أكثر كساعي إلى التهدئة، ومن مصلحة كل الأفريقيين

0: برأيك لأن اليوم اختبرت هذه الدول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات واشنطن يعني كمان لأنه ما دافعت عنا بشكل شرس يعني بس تعرضت بالفترة السابقة لاستهدافات، هل اليوم بتلاقي أنه كشفت مثلا نوايا أمريكية بعدم الدفاع عن هذه الدول فارتأت مسار الدبلوماسي هو الأنجع؟
1: كل الاحتمالات واردة، يعني برأيي يمكن بدنا شوية وقت نحن لحتى نقدر نحلل بشكل موضوعي كيف صارت الأمور بهالحرب. يعني عم نعرف نحن جوانب منها بس أكيد ما حدا بيقدر يدعي بأنه عليم بكل التفاصيل. لهالسبب واحدة من الاحتمالات أنه تكون اللي تفضلت وأشرت له فعلا هيك، يعني في شعور خليجي بأنه الأمريكي يمكن عم بيفتش على مصلحته بالدرجة الأولى، والحروب يلي عم بيخوضها الأمريكي هي حروب اقتصادية لحتى يحصل على مكاسب اقتصادية بغض النظر عن الشعارات السياسية التي ترفع بهالإطار أو الشعارات العسكرية التي ترفع. يعني بمحل معين ما بيكون عندنا خجل أنه نحكي بدنا نعود على الدولة الفلانية وبدنا نفرض رسوم وبدنا، يعني انتقلنا من الحديث عن المبادئ السياسية اللي عم نشتغل لها أو الأفكار أو الأهداف يلي عم نسعى لها إلى الحديث عن صفقات اقتصادية، بترول وما شابه.
0: نعم صحيح.
1: أكيد مضيق هرمز كيف بيأثر، وهذه الورقة اللي عرفت كتير منيح تستفيد منها إيران وغيرت المعادلة. أنا برأيي لو ما هالمضيق هيدا قدر يأثر اقتصاديا على العالم كله، يعني ما كان الإيراني قدر يصمد بهالشراسة يلي صمد فيها.
0: نعم. لهون بدي أشكرك الكاتب والصحافي الأستاذ رزق الله الحلو على هذا اللقاء، وعلى أمل يكون إن لقاءات لاحقة. يعطيك ألف عافية أستاذ رزق الله، أخذنا من وقتك وعرفك كان نهارك طويل وصعب ولكن خصصنا في هذا اللقاء الشيق والمهم. شكرا لك، تحياتي لك أستاذ رزق الله. منتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. ما فاصل قصير، من بعدها جولتنا الإخبارية، تابعونا.
2: Get the news first from 2ME.
3: Linked. لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، ويتوفر أيضا دعم إضافي لمن يواجهون صعوبات مالية. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
2: Get the news first from 2ME.
4: من أجل عالم ليس هكذا. اكتشفوا فوكاشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي، والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. أكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك في سي اي خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
2: To ME Australia.

0: اي لبنان بين موعدين، لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الرئيس دونالد ترامب في 21 من شهر تموز الحالي، وموعد المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المتوقعة في روما في 14 و15 من شهر تموز، موعدان ناقشهما السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى خلال زيارته إلى بعبدة وعين التين السرايا الحكومي. كذلك وبعد أن كانت إسرائيل تؤخر بدء تنفيذ اتفاق الإطار من خلال رفضها الانسحاب من المناطق التجريبية، كشف مسؤول أمريكي عن الانتقال إلى مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار، وأشار إلى أنه ستكون اجتماعات روما مغلقة، بما يتيح للحكومات تسليم الملفات إلى الفرق الفنية التي ستتولى العمل على جميع القضايا الواردة في الإطار. أضاف سيطلق أول نطاق تجريبي خلال أيام قليلة، فيما يجري حاليا تحديد نطاقات تجريبية إضافية والتخطيط لها، وتتولى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم التنسيق مع كلا البلدين للمضي قدما في هذه العملية. في المقابل زار وفد إيراني بيروت برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيراني جلال وحيد زادة، الذي أكد بعد لقائه الرئيس نبيه بري دعم لبنان والمقاومة والعمل على تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من دون قيد أو شرط ومن دون تنازلات الوفد الإيراني الوفد الإيراني التقى أيضا نائب رئيس الحكومة طارق متري، مطالبا بتعيين ممثل للبنان في لجنة خفض التصعيد بلبنان التي تم الاتفاق عليها في مفاوضات سويسرا. ومن الدبلوماسية إلى الميدان المفتوح على كل الاحتمالات، فبعد الضربات الأمريكية على إيران ورد طهران الذي طال بلدان عربية عدة، عادت إسرائيل إلى حال التأهب القصوى ورفعت تقديراتها الأمنية إلى مستوى أكثر خطورة، فيما لم يغب لبنان عن تهديداتها. وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبقى في الحزام الأمني بجنوب لبنان ما دامت الحاجة تقتضي ذلك. وعلى صعيد المنطقة قال إن محاور تسقط وأخرى تنهض وتنهض في الشرق الأوسط، ونحن نتابع ونستعد لكل سيناريو.
1: أعادت إسرائيل حالة التأهب القصوى إلى البلاد في أعقاب الضربات الأمريكية على إيران ورد طهران الذي طال البحرين والكويت، في وقت دوت سفارات الإنذار في الأردن، وبمشاركة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عقدت جلسات تقييم أمني على مدار الساعات 24، وهي خلصت إلى أن التصعيد بين واشنطن وطهران يتجه نحو مرحلة أكثر خطورة.
2: لا شك في أن المستوى السياسي الإسرائيلي لديه رغبة في استئناف القتال من أجل استكمال الإنجازات التي لم تتحقق، وفي مقدمتها إخراج اليورانيوم وموضوع الصواريخ الباليستية. في الواقع كل ما التزم به المستوى السياسي في إسرائيل لم يتحقق، لكن المقلق أن ترامب في ضائقة ويعمل وفق ضائقته وليس وفق الأهم والمصلحة، وهو موجود في موقع دفاعي.
1: على جبهة لبنان جدد وزير الأمن إسرائيل كاتس تهديداته، مؤكدا بقاء جيشه في المناطق التي احتلها سواء كانت ضمن ما يسمى بالحزام الأمني أو أي منطقة أخرى، وهو رفع التحدي في مواجهة واشنطن معلنا أن تل أبيب لم تطلب إذنا من أي جهة لدخول لبنان ولا تحتاج إلى إذن للبقاء فيه.
3: الجيش الإسرائيلي موجود في الأحزمة الأمنية في غزة ولبنان وسوريا ولن يغادر أيا منها. في لبنان لن نخرج من أي منطقة وسنبقى لضمان أمن الحدود وسكان الشمال. سنواصل ضرب البنى التحتية التي تهددنا بكل قوة. فجرنا أكبر الأنفاق التي أقامها حسن نصر الله وحزب الله لمهاجمة إسرائيل.
1: وبينما كشف في إسرائيل عن عودة الطائرات الأمريكية لتزويد الوقود بعدما أخليت من مطار بن غوريون الشهر الماضي، دخلت جميع منظومات الدفاع الإسرائيلية في حال جهوزية كاملة للتعامل مع مختلف السيناريوهات. تزامنا عقد رئيس الأركان إيال زمير سلسلة اجتماعات تقييم في مقر وزارة الأمن في تل أبيب بمشاركة كبار قادة الجيش، وأجرى اتصالات مباشرة مع مسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع الأمريكية لمتابعة التطورات والتنسيق. ووفق مسؤول عسكري إسرائيلي، فإن أي هجوم إيراني يستهدف إسرائيل سيقابله رد عسكري واسع. أمال شحادي من مدينة حيفا.
0: بعد توتر كبير على خط أمريكا إيران، حيث شنت أمريكا ضربات جديدة على طهران التي ردت باستهداف الكويت والبحرين والأردن وقطر، أجرى وزير الخارجية الإيراني اتصالات عدة شملت نظرائه التركي والعماني والقطري، بالإضافة إلى قائد الجيش الباكستاني، وسط محاولات باكستانية قطرية لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات. تطورات تأتي بعد تهديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش مشاركته في قمة الناتو في أنقرة، حيث أعلن أيضا أن واشنطن ستنظر بجدية في مسألة تزويد تركيا بطائرات F-35. إسرائيل التي وحدها تملك هذه الطائرات في المنطقة أغضبتها تصريحات ترامب، فما الذي يجعل طائرات F-35 بهذه الأهمية؟
4: طيارة مش الشركة اللي بتصنعها بتبيعها، بل الرئيس الأمريكي والكونغرس. عم نحكي عن طائرة F-35، فليش مسألة بيعها خطيرة وبتخضع للقرار السياسي؟ البعض يطلق عليها اسم الكمبيوتر الطائر. صحيح أنه سرعتها بتوصل لتقريباً 2000 كيلومتر بالساعة، إلا أنه أهميتها لا تكمن بسرعتها بل بالتكنولوجيا اللي بتحملها. استخدامها بدأ بالعام 2015، وفي منها 3 أنواع، بس من مميزاتها الأساسية قدرتها على التخفي وعدم اكتشافها من قبل رادارات العدو، فشكلها والمواد المصنوعة منها ودهانها كلها بتخفف بشكل كبير إمكانية رصدها بالرادار، الأمر اللي بيسمح لها تقترب من أهدافها قبل ما ترصدها أنظمة الدفاع الجوي. كذلك الاف 35 ما بتكتفي برؤية ساحة المعركة من العالي، بل بتحللها بلحظات بعد جمع المعلومات من الجو والأرض والبحر، وبتعرضها للطيار حتى تساعده ياخد قرار بسرعة. وأكثر من هيك، بتشارك هيدي المعلومات مع الطائرات والسفن والقوات الصديقة، ما يجعل منا مركز قيادة جوي. هيدا بالإضافة لمميزات بتتعلق بتفوقها بالحروب الإلكترونية وقدرتها على تعطيل رادارات العدو. هيدي الطائرة تعتبر مستودع لأكثر التقنيات العسكرية الأمريكية تقدماً، لذلك بتبيعها لعدد محدود من الدول خوفاً من وصول التكنولوجيا المستخدمة فيها لخصومة وتغيير موازين القوى بمنطقة معينة. الاف 35 تربح المعركة مش لأنها بتقصف أهداف أكثر، بل لأنها بتشوف وبتحلل وبتفكر أسرع.
0: النشأة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. فضل شاكر لغز رجل تحول من سيد للمسرح إلى متوار قبل أن يسلم نفسه للقضاء الذي أخلى سبيله على ذمة التحقيق، فليسلك طريقه إلى البراءة وماذا عن أهالي شهداء الجيش؟
1: 13 سنة من الغياب ثم خرج فضل شاكر، لكن من دون صورة، من دون مقابلة، ومن دون إعلان. منشور واحد على إنستغرام كان كافياً، اعتذار من محبيه عن الغياب في هذه المرحلة لأسباب صحية، ووعد بالعودة قريباً، ومئات آلاف الإعجابات خلال ساعات. ففضل شاكر لم يكن يوماً اسماً عادياً في ذاكرة الجمهور العربي، صوت أحبه الملايين، قبل أن تقوده مواقفه السياسية وقربه من الشيخ أحمد الأسير إلى واحدة من أكثر المراحل إثارة للجدل في حياته، معركة عبر الدامية 2013، معركة استشهد فيها 21 ضابطا وعسكريا من الجيش اللبناني، وانتهت بتواري شاكر عن الأنظار لنحو 13 عاما داخل مخيم عين الحلوة. كان يتردد أنه يخشى محاكمة غير عادلة في ظل نفوذ حزب الله، وعند تبدل الظروف السياسية سلم نفسه في تشرين الأول 2025 إلى مخابرات الجيش، تسليم مهد له بالعودة إلى جمهوره في نيسان 2025 بوثائقي بعنوان يا غايب. صحك الشوق من نومك، ثم في صيف العام نفسه بإصدار عدد من الأغنيات تعرض بسببها لمضايقات من متشددين في المخيم، بالفيديو جنبا إلى جنب مع ابنه. كيفك عفراي إذا بعدك مثل بتشتاقي. 4 قضايا أمام القضاء، وفي كل جلسة موقف واحد يكرره فضل شاكر: لم أقاتل الجيش ولم أشارك في معركة عبرة. مساء الأربعاء 8 تموز خرج شاكر من السجن. القضاء اللبناني أخلى سبيله مقابل كفالة مالية بلغت 500 مليون ليرة، أي نحو 5000 دولار في 4 قضايا، من بينها قضية أحداث عبرة. المحكمة العسكرية لا تعلل قرارات إخلاء السبيل، لكن شاكر يعاني من قصور في القلب ومن مرض السكري استدعى دخوله إلى المستشفى العسكري قبل أيام، ومنها عاد إلى وزارة الدفاع قبل أن ينتقل بعد إخلاء السبيل إلى مقر إقامته غير المعلن. أما محاكمته فلم تنتهي، غير أن القضية ومنذ البداية لم تبقى خلف أبواب المحكمة. في الكواليس كلام عن تسوية سياسية وعن مطالب إقليمية بتبرئة شاكر، وفي العلن
2: يا عمي امبارح انت خليتيني على الخط شي نص ساعة تلت ربع ساعة.
3: عجد هالقد؟
2: ايه فات على الخط انت ما عم ترديك. إذا بدك الحقيقة ما بقدر استغني عن إذاعتكم الحلوة التوأمية.
3: يا الله شو حلو.
2: الله يسلم لي صباحك 6 o'clock.

0: البترول والغاز والديزل.
1: تبعني معه مقابلة. طب أنا بدي أعمل معك مقابلة، ما بدي، أنا بيهمني صوتكم.
2: لا لا عيب،
1: لا عيب هيدا،
2: لا لا عيب هيدا الكلام اللي بحق رئيس جمهوريتك، هيدا مش مقبول.
1: لا لا لا
2: هيدا، لا لا منو عميل،
1: هيدا رئيس جمهوريتك، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه، بدك تحترمه.
3: لحظة لو سمحت بهالخبر العاجل، حسب نيويورك تايمز
0: شغلة حلوة عندي، كان كتاب من كل الجهات المعروفة، وانتو في شغلة حلوة عندكم بتوعني عبكرة بتحطوا اخبار كل الجهات يمين وشمال. ممكن اتصالاتي معكم مع توني تخبرني شغلي؟
1: كيس
0: يا خبز العين، شو في عندك محللين؟
1: اعطيني رايك، اعطيني رايك، عم بيعطي رايه.
0: بدي احيي اذاعه تويمين مواكبه الحدث بلحظه اذاعه الخبر.
1: شكرا،
0: الف شكرا لك كمان، احسن برنامج، احسن اذاعه، احسن كلام، احسن اعلاميين.
4: In Sydney, still a slow run northbound at Eastern Creek along the M7 motorway. An earlier two-car crash just past the Great Western Highway had the right lane closed for some time. Lanes are reopening, but slow northbound the M7 past the M4. In Melbourne, a crash on the Ring Road Greensboro bound before Sydney Road has closed two lanes and speeds down to 40 km, and a crash at Epping on O'Hearn's Road eastbound at Edgar's Road in the left lane. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: نذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، بارد 16 درجة على صعيد ملبن، الطقس مشمس، درجات الحرارة 15 درجة مئوية. ومنتابع نحن وياكم بهالوقت مع غنية نوال الزغبي، يا جدع.

0: تكون دائما عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM. إذا بعض المعلومات اللي بتبين أنه هجمات إيران على السفن البريئة عمل إرهابي حسب مسؤول أمريكي اللي صرح أنه هذه الهجمات اللي شنتها إيران على السفن مثل كأنه يعني اليوم إيران عم تقول لهم مضيق هرمز أنا اللي بقرر مين بيمرق ومين ما بيقدر كمان يمر عبر المضيق. أكيد اليوم إيران اللي اعتبرته هو مضيق هرمز ورقة مهمة اللي قادر يعطل الاقتصاد العالمي ولكن هيدا الأمر ظاهر أنه واشنطن ما رح تقبل فيه، ودول الأوروبية اللي اليوم ما بدها تنخرط في هذه الحرب على إيران يلي دايما بعد عندها حذر رغم المواقف اللي سمعناها باجتماع ناتو في تركيا اللي يمكن شوي هيك لينت بموقفها، وشفنا شوي تناغم رغم انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحلف الناتو، ولكن بيقول أنه رح يبقى معهم. ولكن كما ذكرنا يعني كان وجه انتقادات، ولكن كان في ليونة بالمواقف، يعني بعض الضربات اللي كانت واجهتها واشنطن ببداية من يومين لإيران، الرئيس حلف الناتو يعتبر أنه هي كانت مهمة وضرورية لأن إيران بس استهدف سفن تجارية، وهيك بتكون عم تخرق الاتفاقية اللي وقعوا عليها، واللي كمان في اتفاقية على هذا الأمر. ولكن بالنهاية لنشوف وين رايحة الأمور بأي اتجاه. السؤال اللي كنت طرحته على ضيفنا الأستاذ رزق الله الحلو يلي هو اليوم كمان عم بيتم تداول فيه بالنسبة للاتصال اللي صار بين المملكة العربية السعودية وإيران، خاصة رئيس الوزراء السعودي والأمير محمد بن سلمان وأيضا وزير الخارجية، يلي كأنه في هونيك درس تعلمته السعودية بفترات سابقة أنه عم تجرب هيك تلعب دور الدبلوماسي، بعدها محافظة على الدبلوماسية وعم تسعى يعني كمان لتفادي هذه الحرب الشرسة. هلأ ممكن يكون عدة أمور، أولا ممكن تكون الولايات المتحدة ورئيس الأمريكي دونالد ترامب ما اشتغل ما فيه الكفاية للدفاع عن هذه الدول من أشهر، بس اندلعت الحرب وكانت إيران استهدفت الدول الخليجية ما شفنا هيدا التحرك ودفاعات اللي حميت دولة الإمارات وكمان الدول الخليجية. وهون انطرح سؤال أنه ليه ما كان في هونيك حماية لهذه الدول؟ ممكن يكون يعني أكيد اليوم كشفت نوايا واشنطن بشكل أو بآخر، أو ممكن كمان يكون في خوف أنه إذا طورت الأمور بشكل أوسع كمان، وكان في هونيك استهداف للبنية التحتية كما عم بيكون اليوم استهداف للبنية التحتية في إيران، جسور اتصالات كمان، هيدا الشيء اللي ترد بالمقابل عليه إيران لهذه الدول، يعني تكون مواقع عسكرية بمواقع عسكرية بنى تحتية كمان تستهدف البنية تحتية في دول الخليج. ومنعرف أنه في مسألة كتير مهمة هو تحلية المياه، يعني منشأة تحلية المياه يلي دايما عندها قلق اليوم دول الخليج من هذا الأمر، إذا كان في هناك استهداف للبنية التحتية في إيران قد ترد إيران بنفس الطريقة، فكتير من السيناريوهات يعني محتملة. ولكن كمان بنفس الوقت اليوم المملكة العربية السعودية لعام قبل الحرب، قبل ما تندلع الحرب كلنا بنعرف أنه لعبت دور المملكة العربية السعودية دور دبلوماسي، واللي كانت طالبت بعدم الانجرار إلى الحرب لأنه بتعرف هي اللي رح تدفع الثمن. الدول الخليجية بحرب، بالحرب على إيران، هي اللي رح تدفع الثمن. لأنه أولا يعني كمان اليوم عم بيكون في محاولة إن كان من إسرائيل أو واشنطن عم بيجربوا يقصقصوا جوانح إيران بالمنطقة، أجنحة إيران بالمنطقة، من حزب الله لكمان ما يحدث في العراق، في سوريا، في كمان ما صار يعني مع حركة حماس. فاليوم أجنحة إيران بالمنطقة يلي عم بيحاولوا كمان يقطعوها، وهيدا شيء اللي قد يكون ردة الفعل. يعني بالنهاية بتعتبر إيران أنه بعد عندها ورقة مهمة، هي مضيق هرمز وكمان دول الخليج، تهديد أمن دول الخليج، لأنه قد تكون هي المستهدفة بالمرحلة اللي جاية في حال تطورت الأمور بشكل أوسع. وإذا كانت الاستهدافات على مواقع عسكرية، ردت إيران على مواقع عسكرية تابعة لواشنطن، اليوم عم نشوف في تطور خطير، أنه استهداف البنية التحتية من جسور لمراكز اتصالات. هلأ ببعض كمان في هونيك انفجارات حصلت، هلأ صار في ضبابية حول هيدا الموضوع بكنارك، يلي كمان اليوم في 3 انفجارات. بعد وسائل الإعلام الإيرانية قالت أنه هيدا الشيء حصل، ولكن التلفزيون الرسمي الإيراني نكر هذا الأمر. هلأ كمان واشنطن يلي نكرت أنه تكون استهدفت هذه المناطق أو كانت في هيدي الانفجارات هي تبنتها. فخلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو توأمية مع مزيد من آخر وأهم الأخبار. رح توقف عند استراحة قصيرة، من بعدها رح نتابع جولتنا مع أخبار الرياضة.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاب، لديه الخبرة بهذا المجال من شاب باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاب باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: لينكد لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linked.com.au/nswtools.
5: جديد أخبار الرياضة بس عبر راديو توأمي أستراليا.
0: إذن فوز المنتخب الفرنسي على المغرب اليوم بالمباراة اللي حصلت، ومبابي باي باي توجه لمؤسسة إبراهيم دياز عقب نهاية اللقاء وخروج المغرب من كأس العالم. أيضا في عناوين اليوم لأخبار الرياضة، تشير تقارير إلى أن مدرب سيدني روسترز عم يدرس مستقبله بعد الموسم المقبل، إلى أن نجم الفريق جيمس تيديسكو أعرب عن أمله في استمراره حتى عام 2027. خلينا نتابع نحن وياكم مستمعينا كمان مع تقرير نشر اليوم. نادي الويست تايجرز أبلغ جيرومي لوي الأسبوع الماضي بأنه رح يقدر الرحيل مع نهاية هذا الموسم، رغم أنه عقده بيمتد لعام إضافي. منقول مبروك للفريق الفرنسي اللي اليوم فاز على المغرب، ولكن كنا بنتمنى أكيد الفوز للمنتخب المغربي، ولكن وصوله لهذه المرحلة هو يعتبر كمان فوز بحد ذاته. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 أيام مع فاصل قصير، من بعد جولتنا مع الأخبار كونوا معنا.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك ام دي سي. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشاره الاولى مجانيه، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر اوف مارك ستريت 9897222 خلف الكي اف سي.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: ABC News.
16: Tedo Connor with the top stories. Telstra's CEO is expected to return home today after being on leave overseas as the fallout from the telco's nationwide outage continues. The company says it's working closely with South Australian police to determine whether the communications failure is connected to one death. It's blaming the network outage on a software glitch which caused its clocks to go out of sync. The ABC has found the federal government repeatedly warned telco providers to prepare for failures in the satellite systems used for navigation and timing. The US and Iran have traded airstrikes for a second night as the conflict threatens to escalate into full-scale war again. Foreign Minister Penny Wong says the ceasefire is fraying around the edges, but she wants the truce to hold for the benefit of the world's economy. But US President Donald Trump is warning the attacks could get much worse. The two countries are at odds over the key oil shipping lane, the Strait of Hormuz. Iran wants to control the strait, but the US insists it should be free for all commercial vessels. And more than 20,000 people have packed into Melbourne's Docklands Stadium to welcome Indian Prime Minister Narendra Modi, although a few protesters did try to highlight his record with human rights and treatment of minorities. Australia's building trade and defence ties with India at a time it's in a contest with China for influence in the region. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
17: مصادر أمريكية تكشف عن تحديد أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان خلال أيام، وتؤكد العمل على اعتماد مناطق أخرى.

0: الولايات المتحدة تؤكد أهمية توحيد الأجهزة الأمنية في ليبيا وتعتبر ذلك عنصرا أساسيا في تعزيز استقرار البلاد. المغرب يختتم مشواره في المونديال في الدور النهائي بعد مسيرة مميزة.
1: سكاي نيوز عربية مع ماجد الفارسي.
0: أهلا بكم وحياكم الله. مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي شكلت قمة كروية لحساب الدور ربع النهائي من منافسات كأس العالم. تقدم المنتخب الفرنسي لهدفين مقابل لا شيء للمغرب ليحجز بطاقة العبور نحو المربع الذهبي. ننتقل لشبكة مراسلينا من باريس، مراسلنا علي وجانا، من الرباط مراسلنا عزيز فتحي، من دبي مراسلتنا فاطمة السلام. أهلا بشبكة مراسلينا، وأبدأ مع علي. علي، يعني بالطبع تقدم الجانب الفرنسي، فاز في هذه المباراة، لكن نحن نتحدث أيضا عن أداء رائع للمغاربة ووصولهم إلى هذه الدرجات المتقدمة من ربع النهائي حقيقة، بينما منتخبات عريقة خرجت من ذي قبل. لا أدري علي يسمعوني؟ علي،
2: نعم. ماجد إذا كنت تحدثني، آسف لم أسمع السؤال نظرا لأن المباراة انتهت للتو، وبالتالي هناك الكثير من الضجيج إلى جانب. إذا كان السؤال حول خيبة الأمل المغربية فهذا أكيد، ودعني أحول السؤال إلى المتواجدين معي من أنصار الفريق المغربي. ألعاب نارية من طرف طبعا المناصرين للمنتخب الفرنسي وتحركات كبيرة أرجو أن لا تتحول إلى أمل شغب. معي يوسف، شعورك بعد انتهاء المباراة هذه؟ شعورك بعد نهاية المباراة؟
3: صعيبة، نخسروا ضد فرنسا في فرنسا صعيبة بزاف، ولكن احنا دائما نكونوا فيغ من المغرب دائما، ماشي مشكل خسروا فيغتي يكونوا هنا وصلوا حتى لهنا
2: ان شاء الله. انور، وي، رايك وشعورك بعد المباراه هذه
4: كيفاش؟
2: شعورك
4: مي سنتيمون
2: بالعربيه
4: المغرب كانت شويه اليوم ما كانتش اون فورم، ما كانتش اون فورم اليوم شويه المغرب.
2: ايوا، ما لعبوش في الدفاع، دافعوا شويه،
4: لا شو شويه ماشي
2: لا عجبوكش؟
4: لا ما عجبونيش.
2: والاخ رايك سفيان
5: انا ما عجبتنيش اللعب المغربي، ما لعبوش تيراوي واحد المرات ولا جوج، ما لعبناش خسرنا. هي اللعب
2: عند حارس المرمى فقط، حارس المرمى، حارس المرمى،
5: بونو الله يحفظك، بونو الله يحفظك، الوالدين بونو الله يحفظك، كنبغيك بزاف بونو الله يحفظك، وديما المغرب،
2: ديما المغرب.
5: اوني دي زالجيريان، اوني سيبورت، وي اوني سيبورت لو ماروك، ان شاء الله
2: المغرب
5: الحمد لله. هكا خسرنا، ان شاء الله المره الجايه ايكيب دو لا غاب لا فيكتوار كوب دو موند،
2: ان شاء الله
5: فريق عربي يفوز بالكوب دو موند، وماشي لا فان دو موند كي خسرنا اليوم.
2: لا فرنسا
5: عندها ايكيب مليحه، والمغرب لعبت مليح، ان شاء الله الفرصه الجايه اخويا،
2: ان شاء الله
6: بالتوفيق. رايك نحكي لكم من لبنان واللبنانيه؟
2: من وين؟
6: من لبنان.
2: لبنان،
6: تفضل. فلبنان من راس الصدر كانت كثير حلوه المباراه، حتى لو خسر المغرب اكيد المغرب لبنانيه مع المغاربه ونشجع الكل.
2: باي. كانت المباراه
7: كيف حلوه صراحه، ما توقعنا
8: حلوه صراحه، بس كنا بنتمنى انه لا منا حلوه للمغرب، بس نحن فخورين فيهم ولعبوا كثير حلو وكلهم كانوا بعقدهم، ان شاء الله مره ثانيه بيوصلوا اكثر واكثر لنصف النهايه.
7: اكيد ان شاء الله ثاني مره، اذا الله رضى، بعد 4 سنين يكونوا عم يربحوا.
6: عن جد لازم شي مره، المره الجايه العرب بياخذ الجائزه الاولى
2: ان شاء الله. شكرا جزيلا. اذا هذه كانت تشكيله مغاربه جزائريين وايضا ربما افارقه
9: عربي.
10: إذن
11: هذه هي الأجواء ماجد، خيبة أمل طبعا كما شاهدنا خاصة لدى الجمهور المغربي، والاحتفالات بدأت بالنسبة للمصريين. هناك مخاوف من أن تتحول هذه التحركات إلى أعمال شغب، يعني ندير الكاميرا لنرى تحركات السيارات والدراجات النارية وهؤلاء الشباب من الفرنسيين الذين يحتفلون بهذا الفوز. طبعا نتفهم هذا الفوز ونرجو أن لا يتحول الموضوع إلى أعمال شغب.
0: طيب هذه الصورة من باريس.
11: لدينا
0: جميلة جميلة هذه الصورة، جميلة يعني أن يكون هناك تشجيع رياضي لا يكون هناك يعني حماس زائد.
11: إلى حد الآن الروح الرياضية خلال المباراة وبعد المباراة إلى حد الآن، ونأمل أن يستمر الأمر كذلك.
0: طيب سأذهب إلى رباط مراسلنا عزيز فتحي. يا عزيز، يعني في النهاية لعب المغرب مباراة جيدة، وصل إلى هذه يعني المربع المتقدم جدا، تعدى حتى كثير منتخبات، لكنه في النهاية خسر. كيف يعني رأيت المباراة وتفاعل الجماهير هناك في الرباط تحديدا؟
12: مجد، الصورة قد تختلف قليلا أو بعض الشيء عما رصده الزميل علي من باريس قبل صافرة النهاية.
13: In Sydney, traffic building through Drummoyne city bound on Victoria Road between the Gladesville and Iron Cove bridges. But at Rozelle, Victoria Road, good run onto the Anzac Bridge. So too is City West Link. Still some delays at Yuguna after a crash on the Hume Highway near Church Road. In Melbourne, a crash on the Ring Road Greensboro bound before Sydney Road has blocked two lanes and the speeds back to 40 km. Delays are back to the Tulla Freeway and Altona bound. Ring Road is slow past the site. SANE has helped people navigate complex mental health for 40 years. If you or someone you care for needs free information, recovery support or community connection, visit sane.org today. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
14: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس مشمس، درجات الحرارة بتوصل لل 17، أما ميلبن أقصاها 15 درجة.

0: وياكم عبر راديو توأمية أستراليا 1638 أيام الساعة 8:45 دقيقة داخل استوديوهاتنا مكملين مع الأخبار لليوم. تعليقاتكم مداخلاتكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع مرق بمشوارنا الصباحي فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا. حكينا أول ما بلشنا اليوم بارتفاع فاتورة الكهرباء وفي اكتار من الأستراليين والعائلات يلي عم تجرب تلاقي وسيلة لحتى توفر الكهرباء والغاز أسعار الكهرباء والغاز عليهم، وهيدا يعني كمان عدم استعمال وسائل التدفئة أو استبدالها بأشياء تانية يسمكوا عليهم مثلا تياب أو أي طريقة تانية ممكن يدفوا ولكن ما يستعملوا وسائل التدفئة اللي بتسحب كتير من الكهرباء وكمان بنفس الوقت الغاز. يعني هون متعجب أنه بلد مثل أستراليا، بلد مثل أستراليا يلي عنده موارد هائلة اليوم عم بيستوردوا من عنا الفحم، ولكن نحن للأسف عم ندفع فاتورة الكهرباء غالية جدا. وهلأ يعني أكيد رح توصلكم فاتورة الكهرباء أعلى من ما كانت بالأشهر الماضية أكيد، لأنه نحن موسم الشتي ومضطرين تستعملوا وسائل التدفئة اللي بتكون كمان صرف الكهرباء فيها أعلى. بكل الأحوال خليني أسمع أنتوا رأيكم وتعليقاتكم من خلال هالتقارير اللي بيّنت عدد كتير كبير من العائلات الأسترالية اللي عم تلجأ لاستبدال وسائل التدفئة بأمور تانية، يمكن منعتبرها أمور بدائية بدل ما تشغل الأسيوت هيك تكون مرتاح، لا بدي يجربوا أنه يشغلوا بوقت محدد كمان بنفس الوقت ما يشغلوا لفترة طويلة. خليني اسمع أنتوا رأيكم أو يسمكوا مثلا عليهم لحتى يدفوا على 0-2-9-6-5-3-0. حاب كتير اسمع رأيكم بهذا الموضوع. أما بالنسبة لليوم الحرب على إيران وهالاتصال اللي كان بين الأمير محمد بن سلمان وأيضا يعني كمان وزير الخارجية، كيف بتشوفوا يعني هذا الاتصال اليوم دور المملكة العربية السعودية لا تخفيف من حدة هيدا الصراع؟ لأنه أكيد دول الخليج اليوم هي اللي رح تدفع الثمن. اليوم في عنا إسرائيل عم نشوف يعني كيف أخذ المهام لحتى ضعف قدرة حزب الله، للرئيس أحمد الشرعي يلي كمان تسلمت مهمة لإله، نتنياهو كمان تسلمت مهمة لإله، ولكن من سيكون بالمواجهة بالمرحلة اللي جاية هن دول الخليج. وهل واشنطن اليوم واجهت هذه التحديات الكبيرة اللي واجهتها دول الخليج؟ هل قدرت حميتها؟ فاليوم نشوف أنه كمان الإنكار اللي عم بيكون من قبل واشنطن أنه هي ما قامت كمان تفجير عدد من المناطق، يعني كمان إطلاق عمليات عسكرية ببعض المناطق، ويمكن أعلام إيراني يلي قال أنه قد تكون بعض الدول العربية يلي هي أطلقت هذه أو هي كانت سبب وراء هذه الانفجارات اللي صارت ببعض المناطق اللي بعدها لغاية هالوقت غامضة في غموض حولها. فخلينا نسمع رأيكم بهيدا الموضوع، هيدا بالإضافة كمان لموضوع بعيد كليا عن الأخبار السياسية. بدي اضطر لموضوع ريما الرحباني لليوم شنت هجوم لازع، وما بعرف إذا بتلاقوا أنه كمان معها حق أو ما معها حق. اليوم بتقول ريما الرحباني بكلمات شنتها وشنت هجوم على حفلات تكريم خيا الراحل الفنان العبقري زياد الرحباني، واللي أكدت أنه أوصى بعدم إقامة أي تكريم لإله. قالت أنه زياد اللي وصفته بالشيوعي الحقيقي كان يؤمن بمبادئ العدالة والمساواة، كان بيحرص على إبقاء أسعار بطاقات حفلاته بمتناول الناس. كان ملاك اعتبرت أنه بيع بطاقات حفلات تكريمه بأسعار بتوصل $100 بناقض كل ما آمن فيه زياد الرحباني، وبيحول التكريم إلى استغلال مادي، وطالبت بأنه يقتصر أي تكريم على بث أعماله الأصلية كما هي أو مبادرات طلابية داخل المدارس والجامعات من دون حفلات واستثمار باسمه، واعتبرت أنه محبة الناس لإله هي أعظم تكريم. فهيدا السؤال رح نطرحه عليكم مستمعينا، هل بتوافقوا ريما الرحباني لشنة هجوم على حفلات تكريم خي الراح زياد الرحباني، واللي أكدت أنه هو أوصى بعدم إقامة أي تكريم لإله؟ هل بتشوفوها كانت على حق أم لا؟ خليني أسمع أنتو رأيكم وتعليقاتكم على الهواء بهذا الموضوع وغيره من المواضيع اللي أثرناها مباشرة عبر هواء تؤمي.
1: اتصل هلا هلا Do you understand English؟ على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: اتصل هلا.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: عودي لكم من جديد مستمعي راديو تؤمي مع اتصالاتكم على الهواء لمواضيع اليوم وأخبار اليوم. معنا اتصال بخلال هالوقت من رايد سيدني. معنا هادي على الخط، المستمع دايم لراديو تؤمي. هادي صباح الخير.
5: صباح النور ستفوديتك
0: نعلي. الله يعافيك، صباح النور.
5: بدي على موضوع الحرب بإيران بالأول شيء، اللي كنا نتمنى إنه الحرب من الأساس هيدي ما تكون، ولا تضرب أي دولة بالمنطقة، كانت إيران ولا كانت مين ما كانت، لأنه كل الدول هيدي دول شهية ساعات بغض النظر عن موقف بعض الناس منها يعني، وتأثر على الأمن الاقتصادي والأمن الغذائي والأمن العسكري في المنطقة كلها سوا. فكنا نتمنى أن لا تصير، ولكن للأسف صارت. بس ولكن قراءة سريعة على بعض الأرقام، إذا نطلع اليوم على إنفاقات الدول العربية بالأربع سنين الماضية، السعودية تفاق إنفاق العسكري فوق 300 مليار دولار، قطر والإمارات كل واحدة منهم فوق 100 مليار دولار، بينما منشوف إسرائيل بالأربع سنين الماضية صرفت بحدود 140 مليار دولار أو 150 مليار دولار، بينما إسرائيل ما خلت سنة ما فاتت فيها بحرب، حرب غزة لحرب إيران لحرب لبنان، والتمويلات للتنظيمات العسكرية بالمنطقة والأعمال الإرهابية بالمنطقة. فهل الفاق العسكري العربي هذا وين عم بيروح؟ هيدا بشر الدول العربية كانت عايزة إن تدافع عن نفسها. وهنا الفرق لما نقول إحنا أزرع إيران وأذيال أمريكا، فإني هودي أذيال، مش هيك مش قادرين يدافعوا عن نفسهم، حتى ولو أنفقوا المليارات مش قادرين يدافعوا عن نفسهم. في شغلة تانية كمان كثير مهمة، هيدي لما صارت بالسبعينات أزمة نيكسون، لما الولايات المتحدة رفضت إنه تسلم أونصة مقابل 35 دولار، تعهدت أمريكا بوقتها بحماية مصادر النفط في الخليج مقابل بترودولار عشان بالحامي دولار. طيب وين الحماية اللي تعهدت فيها أمريكا لدول الخليج بوقتها بحمايتهم مقابل بترودولار؟ فصعدت اليوم معادلة بترول دولار اللي كانت أمريكا واحدة العالم فيها. ففي أزمة كبيرة رح تصير بعد هيدي المنطقة، بعد هيدي المشكلة كده تصور، اللي هي رح يصير في انهيار اقتصادي أكثر من اللي صار بالسبعينات وبالثمانينات وبالوقت أزمة نيكسون.
0: نعم.
5: إحنا رايحين على مشاكل
0: تعد
5: من وراء أنه العشرة في تبع أمريكا وإسرائيل وتدخلهم في شؤون العالم كده سوا أنه هني يحكم العالم كده سوا. من يعرف من الصبر الحاكم هل هي القوة تعطيهم هذا البروفايل أنه هني حاكمين العالم؟ ما بعرف يعني ما فيها ولا دولة جاوب تستغرب بل لما تجي تكون أمريكا راضي عنها. ما فيها تبيع نفطة بدل ما تكون أمريكا راضي عنها. ما فيها تستغل موردها بدل ما تكون أمريكا راضي عنها. ما فيها تعمل أي شيء بدل ما تكون أمريكا راضي عنها.
0: نعم.
5: وكيف وين الديمقراطيات يلي بتغنوا فيها بالعالم؟
0: شكرا لك هادي على مداخلتك وهذه آراءكم عبر هوا راديو تو ام اي.

وصفر. وما بدي أنسى يعني كمان اليوم من يدفع الثمن في هذه الحرب هو دول الخليج، لأنه اليوم إيران يمكن يوما ما تتواصل لتفاهم مثل ما توصلت يمكن بفترة معينة لتفاهم مع الجانب الأمريكي. دائما العلاقة بين واشنطن وما بين طهران متقلبة، أوقات بتلاقيهم أنه بلحظة اشتعلت الحرب بيناتهم وبلحظة صار في تفاهم، وهذا الشيء اللي صار يعني بهذه الحرب. ولكن اليوم نطرح سؤال، من يدفع الثمن غير المواطن العربي والشعب العربي يلي هو عم يدفع ثمن هذا الصراع الأمريكي الإيراني؟ هذا بالإضافة كمان لموضوعنا، كيف بتشوف اليوم موقف ريما الرحباني من اللي عم بيكرمه الفنان زياد الرحباني، واللي بتعتبر أنه عم بيستغله اسمه، أنه هيدا يعني كمان اليوم الحفلات اللي عم بتصير لا تكريم الفنان زياد الرحباني، واللي وصلت الحفل تذكرة الحفل $100. فهيدا الشيء اللي رفضت يعني ريما الرحباني أنه البعض يستغل اسم خيا زياد الرحباني، وهذه كانت وصيته مثل ما صار يعني كمان مع فيروز نفس الشيء. خلينا نسمع رأيكم وتعليقاتكم على الهواء على 02-965-30 لكل اللي عنده أي تعليق على كل هالمواضيع.

0: the 112ME Australia.
1: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمناً. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: News headlines. 2ME.
3: من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي عن اتفاقية رياضية مهمة مع الهند، وذلك بعد مشاركته مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في فعالية جماهيرية ضخمة بمدينة ميلبن، حضرها نحو 35 ألف شخص من أبناء الجالية الهندية. ركزت زيارة مودي حتى الآن على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما في ذلك زيادة الصادرات الأسترالية، إلا أن من المتوقع أيضا الإعلان عن مبادرة رياضية مهمة بحضور مسؤولي لكريكت أستراليا والأي أف أل في الإم سي جي قبل مغادرة رئيس الوزراء الهندي أستراليا في وقت لاحق من هذا اليوم. أيضا في عناوين مكافحة الجريمة المنظمة، تمكن المحققون من السيطرة على شبكة اتصالات مشفرة كانت تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة في سيدني، وأرسلوا رسالة إلى نحو 3000 مستخدم لإبلاغهم بأن حساباتهم على شبكة المراسلة أصبحت مرتبطة بتحقيق جنائي. وتشير التحقيقات إلى أن أجهزة المستخدمة في هذه الشبكة جرى استيرادها من الصين ضمن ما يعرف بشبكة الفي آي بي. مزيد من الأخبار بعد لحظات،
4: وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
5: 1800 ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1800

0: 3422 صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز إخباري. تنعقد في السراي الحكومي جلسة لمجلس الوزراء للبحث في عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها تعيين رئيس مؤسسة مطار بيروت الدولي والمدير العام للتعليم العالي ورئيس هيئة كهرباء لبنان. وقبيل الجلسة قال وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامي: إننا نعمل مع الجانب السوري لإعادة فتح كل المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا. فيما أعلن وزير الداخلية أحمد الحجار أن نحو 600 مبنى في طرابلس مهددة بالسقوط، ويتركز البحث اليوم على استكمال معالجة هذا الملف، ولا سيما لجهة تأمين بدل إيواء للمتضررين.
1: طبعا لما صدر قانون تأجيل انتخابات من مجلس النواب الكريم، صدر بعض قرار من مجلس الدستوري، ويعني تضمن انه إمكانية إجراء الانتخابات عندما تسنح الفرصة بذلك. أكيد لما يصير في إمكانية أكيد حاضرين لإجراء الانتخابات. الجنوب بعده محتل بعد الاعتداءات الإسرائيلية موجودة، ولكن نحن أكيد جاهزين، وزارة الداخلية وكل الحكومة لإجراء انتخابات. أكيد
2: لماذا تأخر اليوم تنفيذ اتفاق الإطار، ويلي عم يعطي ذريعة لإسرائيل تعمل اعتداءات أكثر في الجنوب؟
1: هيدا من ضمن يعني العمل الدبلوماسي اللي عم بصير هلا، وفي يعني خلال الاسبوع القادم كمان حيكون في استكمال لهذا الموضوع. نحن العلاقات اللبنانيه السوريه اكيد بمسار تطور مستمر. انا التقيت وزير الداخليه السوري لما كنت بمكه المكرمه، لقاء طويل وحكينا فيه بكل الملفات، وفي عنا تواصل يومي من بين الاجهزه الامنيه بلبنان وبسوريا، وانا على يعني اطلاع دائم عليها. فالاكيد العلاقات بالإطار الاتجاه السليم.
0: أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أهمية الثقة والاستقرار السياسي والأمني لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والمحافظة عليه، وعن صيغة الإطار الموقعة في واشنطن، ولا سيما لجهة ما يرتقب لجهة أن يكون لها أثر إيجابي على لبنان ومجتمعه ككل. أشار عون إلى أن ما سجل من تزايد للحركة السياحية منذ التوقيع عليها في ظل ترحيب الدول العربية بها، وما أعقب ذلك من رفع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد الحظر عن سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان، ومجيء الإخوان الكويتيين والقطريين، يدل على تزايد الثقة بالواقع اللبناني. وتمنى عون أن تبدأ مع بداية بروز مفاعيل الصيغة والانسحابات الإسرائيلية على الأرض مؤشرات الأمان بالارتفاع من جديد، لتعود الساحة اللبنانية وتشهد جذبا للسياحة والاستثمارات على مختلف الصعد. واعتبر أن رفع المملكة العربية السعودية الحظر عن الصادرات اللبنانية يشكل بدوره رسالة إيجابية، متمنيا أن تسفر زيارته المرتقبة إلى واشنطن عن المزيد من النتائج التي تحقق دفعا إضافيا للبنان واللبنانيين في الداخل والخارج. وتحدث الرئيس عون عن تأثر لبنان بما يحدث في المنطقة، معتبرا أن ما يعنينا في الداخل هو القيام بما وسعنا لدرء والحد من الأخطار علينا، ولذلك أخذنا القرار بالمفاوضات لاقتناعنا بأن الحرب لم تؤدي إلى نتيجة ولعدم توفر البدائل من جهة ثانية. الهيئة الإدارية لرابطة الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة عقدت اجتماعا بحضور نقيب المعلمين نعم محفوظ، وانتخبت هيئتها الإدارية برئاسة محمد علي الملحم. وأكدت الهيئة الجديدة حرصها على متابعة قضايا المتقاعدين، آملة أن يفرج مجلس النواب في أول جلسة له عن المنحة المالية المتوقعة لدعم صندوق التعويضات. كما دعت وزارة المال إلى تأمين الدفعات المتتالية رفعا للظلم الواقع على الأساتذة المتقاعدين في المدارس الخاصة. أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مركز قيادة أمريكيا في غرب آسيا وقاعدة الأزرق الأمريكية في الأردن بعشرة صواريخ، مشيرا إلى أنه إذا كرر الجيش الأمريكي عدوانه لن تكون قواعده الأخرى في المنطقة آمنة من نيراننا الكثيفة. أعلنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في بيان أنها تلقت ببالغ الشجب والاستنكار أنباء الاستهداف الإيراني الآثم لناقلة النفط السعودية وديان والناقلة القطرية أركيات أثناء عبورهما مضيق هرمز، والعدوان الغادر والمتجدد على دولة الكويت ومملكة البحرين، والذي يعكس النهج العدائي الذي تنتهجه إيران وأعمالها الإجرامية التي تنتهك القيم الدينية والإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار، وتشكل تصعيدا خطيرا من شأنه تعريض المصالح الاقتصادية الإقليمية والعالمية لمخاطر جسيمة وتهديد الأمن والسلم الدوليين. وأشارت الأمانة العامة للمجلس إلى أنها إذ تدين بأشد العبارات هذا العدوان الغاشم، فإنها تجدد تضامنها ومساندتها مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت وكل الدول العربية في الإجراءات كافة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها ومنشآتها ومواطنيها والمقيمين فيها. اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية إيفات كوبر أنه يجب على إيران أن تتخلى عن ادعائها بالسيطرة على طرق الشحن، مشيرة إلى أنه عليها أيضا إنهاء هجماتها على طرق الشحن البحري، لافتة إلى أن إيران ترغب في بقاء مضيق هرمز رهينة لديها. ختام الموجز، نعود ونلتقي في النشرة الإخبارية المسائية، فإلى اللقاء.
3: نذكركم بحالة الطقس لليوم: بسيدني جيد، درجات الحرارة 17، ملبن بارد 15 درجة. نسمع نحن وياكم بينك بغنية فيل جود.

حبيبي.

0: روعة. بيقول لك الطرب بأي وقت تسمعه حلو. هلا في البعض يقول أنا طرب الصباح، لا أنه في الغنية الحلوة، حلوة الغنية الحلوة بتنسجم فيها بأي وقت، لأنه في لحن حلو، في كلمة حلوة، في موسيقى حلوة، يعني بيكون عمل متكامل بتنقلك لأجواء تانية، تاخدك من عالمك اللي أوقات كتير فيه من التحديات وكتير من المشاكل. وكلنا منواجه يمكن تحديات وصعوبة ومشاكل بحياتنا، فبحاجة دائما هيك للتخفيف عن هذه المشاكل اللي بتتراكم علينا، فنحن بدنا نلجأ، نحن بدنا نشتغل حتى نطلع منها. كيف تطلع منها؟ هلا ممكن يكون بأجواء ترفيهية، ممكن يكون بالموسيقى، كل واحد بيلجأ لأسلوب معين. وهو أنا بنصحكم يعني قد ما فيكم اسمعوا موسيقى وعبوا راسكم بالموسيقى والأغاني والأعمال الفنية الحلوة اللي هي بتساعدنا لطريق التفكير سليمة. الموسيقى ما بتكلفك شيء، إنما بتعطيك كتير أشياء، بتعطيك كتير أشياء، بتروق لك أعصابك. حتى بالمستشفيات اليوم فعلا مش حكي، في بالمستشفيات وخاصة بالدول الغربية بلشوا يتبعوا الموسيقى كعلاج وشفاء لإلهم، يعني بيستعملوها للمرضى اللي ممكن تساعد أنه تروق الأعصاب، أنه تخفف من الوجع. الموسيقى هي بحد ذاتها علاج للإنسان، ومثل ما سبق وذكرت يعني دراسات بيّنت أنه فعلا قادرة تساعد بتخفيف الوجع، وقادرة كمان تساعد بالتخفيف من الأعباء والمشاكل النفسية. رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا عبر راديو توأمية، ومنرجع منروح لريما الرحباني. خليني اسمع رأيكم بهذا الموضوع، خليني اسمع رأيكم بالشيء اللي ذكرته ريما الرحباني بنت الفنانة فيروز، اللي اليوم يعني حسب ما ذكرت أنه ما تعملوا حفلات لتكريم زياد الرحباني، أنتوا بحاجة لإله ومنه بحاجة لإلكم، يعني حسب ما قلتها أنتوا بحاجة إله مش هو اللي بحاجة إلكم. هلا هيك بهيدي الكلمات ريما الرحباني شنت هجوم على حفلات التكريم خي الراحل زياد الرحباني، وأكدت أنه هو أوصى بعدم إقامة أي تكريم إله. هل بتشوفوا معها حق؟ هل بتشوفوا فعلا اليوم معها حق ريما الرحباني بهذا الأمر؟ خلينا نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توأمية مع اتصالاتكم ومشاركتكم معنا على الهواء. معنا عادل من بيلمور سيدني. صباح الخير. ألو صباح الخير. أوكي رح نتابع نحن وياكم إذن مستمعينا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار لليوم. بحب أرجع أذكر بالنسبة للخارجية الإيرانية، عرقجي اعتبر إقرار واشنطن بعدم الالتزام بمذكرة التفاهم دليل على استمرار سياستها الحربية. فهون رح نشوف مع آخر وأهم التطورات لصباح اليوم. برجع بذكركم مستمعينا بآخرها وأهمها، العناوين البارزة لليوم: رغم ضربات واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع إيران، مثل العادي يا أبو سعادة. هيدي هي طبعا اليوم السياسة الأمريكية، منضرب ولكن نترك الباب مفتوح للمحادثات، ولكن من يدفع الثمن غير الشعب العربي والدول الخليجية اللي هي عم تدفع دائما ثمن هذا التصعيد. ضربات على إيران، بالمقابل واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع إيران، جيش الأمريكي إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، اتفاق لبنان للميدان، واشنطن تشرف على الانسحاب الإسرائيلي من بوشهر إلى كانارك، استهداف مواقع عسكرية وبحرية في إيران ولكن ما حدا تبنيها، يعني لا واشنطن تبنتها ولا حتى يعني كمان بعد وسائل الإعلام الإيرانية اللي قالت أنه وصلت من دول عربية ولكن ما في تأكيد كمان على هذا الأمر. رح نتابع نحن وياكم إذن مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. لكل اللي عنده أي تعليق أو مشاركة على مواضيع اليوم، خاصة يعني تكريم الفنان زياد الرحباني، هل بتشوفوا اليوم ما قامت فيه ريما الرحباني هو كان صحيح؟ أنا البعض بيشوف أنه أي معها، طالما هي كانت وصية الفنان زياد الرحباني، لأنه بعض الجهاد بتستغل يعني هيدا الموضوع لتعمل هيلي لحالة، بعض الجهاد يلي ممكن كمان تستفيد ماديا من عملية التكريم، وهيدا اللي عم بيصير، هيدا اللي عم بيصير وهيدا اللي صار بكتير من التكريمات لنجوم كبار، استغلوها ماديا ومعنويا، وهني منهم بحاجة يعني لهالتكريم، لأنه تكريمهم كان من محبة الشعب لإلهم، من محبة الجمهور. هيدا شو بدك أفضل من هيك تكريم؟ يعني شهرة اللي حققوها ومحبة الجمهور لإلهم، هيدا أكبر تكريم. مش بالضرورة يعني حفلة هيك محدودة مثلا تجمعوا فيها كم دولار يعني لحتى يكون أنه هيدا اسمه تكريم. شو طيب شو إجي مثلا أنه ما عن جد عم فكروا فيها على صوت عالي نحن وياكم، أنه شو بيجي من هذه التكريمات؟ هيدا تكريم مثلا لفنان، هلا فيكم تكرموه بحياته، مش بس انه تتركوه لحتى يرحل من هالدنيا، تكرموه مثلا لحتى انتم تستفيدوا. انا بشوف انه مع حق ريما الرحباني، يعني انه انتم المستفيدين مش هو المستفيد، يعني هو كمان وسيطه معروف توجهه، انه تكون البطاقه والتذكره ب $100 ما كانت هيك طريقة تفكيره ولا معتقده يعني للفنان زياد الرحباني. متابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي.
1: Listen to me my friend. We are Lebanese people. تلميذ أهم مشاريعه وإنجازاته إنه قدر عمل هو ومن كل قوته، بس ظهر لحظة الناظر للصف، بس رجع الناظر بعد عقل ومثل التوتو اللي أكيد سامعين فيه، مثل التوتو بس اللي كتير مبسوط إنه عملت هو هو هو، وهذا الحمار اللي هو الناظر ما عرف مين عمل هو هيك.
0: حلوة، رح نروح لبريك ومن بعدها نكمل نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمي على 1638 AM. هل بتشوفوا أصابة ريما الرحباني من خلال توجيه رسالة أنه عندها استياء كتير كبير من التكريمات اللي عم بتصير للفنان زياد الرحباني، اللي اعتبرت أنه انتو بحاجة لألو مش هو بحاجة لألكن ولا لتكريماتكن، وخاصة أنه كانت البطاقة كانت والتذكرة بتجاوز $100. كيف بتشوفوا يعني انتو هذه التكريمات لنجوم كبار بدل ما يتكرموا بمسيرتهم بحياتهم عم يتكرموا بعد رحيلهم؟ نسمع ارائكم لكل اللي عنده اي تعليق او اي مشاركة بهيدا الموضوع.
2: سيجرى التعداد السكاني لعام 2026 في أغسطس القادم، يساعد التعداد في رسم صورة شاملة لأستراليا مبينا كيفية نمو المجتمعات وتطورها، مما يساعد على التخطيط للخدمات والدعم المستقبلي. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. خلال الأسابيع القادمة ستتلقى أسرتك تعليمات حول كيفية المشاركة، سواء عبر الإنترنت أو من خلال استمارة ورقية أو بمساعدة متخصصة عند الحاجة. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا، كما يمكنك تشجيع ودعم عائلتك ومجتمعك للاستعداد. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arab بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا. لينكت، لا تريد للرسوم غير المدفوعة أن تعطلك أو تبطئ مسيرك. لهذا السبب تعاوننا مع حكومة نيو ساوث ويلز لإجراء تغييرات كبيرة على آلية تحصيل الرسوم غير المدفوعة. لقد انتقلنا من البريد التقليدي البطيء إلى التنبيهات الرقمية المبكرة، كما أننا ألغينا الرسوم الإدارية لإشعارات الرسوم لنجعل عملية الدفع أسهل عليك. لا تخاطر بغرامة مالية، افتح حساب بطاقة لينكد اليوم وسدد رسومك غير المدفوعة بسرعة. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة linkedin.com.au/nswtools.
3: مواقعكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراض ماجد الرومي. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو تؤمي أستراليا.
4: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint John Marie Vianney, le curé d'Ars. تم إعلان قداسته منذ سنة 1929 وربح لقب شفيع كل الكهنة بالعالم. عدة أشياء لازم تعرفها عنه. غير أنه شفيع الكهنة في جميع أنحاء العالم، كل سنة بفرنسا بأربعة آب الاحتفالات بتسكر الطرقات. هالسنة أكثر من 120 ألف شخص إجوا على ضيعته. هو مصدر كتير شفاءات ومعجزات. القديس الكاهن آرس عنده تقوى عظيمة تجاه القديسة فيلومينا وكان يلقبها بماي ليتل سينت، وعاش خلال الثورة الفرنسية وتمكن من إحياء الكهنوت بعد هيدي الفترة العصيبة. O Saint Parish Priest of Ars, pray for all the pastoral workers, أو خدام الرعية. من الرب منطلب ومنك منطلب. غير إنه كان عنده القدرة يقرأ النفوس والناس يلي جاي تعترف عنده، كان يقلها خطاياها قبل ما هي تقولها. انعرف بأعجبتين بيشبهوا عجايب المسيح: The multiplications of bread or the multiplications of pasta. Saint Curé d'Ars, as we call it in French, he built an orphanage with around 60 girls. The school till now keep the same name, La Providence, which means divine guidance. There, they didn't have flour left. Father Vianney reassured the baker. He said to her, pray and make your bread. وهي وعم تعجن العجين بلش يختمر حتى امتلى المعجن كله. نفس العجيبة حصلت كمان مع الباستا وبزيت المدرسة. Saint John Marie Vianney of Ars, please pray for the multiplication of bread. Play to help the poor. Thank you. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دايما عبر راديو تؤدي أستراليا 1638 AM. مضيعين الظاهر من وين عم توصل هذه الضربات يلي آخر المعلومات يلي تفيد إلى أنه القيادة المركزية الأمريكية اللي حكيت عن هجمات على إيران بتقول أنه امنا بشان ضربات 170 هدف داخل إيران خلال اليومين الماضيين. ولكن كمان هون منشوف أنه ما نفذنا أي هجمات على إيران خلال الساعات القليلة الماضية. كان بعد هذه الضربات القوية المجهولة اللي ما حدا عارف عنها شيء اللي استهدفت كتير من المناطق بالأراضي الإيرانية، وزير الخارجية عباس عرقجي اتصل بنظيره العماني ويؤكد على السير بالإجراءات الدبلوماسية وإبعاد المنطقة عن التصعيد العسكري. خلينا نتابع نحن وياكم مع أرائكم ومع مداخلاتكم إذا على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق ومشاركة. ننتقل لمنطقة كوجي سيدني، معنا آدم. صباح الخير.
1: صباح الخير مدام كلور، صباح الخير للجميع.
0: صباح النور.
1: ما بعرف إذا بقدر أزود على هادي.
0: فضل.
1: هادي كفى بمعلوماته وبأفكاره على طول، مش بس اليوم، على طول أفكاره مضبوطة. يعني أنا ليش بدي لوم إيران مثلاً إذا هني لون دول الخليج مئات السن مئة سنة مو مئات عفوا بيدفعوا مصاري لأمريكا وما عم تدافع عنه؟ يعني هلأ أنت لمين بتحط الحق؟ يعني بالعقل بالمنطق مدام كلود، هدول الدول من لما نوجدوا قبل إسرائيل وهني بيدفعوا مصاري لأمريكا، ما بعرف ليش. يعني هو حكى هذه كلام منطقي جداً، حكينا من قبل على الإذاعة. دخلوا بسوريا خربوها، دخلوا بلبنان خربوها، دخلوا بالسودان بالصومال ولو قدروا، وبليبيا ولو قدروا على مصر ما أفطروا. من لما نوجدت هذه الدول نوجدت للفتن. يعني هل هني يعني هني خربوا الإسلام والعرب؟ هل هني بمثل السنة؟ هنيئا للسنة، أنا بهني كل سنة على كوكب الأرض. إذا هدول الدول اللي بيدفعوا دول مصاري الحج، لا تنسوا تروحوا تحجوا تدفعوا مصاري مشان بدها تعطيهم لأمريكا. تطوري إنه إسرائيل طلبت من أمريكا أول الحرب على غزة 9 مليار مساعدات، أعطيتها 20 مليار. بحياتها ما شفت أمريكا دافعت عنهم. الحوثيين هلكوهم.
0: بس أنتوا ما بتلاحظوا أنه أنتوا عم بتشوفوا النتيجة ما عم بتشوفوا السبب؟ يعني دائما بتطلعوا بالنتيجة شو اللي عم بيصير، بس أنتوا ما يعني بيصير ببعض الأوقات تغاضي عن السبب، يعني السبب الرئيسي.
1: إبراهيم بارح من يقونا حكى كلام مظبوط، أنه قواعد أمريكية مليانة بجنود، ومين عم يدفع مصاري؟ هن اللي عم يدفع المصاري للجنود. هن يعني أمير خطر على على على الخزانة، استقبله بالمكتب الخزانة الأمريكية مش 3-4 سنين، قال له أحسن شيء عملته أنك أنت صلحت لنا، شو عملت لنا أبديت، أنه عملت رينوفيشن لقاعدة العقيد والعقيد وأنت دفعت. شوف الزل لك، شوف جوب هدول بمثل السنة. لك أهل السنة وينكم؟ هذول بيمثلوكم، هنيئا لكم إذا بيمثلوكم يا أخي. والله ما عنا مشكلة، خلينا نضحك على الجميع. يعني اطلع كيف بيعاملون، اطلع كيف مثلا يعني دونالد ترامب من 10-15 سنة كان يقول لهم بقرة حلو، لك ما ضل كلمة ولا قال عليهم. حتى من فترة من كم يوم حيطلوا لهم مكة، ما بعرف كيف حطوها بصورة أنه لك كنت ترجع على العصر الحجري وشغلات. يعني ما بعرف انه هدول مين بيمثلوا. يعني عيب والله، عيب
0: هيدا
1: اصلا. حرام الواحد يروح على الحج لهيك ناس بيدفع مصاري هونيك. لازم يكون اي حرام، لانه الحج لازم يكون ببلاش، هذا للمسلمين. صوري انا رايح صوري مثلا دونالد ترامب رايح على الفاتيكان يعمل صفقات ب 4 تريليون دولار مثلا، على قد بيحسوا بالفاتيكان، لانه بتحترم حالها، دوله بتحترم حالها.
0: هيدا رأيك آدم، هيدا أكيد تعليقك ورأيك. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا عبر راديو تؤمي، كل حدا مسؤول عن رأيه الخاص. رح نتابع نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء على 0296-333-0 لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع مطروح لصباح اليوم. CNN عن مسؤول أمريكي: مذكرة التفاهم قائمة على الإداء وتصرفات إيران بتمثل فشل على مستوى غير مقبول. ولكن بدي ارجع لهالعمليات اللي صارت اليوم، واللي بعد الضربات القوية المجهولة اللي استهدفت كتير من المناطق بالأراضي الإيرانية، كان في اتصال من قبل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بنظيره العماني، وبيأكد على السير بالإجراءات الدبلوماسية وإبعاد المنطقة عن التصعيد العسكري. جاءنا اليوم في حال دخلت دول الخليج يعني في هذا الصراع، لأنه واشنطن نفت كليا أن تكون خلال الساعات الماضية أنه هي اللي قامت في هذه الضربات. نفيت أمريكا أنه نفذت هذه الضربات، ولكن مين كان وراها؟ مين كان وراء هذه الهجمات على عدد من المناطق في إيران؟ يعني ما بعرف، مع كل هالتطور مع كل هالتكنولوجيا والمراقبة لغاية هالوقت، بعد لغاية هالوقت مش معروف مين اللي أطلق هذه الضربات، إذا كانت فعلا حسب ما ذكرت بعض وسائل الإعلام الإيرانية أنه من دول عربية، ولكن من هي هذه الدول العربية يلي اليوم نفذت هالضربات؟ مساء يوم الخميس الإعلام الإيراني يرجح بأن الضربات وقعت على عدة مناطق بإيران نفذتها الدول العربية. مين ممكن يعني يطلق هذه الصواريخ وهذه الضربات؟ خليني اسمع رأيكم على الهواء بالنسبة لتطورات الأوضاع اليوم. الهجمات اللي شملت المناطق التالية: منطقة بندر بالعباس، منطقة بوشهر، منطقة جقادك، جزيرة سيرك، جزيرة قشم، منطقة جاسك، منطقة كنارك، منطقة بلوشستان. هذه المناطق اللي تم استهدافها، ولغاية هالوقت مثل ما سبق وذكرت من الجانب الأمريكي اللي نفى أن يكون هو وراء هذه الضربات. إذن الإعلام الإيراني اللي بيقول أنه دول عربية من دول عربية، ولكن ما حددت من هي الدولة العربية اللي قامت بتوجيه هذه الضربات لعدة مناطق في إيران. فإذا كانت فعلا تورطت بعض الدول العربية بهذا الأمر، كيف رح يكون الرد الإيراني؟ خلينا نسمع أنتوا آراءكم. هولي السياسة الأمريكية هيك معودين عليها، بتولعن مع بعضهم بتقعد هي بموقع المتفرج، ما هي؟ يعني في عندها يعني تتبع هذا الأسلوب واشنطن يلي يمكن بيكون الثمن أقل بالنسبة لها. رح نتابعها نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM مع فاصل غنائي، منروح لأجواء فنية هيك ندفيكم شوي مع الحماس. دايما بأغاني عمرو دياب بيخلق جو حماسي نحن بدنا إياه.

سوا منكمل نحن وياكم عبر راديو تؤمي أستراليا. شو ظاهر أنه ما بعرف إذا دبكت بين حزب الأحرار وبولين هانسن يلي كمان اليوم فيما يتعلق بالنسبة للأوبوزيشن ليدر اللي قال أنه One Nation هو يلي عم بتتسبب يعني ب يعني أكيد بألم في هذا الاقتصاد يعني. لكن بولين هانسن يلي ردت عليه وتقلته أنا مني عدوك لست عدوك. فأكيد ما بعد الكلام يلي كان بين بولين هانسن وكمان التلميحات اللي كانت بين بولين هانسن وحزب الأحرار أنه قد يكون في هناك توافق أو تحالف بيناتهم لمواجهة حزب العمال بالانتخابات المقبلة. شو اللي صار شو اللي عدا ما بدأ اليوم؟ بكل الأحوال رح نتابع نحن وياكم الترتيبات بين لبنان وإسرائيل اللي دخلت مرحلة التنفيذ مع استعداد وفد عسكري أمريكي للوصول لبيروت ليشرف على بدء انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين يعتبروا مناطق تجريبية بجنوب لبنان بأول اختبار لاتفاق الإطار الهادف إلى إنهاء الحرب. رئاسة لبنانية بتقول أن الرئيس جوزيف عون تبلغ من السفير الأمريكي ميشيل عيسى أن الوفد العسكري رح يوصل قريبا للبنان للتنسيق وتحديد آلية التنفيذ. مسؤول أمريكي لأكد الانتقال لمرحلة التنفيذ بيقول لهم أنه نحن بمرحلة تنفيذ الإطار وأطلاق أول منطقة تجريبية رح يتم خلال أيام، بينما عم يجري إعداد خرائط لمناطق إضافية والتخطيط للخطوات اللاحقة. ولكن اليوم نتنياهو بيقول أنه نحن ما رح ننسحب من المناطق الأمنية، يعني منشوف ما يناسبنا. رح تتولى القيادة المركزية الأمريكية سينتكوم تنسيق الترتيبات بين لبنان وإسرائيل بالتوازي مع تحرك أمريكي لحاجة شركاء دوليين لمساعدة الحكومة على بسط سيادتها على المناطق اللي رح تنسحب منها القوات الإسرائيلية. هلأ فرنسا رفعت إيدها وإيطاليا أيضا مستعدين أن يكون من بعد نهاية فترة اليونيفيل قوات حفظ السلام الموجودين حاليا بلبنان لأنه كان عندهم سنة، هلا اكيد صارت اشهر لحتى تنتهي مهلتهم، ولكن من بعد انسحابهم توافقت فرنسا وايطاليا على انه كمان يكونوا موجودين لحفظ الامن. هلا اذا كان هذا تنسيق كمان رح يكون مع الجانب الامريكي اللي حسب ما عرفنا القياده المركزيه الامريكيه سينتكوم يلي عم تتولى تنسيق الترتيبات بين لبنان واسرائيل. هلأ رح ينسحبوا من منطقتين، فهل هيدا الشيء بيكفي؟ رح يشوفوا يعني المناطق التجريبية إذا رح تنجح. واليوم الجيش اللبناني على أتم الاستعداد لمتابعة هيدا الأمر، ويعني كمان اليوم التجهيزات أصبحت جاهزة لحتى هني يكونوا موجودين في هذه المناطق التجريبية. والجانب الأمريكي هو عم يتولى عملية الانسحاب الإسرائيلي من هالمنطقتين. أدي رح ينجحوا أدي رح ترجع تختلط الأمور؟ إن شاء الله لا، إن شاء الله يكملوا، لأنه هيدا هو المطلوب، وقف إطلاق النار والمطلوب الانسحاب الإسرائيلي. ولكن هيدا الشيء اللي كان من ضمن اتفاق الإطار اللي تم توافق عليه والتوقيع عليه بين لبنان وإسرائيل. الساعة 9:50 داخل استوديوهاتنا مكملين نحن وياكم مع تعليقاتكم على الهواء. بالنسبة لليوم الضربات اللي شنت على إيران مش معروف إذا فعلا دول عربية، إعلام إسرائيلي إعلام إيراني بيقول أنه من دول عربية، بعد شك أنه يكون من الكويت أو البحرين، ما تبنوا لغاية هذه اللحظات هيدا الأمر. المملكة العربية السعودية اللي عم تقوم باتصالاتها مع الجانب الإيراني لحتى يخففوا من وطئة هذه الحرب ويعني يقدروا يحموا المملكة، لأن في حال اندلعت الحرب بين إيران ودول الخليج يعني بتكون الأمور كارثية،
بتكون الأمور كارثية. فما بعرف يعني إذا هيدي كمان ما بعرف يعني الواحد بيشك، لأنه في سوابق مثلا للجانب الأمريكي منعلقهم ببعضهم ومنتفرج، منقعد نحن بموقع المتفرج. صارت ولا ما صارت؟ صارت صارت، أنه يعني بيكون في هونيك تدخل أقل تمن، أنه منعلق دول العربية مع إيران ونحن نتفرج على هيك مكون المشاهد، ومندخل ساعة اللي منضعف الاثنين بتكون السيطرة أسهل هيك. أنا ما بعرف أنه لأنه اليوم في ضربات تلقتها إيران، ظاهر أنه أمريكا بجانب الأمريكي نكر أي تدخل أو وقفوا ضربات يعني، ولكن عم بينقال أنه من دول عربية. هل رح يكون في رد إيراني على هذه الدول اللي شنت هذه الضربات؟ لغاية الوقت ما في حدا تبنى هالضربات اللي صارت على عدة مناطق. ما بعرف إذا هي كمان سياسة جديدة، لأنه هيدي لأول مرة بيكون في من دول عربية استهداف لبعض المناطق في إيران. كيف بتشوفوا يعني؟ هل في توقع يعني أنه تعلق أو تتحول ويتحول هذا الصراع من صراع أمريكي إيراني إسرائيلي لصراع إيراني عربي؟ وهون الكارثة، وهون الكارثة للحقيقة في حال انتقلنا إلى هذه المرحلة، لأن مثل ما سبق ذكرت الشعب العربي والخليجي هو من سيدفع الثمن في هذه الحرب. نسمع أراءكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على أي موضوع. برجع معكم مستمعين عبر راديو توعمية مع مزيد من الأخبار. اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم يستقبل رئيس الوزراء الهندي، ولنشوف الاتفاقيات اللي رح تعقد بين الطرفين. كمان بحب أرجع أذكر مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة لبعض المعلومات هون عنا على صعيد سيدني. أوقفت الشرطة رجل كان عم بيروج للعنف والعمليات إرهابية عبر الإنترنت، قدرت الشرطة تتبعه وتلقي القبض عليه، ورح يكون له محكمة بشهر أيلول حسب آخر المعلومات. فإذن كمان بملف مكافحة الجريمة قدر المحققون القبض على شبكة اتصالات مشفرة كانت عم تستخدمها عصابات الجريمة المنظمة، وهيدي الشبكة استوردوها من وين؟ من الصين، ضمن ما يعرف بشبكة VIP. نكمل نحن وياكم من توائمية أستراليا بعد هالفاصل جولتنا مع آخر أهم الأخبار لصباح اليوم. آخر المعلومات رغم الضربات، واشنطن تؤكد استمرار المحادثات مع إيران، والجيش الأمريكي إيران لا تسيطر على مضيق هرمز. من بوشهر إلى كنارك استهداف مواقع عسكرية وبحرية في إيران والفاعل مجهول. لهلأ ما حدا تبنى هذه الضربات اللي صارت مؤخرا واللي طالت مواقع عسكرية وبحرية من بوشهر جنوب البلاد إلى كنارك على ساحل خليج عمان. رح نتابع نحن وياكم مع بريك من بعد جولة أخبار الساعة 10 من راديو 2MA أستراليا. 2MA maximum heat and more maximum music. 2MA Australia.

0: جرائم العنف. صرحت به حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: والآن استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية الإخبارية ومباشرة عدوهم أستراليا.
3: ركزت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأستراليا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بما في ذلك زيادة الصادرات الأسترالية، إلا أنه من المتوقع أيضا الإعلان عن مبادرة رياضية مهمة بحضور مسؤولي كريكت أستراليا والأي أف أل. أيضا في عناوين هذا الصباح، تواصل السلطات التحقيق في حادثة وفاة وقعت أثناء انقطاع خدمات تيلسترا، حيث عم تشتغل شرطة جنوب أستراليا على معرفة ما إذا كانت في صلة بين الوفاة وتعطل الخدمة، وشركة تيلسترا عم تتعاون مع الشرطة في عملية التحقيق. وجهت إلى أحد الأشخاص مجموعة من التهم، من بين تهمة الدعوة للإرهاب، وذلك على خلفية الترويج لأيديولوجيا متطرفة تحرض على العنف. من المقرر أنه يمثل هذا الشخص أمام المحكمة في سيدني بشهر أيلول. استجابت فرق الطوارئ الساعة 1 صباحا لحريق اندلع بمجمع سكني بليلر بارك في سيدني. عند وصول رجال الأطفاء تبين أنه إحدى الوحدات السكنية كانت مشتعلة بالكامل، وتم إخلاء السكين وإنقاذهم من المبنى. لم تسجل أي إصابات. مزيد من الأخبار من تبعها بجولة أخبار الساعة 10 عبر راديو تؤمي أستراليا. كونوا معنا.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تؤمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
4: عندما تقع كارثة فإن معرفة ما يجب فعله يساعدك على البقاء آمنا. هذا صوت أوز أليرت، نظام رسائل الطوارئ الجديد في أستراليا. يرسل نظام أوز أليرت تنبيهات شبه فورية إلى الأجهزة المحمولة المتوافقة عند وقوع الكوارث المحلية والوطنية. في إطار تطبيق النظام على مستوى أستراليا، سنرسل تنبيهاً تجريبياً إلى هاتفك المحمول نحو الساعة 2 بعد الظهر يوم الاثنين 27 يوليو تموز. يساعدك نظام أوز أليرت على البقاء على اطلاع. قم بزيارة ozalert.gov.eu. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000
6: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories. Telstra's CEO returns home from leave overseas today to face the music, as the troubled telco works with South Australian police to establish whether a death's linked to the network failure. The nationwide Telstra outage hit small and medium businesses hard and is estimated to have cost the economy hundreds of millions of dollars. The ABC's also revealed Telstra was repeatedly warned by academics and government agencies it was vulnerable to the sort of software bug that caused the outage. The Australian Foreign Minister says the interim ceasefire agreement between the US and Iran is fraying around the edges, but insists the world wants to see peace, for the benefit of the global economy. Iran says it's targeted American assets across the Middle East in